0: نجيب محفوظ. الخوف لا يمنع من الموت، ولكنه يمنع من الحياة، والسلام هو الطريق الوحيد للحياة.
1: أنغام من كل مكان.

0: أريد سلاماً لأرض السلام، أريد طعاماً لكل الجياع، أريد مكاناً ينام الصغار به دون خوف ودون انقطاع.
1: إذاعة تونس الثقافية.

سلام على من يشاطرني فنجان القهوة في الصباح، سلام على من يترك نافذته مفتوحة لمرور الضوء، سلام على الذين يحبون السلام ولا يملكون سواه.

علي بن أبي طالب رضي الله عنه: اصحب الناس بأخلاقهم، واصحب نفسك بعقلك، واصحب ربك بصدقك، تعش في سلام. أنغام.

0: أنغام من كل مكان.
1: وأنت تعد فطورك فكر بغيرك، لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك، لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك، من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت بيتك فكر بغيرك، لا تنس شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك، ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك، من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك، قل ليتني شمعة في الظلام.
2: أنغام من كل مكان مع مروان البدوي.

0: أنغام من كل مكان.
1: أنغام من كل مكان.
0: أنغام من كل مكان. في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
1: مع مروان البدوي،
0: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
2: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
3: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
4: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
3: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
5: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
3: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين. عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
6: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
2: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: رحيق اللسان.
1: لا تسألون ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب.
0: رحيق اللسان، عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.
1: والله لو بحت بأي حرف تكدس لينك في الدروب. لا تسألوني ما اسمه حبيب.
0: رحيق اللسان مع توفيق جريرة.
2: مرحبا بالسادة المستمعين، مستمعي إذاعة تونس الثقافية في رحيق اللسان. رحيق هذه الحصة سوف نخصصه للحديث عن الترجمة والتعليم، ولا شك أن الترجمة هي مادة من المواد التي تدرس في المعاهد الثانوية، وهذه المادة أيضا تدرس في بعض الشعب وخصوصا في اللغات تدرس الترجمة. سوف نتكلم عن هذه الترجمة باعتبارها مدخل إليها، وهو التعليمية والبيداغوجيا. ويسعدنا أن نستضيف لكم الأستاذ صابر الجمعاوي، وهو أستاذ بالمعهد العالي للغات بنابل. مرحبا بك.
3: مرحبا سي توفيق، شكرا جزيلا على هذه الاستضافة.
2: أنت طبعا في جهتي، من جهة التدريس، أنت تدرس الترجمة، وفيما أعلم أن غالبا ما يكون تدريسك للترجمة من جهة العلاقة بين الإنجليزية والعربية. هل اخترت ذلك أم أن الصدفة في التدريس قادتك إلى أن تتخصص في هذا الجانب؟
3: هو في الحقيقة سي توفيق أنا أدرس بين الإنجليزية والعربية وبين الفرنسية والعربية أيضا، لكن بحكم انتمائي لقسم الإنجليزية منذ سنوات يعني اختصصت في التدريس بين الإنجليزية والعربية.
2: نعم، وتكوينك الأصلي في الجامعة؟
3: تكويني الأصلي هو كان في البداية في العربية، ثم بعد ذلك التحقت عن طريق مناظرة بقسم الترجمة اختصاص إنجليزية. ثم طبعا في اختصاص الإنجليزية تكون دائما اللغة المنطلقة هي اللغة العربية، واللغة الثانية هي الإنجليزية، واللغة الثالثة هي اللغة الفرنسية.
2: نعم، وسنتكلم طبعا بجانب من العلاقة العاطفية مع اللغة. في أي لغة تجد نفسك أيسر حينما تكون مترجما، هل بالإنجليزية للعربية أو العكس؟
3: طبعا.
2: وهل من الفرنسية إلى العربية أو العكس؟
3: هو في الغالب دائما اللغة الهدف دائما تكون اللغة الأم، اللغة التي ينطق بها المترجم في الغالب، يعني يعني طبيعي جدا أكون مرتاحا أكثر في الترجمة إلى العربية بالتعريب طبعا. هذا أمر طبيعي بالنسبة لي.
2: قلت أنها اللغة الأم، ولكن أنت طبعا عندك ثقافة جيدة في اللسانيات،
3: طبعا
2: تعلم حكاية اللغة الأم، أن اللغة الأم ينبغي أن يتكلمها المرء دون معلم، ولذلك نحن نتكلم العاميات دون معلم. ولنقول أن الفصحى هي لغة، هي لغة الهوية ولغة الثقافة الوطنية، ولكن صحيح. حتى نكون أكثر دقة من الجانب اللساني، فإن اللغة الأم بصفة عامة، أنت تعلم ذلك، أن اللغة الأم تطلق على اللغات التي نتكلمها دون معلم ونتكلمها دون ارتكاب أخطاء، وهذا ينطبق على اللغة العامية. هل وأنت تترجم من الإنجليزية يطلب منك في بعض الأحيان أو بعض المجالات أن تترجم من الإنجليزية إلى العامية التونسية؟
3: نعم، في بعض المواضع يطلب مني، خاصة عندما يتعلق الأمر بالترجمة التعاقبية أو الترجمة الفورية أحيانا. يعني يطلب منك أن تترجم.
2: ومارست ذلك
3: أي في بعض الأحيان، ليس أحيانا كثيرة ولكن تقريبا مرة أو مرتين على ما أذكر يطلب منا أن نترجم إلى العامية التونسية. نعم.
2: هذا يكون في عادة في المجالات البراغماتية، يعني مجالات تجارية
3: تجارية،
2: ويحتاج ساعتها من يترجم أن يترجم إلى اللغة الهدف المباشرة وهي العامية.
3: العامية.
2: نعم. سوق الترجمة إلى العاميات في تونس وفي الوطن العربي هو سوق مطلوبة في السياحة وفي الاقتصاد وفي التجارة، هل تعتقد أن هذه السوق واعدة في المستقبل إن نحن اتجهنا إليها، ولا سيما نسقت الجامعة مع طالبي السياحة وطالبي التجارة؟
3: هي من المجالات الممكنة حاليا، وهي مجال واعد كما ذكرت، أظن أن ذلك ممكن. وأفيدك بأمر هنا وأنا من المشتغلين على الترجمة الآلية، أن الترجمة الآلية الآن تطورت بشكل كبير في ترجمة اللهجات أو اللغة العامية، يعني وأصبحت مطلوبة بشكل كبير، وأصبحت اللغة العامية حاضرة حتى في مجال الترجمة الآلية.
2: نعم، وهذا ولكن في الترجمة الآلية أحيانا نستمع إلى الترجمات الآلية ليست فيها اللهجة التونسية، لماذا لا تعتمد أنت حينما تطلب من الذكاء الاصطناعي أن يترجم شيء من الإنجليزية إلى العامية مثلا، فإنه يعتمد لهجات شرقية، هل لأن هذا الذكاء الاصطناعي التوليدي مبرمج على أن العاميات ستاندار هي العاميات أخرى غير المغربية؟
3: سؤالك جميل ورشيق في الحقيقة. أنا الآن بصدد الاشتغال على مقال سيرى النور قريبا بعنوان التحيز الثقافي في الترجمة الآلية، قراءة نقدية.
2: ما معنى التحيز الثقافي؟
3: التحيز الثقافي هو أن نظم الترجمة الآلية في البيانات التدريبية التي تقوم عليها والتي تستخدمها تشهد تحيزا واضحا لجهة دون أخرى.
2: نعم.
3: ومثال ذلك ما ذكرته وما تفضلت بذكره الآن. فتقريبا جهة المغرب العربي مغيبة بالكامل فيما يتعلق باللهجات أو حتى بغير اللهجات، حتى في مجال الترجمة الأكاديمية أو العلمية أو المختصة هناك ميل كبير إلى لغة البلدان المشرق العربي وبلدان الخليج، ربما لأن المسألة تتعلق بتوازنات اقتصادية وتوازنات يعني قوة كبرى وما إلى ذلك. يعني هنا لأنه بالنسبة إلى الذكاء الاصطناعي وبيانات التدريب التوليدية تقوم بالأساس على استخدام بيانات التدريب، كلما كانت بيانات التدريب جيدة كانت الترجمة على مستوى كبير من الجودة، والترجمة تقوم على ما يعرف وأنت تعلم ذلك على تقنية التعلم العميق وتقنية الانتباه والتذكر وما إلى ذلك، وهي تستخدم ما هو موجود عندها في الخوارزميات. يعني هناك نوع من التحيز الخوارزمي الذي يميل أكثر إلى لهجات المستخدمة في بلدان المشرق وليس في بلدان المغرب، هذا أولا. ثانيا، ربما نحن في بلدان المغرب لم نشتغل كثيرا على هذا الأمر، وعلى حد علمي هناك بعض الباحثين يشتغلون الآن تقريبا في كلية الهندسة بصفاقس وفي كلية العلوم كلية الهندسة بتونس أيضا على برنامج لترجمة أو المعالجة الآلية للهجة التونسية، لكنه ما زال يعني في الطور المخبري.
2: ولكن أنت حينما تسمع إلى مشارق يقولون الله هذه اللغة التونسية ساحرة، وحتى معنا ابناء أخواننا من المشارق حينما يزورون تونس يعجبون بهذه اللهجة، ولكن هذا الإعجاب لم يترجم على حتى على الصعيد الذكاء الاصطناعي بالرغبة في دفع الآلة إلى أن تستعمل هذه اللهجة المحبوبة. كل شكر لك، ونمر إلى المقطع الموالي.
0: رحيق اللسان.
4: Once upon a time there was a thirsty crow. He flew all over looking for water, but he couldn't find any. He was about to give up when he saw a pitcher of water. The pitcher was on the ground, but it was upside down. The crow tried to tip the pitcher over, but it was too heavy. The crow was about to give up when he had an idea. He picked up a pebble and dropped it into the pitcher. The pebble made a small splash, and the water level rose a little bit. The crow dropped another pebble, and then another. Soon, the water level was high enough for the crow to drink. The crow was so happy that he had found water. He drank his fill and flew away, feeling much better.
5: ثم نترجم كلمة بكلمة أيضا. تمام، بسم الله. once upon a time معنى ذات مرة. Once upon a time ذات مرة أو كان يا مكان. Once upon a time كان يا مكان. There was a thirsty crow. There was a thirsty crow. كان هناك غراب عطشان. There was كان هناك a thirsty crow غراب عطشان. He flew all over the forest. He flew. Flew معنى حالة الماضي من fly. He flew all over the forest. طار في جميع أنهاء الغابة. He flew all over the forest. طار في جميع أنحاء الغابة. Looking for water. Looking for water. بحثا عن الماء. Looking for water معنى بحثا عن الماء. But he couldn't find any. But he couldn't find any. لكنه لم يجد.
0: رحيق اللسان.
2: مرحبا بالسادة المستمعين، كنا نستمع ونحن في حلقة مع ضيفنا صبر الجمعاوي تتحدث عن الترجمة والتعليم بصفة عامة، وقبل هذا المقطع الذي فيه حديث عن التعلم بالترجمة وفيه قصة للغراب العطشان، مسكين الغراب فضلا عن التطير منه فأنه حتى في هذه القصة جعل في حالة عطش. هذه القصة مترجمة إلى الإنجليزية، ولكن قبل أن ندخل تفاصيل هذه القصة وعطش الغراب، لديك تعقيب على ما كنت أو إضافة إلى ما كنت تتحدث فيه سابقا؟ تفضل.
3: شكرا سي توفيق. أنت ذكرت بأن المشارقة معجبون باللهجة التونسية ويرون أنها جميلة ورائقة، وأنا أتفق معك في ذلك، لكن الإشكال هنا هو من يشرفون على هذه الخوارزميات ونظم الترجمة الآلية اهتمامهم أين بالتحديد؟ يعني منطقة النزاح، منطقة الاشتغال أساسا هي منطقة المشرق العربي أساسا، يعني لذلك التركيز يكون على هذه المنطقة أساسا بدرجة أولى، فهم يستخدمون البيانات التدريبية المتوفرة في تلك المنطقة دون إيلاء اهتمام كبير بمنطقة المغرب العربي، وربما تحل في مرتبة ثانية. وهنا تعلم أن كل شيء في الترجمة الآلية مبرمج وله غايات بالأساس، وهذه الغايات هي بالإضافة إلى غايات تجارية يمكن أن تكون أكثر حتى من غايات تجارية. وهنا يمكن أن أذكر حادثة في تعلقت بجوجل ترانسليت في تحقيق في قناة الجديد سنة 2011، هو موجود حتى على الانترنت، عنوانه فضيحة جوجل وقحط إسرائيل. جوجل في فترة معينة كان إذا أنت وضعت له مثلا إسرائيل ويل داي،
2: إسرائيل ستموت،
3: هو يترجمها إسرائيل لن يموت. ثم تضع له ليبانون ويل داي، يترجمها كما هي سيموت. يعني وانتبه يعني المشتغلون في مجال الترجمة الآلية إلى هذا الأمر، وصارت يعني وأجرت الصحفية هذه رشيل كرمع في قناة الجديد تحقيقا مهما جدا، وبعد أن كشف أمره تقريبا بعد شهر يعني صحح جوجل الأمور، أصبحت الترجمة الآلية ترجمة سليمة.
2: يعني هذا شكل من المشكلة، نفي النفي من الجملة،
3: أصبحت الترجمة يعني مسألة المسألة تتعلق بالأمانة أساسا.
2: إذا ما في، في العلاقة بين الترجمة لأنه وعناصر القوة في العالم،
3: وعناصر القوة في العالم،
2: يعني من يمتلك عناصر القوة يمكن أن يحرف حتى الترجمة،
3: يمكن أن يحرف حتى الترجمة. وحتى في في في هذا مقطع الفيديو في هذا التحقيق يفسر بعض المشتغلين في مجال الخوارزميات كيف أن إسرائيل تشتري بعض الخوارزميات أصلا لتتمكن من تحريف الترجمة أصلا،
2: لتتدخل في المعنى،
3: تتدخل في المعنى.
2: نعم.
3: وهذا أمر خطير.
2: صحيح، ولكن إذا كان المترجم والمترجم له متعلما لن يحتاج
3: طبعا
2: إلى هذا، ولذلك نحن خصصنا هذه الحصة للترجمة والتعليم. هذا المقطع فيه ترجمة لبعض المقاطع، عنوان المقطع بالإنجليزية The Thirsty Crow، الغراب العطش أو العطشان، والأول جملة هي نحن نترجم من العربية إلى الإنجليزية هي كان يا مكان، والترجمة الإنجليزية once upon a time. ويعني تقريبا هذه العبارة قريبة شوية، معناها كان يا مكان once upon a time، كأنك تقول حدث ذات مرة في زمن بعيد.
3: صحيح.
2: و ما نلاحظه هنا أن العبارة وإن كانت موجودة في العربية كان يا مكان في الخرافات اليوم، سواء كانت بالعامية وبالفصحى نستعمل هذه العبارة ولا نفكر فيها، لأنه يعني كان يا مكان في الحقيقة لا تدل على هذا أن الحدث ضارب في الزمان، ولكن لو ترجمناها حرفيا لا وصلنا إلى معنى أنه حدث ذات مرة، وما أكثر ما حدثت الأحداث في الماضي. ولكن صحيح. الجانب البراغماتي أو الجانب الحاجة في التعليم يجعلك وأنت تقول كان يا مكان كأنك تقول ألو في تليفون، ألو في التليفون لا معنى لها، أكثرنا لا يعرف ألو بمعنى أنا موجود. حينما ترفع السماعة تقول ألو راني معك أنا موجود، ولكن ألو هذه نقولها ولا نعرف معناها ولا أحيانا من أين جاءت
3: ولا نفكر فيها
2: أصلا، مثل كان يا مكان. أحيانا الترجمة حينما نترجمها once upon a time كأنما تذكرنا بذلك الأصل المفقود في ذلك المعنى الذي انطمر وذهب. هل أن الترجمة تعلمنا اللغة أم أيضا يمكن أن تعلمنا أصداء الكلام الأول الذي غاب؟
3: كلامك جميل، لن أعلق عليه وأنا ما سأضيف إليه ما ذكرته، أتفق معك تماما فيما ذهبت إليه. الترجمة هي تعلمنا، ولكنها وهي تعلمنا هي تكشف لنا عن المعنى الحقيقي للكلام الذي غاب، والذي نحن نستعمله أحيانا بشكل شائع دون أن نتبين معناه الحقيقي، لأنه كان يا مكان هي أصبحت من العبارات الشائعة بالنسبة إلينا. عندما أردنا أن نترجمها إلى الإنجليزية كما قلت لك في ترجمة مثل هذه العبارات هناك تقنيات معتمدة، أما أن نعتمد تقنية التكافل الوظيفي فنترجمها بما يقابلها في اللغة الهدف، فإن لم نجد ما يقابلها نترجمها بهذه الشاكلة، يعني نترجمها نفسرها أو نبين معناها الحقيقي، يعني نمر إلى الدرجة الثانية في مستوى الترجمة وهي درجة التفسير paraphrasing، وهي هنا مفيدة بالنسبة إلى المتعلم لأنها تفصح عن المعنى الحقيقي لهذه العبارة.
2: نعم طبعا لأفترض أني أترجم هذا النص الغراب العطشان مع تعاطفي مع الغراب وأنت أيضا معي
3: أكيد
2: أنا أترجم، أنا أخذ هذا النص وأترجمه وأعلم الطفل التونسي أو العربي هذا، لأنني يعني سأعلمه اللغة العربية كيف تنتقل إلى اللغة الإنجليزية، ولكن هذا الطفل الذي سيتلقى اللغة الإنجليزية سيدخل إلى الغراب بخلفية ثقافية عن هذا الطائر. أنا مثلا لاحظت في دولة أوروبية أن الغراب محبوب جدا في حديقة عامة، أنه كائن اللي أقول في حدائق في ألمانيا، هذا الغراب يؤتى إليه بالأكل وهو مبجل، لكن الغراب عندنا ثقافة العربية الإسلامية هو نذير شؤم.
3: نذير شؤم.
2: كيف أعلم الطفل أن يكون محايدا وهو يترجم عن الغراب بأن يتنازل عن رأيه المسبق وعن تشاؤمه تجاه الغراب وهو يتكلم عن هذا الموضوع؟
3: هنا المسألة تتعلق أساسا بمسألة الأمانة في الترجمة، وهل أن المترجم وهو يترجم ما يترجم وفي في ترجمته للنص المنطلق، إما لثقافة النص المنطلق أو لثقافة النص الهدف، وفي ذلك يختلف أهل الترجمة. فهناك من يركز أو يذهب إلى ضرورة التركيز على ثقافة النص المطلق باعتبارها هي الأساس، وهناك من يذهب إلى التركيز على الثقافة الهدف باعتبارها أنها تستهدف جمهورا معينا يجب أن نأخذ بعين الاعتبار ثقافته المعينة. ما أراه شخصيا هو ما يجمع بين الأمرين، وهو ما تعبر عنه النظرية الوظيفية أو ما يعرف بنظرية الغرض سكوبس ثيوري. هذه النظرية تقوم أساسا على الغرض من الترجمة. أنت كمترجم ماذا تريد من هذه الترجمة؟ إذا أنت أردت أن تؤسس لثقافة معينة أو فكرة معينة حول الغراب، عليك أن تحسن حبك ذلك في ترجمتك باعتبارك تترجم إلى اللغة الهدف، فتكون محايدا قدر الإمكان حتى تقدم صورة محايدة بالنسبة إلى الغراب، لأن ما ذكرته صحيح. يعني نحن بالنسبة إلينا حتى منذ الطفولة لا أعلم لماذا الغراب بالنسبة إلينا نذير شؤم. هذا الأمر يتعلق بمسألة الثقافة في حد ذاتها وما نريد نحن أن نعلمه للطفل.
2: يعني لماذا تحدثت عن هذه الخلفيات التي تكون عند من يترجم أو من يترجم له والتي من الصعب إزاحتها وأنت تقرأ النص؟ لماذا؟ لأنك مثلا حينما تقرأ الغراب العطشان مثلا في ثقافة إنجليزية The Thirsty Crow، فالطفل في ثقافة تحب الطيور وليست لديه خلفية سيتعاطف مع هذا الغراب العطشان ويأمل مع الحكاية، لأن الحكاية ستصل في النهاية إلى أن هذا الغراب سيجد حيلة لكي يصل إلى الماء، وبالتالي سيعلم الطفل كيف يستعمل عقله ويستعمل الحيلة في الوصول إلى غايته، وهنا ما هيش غاية وإنما حاجات هامة وحاجات أساسية كالماء، هذا درس مهم. لكن في ثقافة أخرى حينما ثقافة شامتة في هذا الغراب النحس الذي يجعل إما الغراب موجود أو أنت موجود،

0: La très forte.
1: On retrouve quelqu'un qu'on a beaucoup attendu, et souvent, c'est un moment chargé d'émotions.
0: Continuons avec un mot très utile au quotidien, bricolage.
1: Ah, le bricolage, c'est l'art de réparer ou de fabriquer quelque chose soi-même, souvent.
2: رحيق اللسان.
3: مرحبا بالسادة المستمعين، كنا نستمع إلى مقطع بالفرنسية حول ما يسمى ليمو انتردويزيبل، ليمو فرنسي انتردويزيبل، بمعنى الكلمات الفرنسية غير القابلة للترجمة. قبل أن ندخل في كلمات سي صابر الجمعاوي وأنت ضيفي في الترجمة باعتبارها مدخلا إلى التعلم والتعليم، هل تؤمن بأن هناك كلمات لا تترجم؟ وإذا كنت تؤمن بالإجابة وأنت مترجم فهذا ليس حل أن تتعلم ذلك، لأنه عليك أن تجد لها مقابلا.
4: إذا لن ترادويزيبل أو ما لا يترجم، في الحقيقة أنا لست ممن يؤمنون بهذا، لأن إذا كنا سنسلم بهذه المسألة فإننا لن نتحدث عن الترجمة باعتبارها جسرا يصل بين الثقافات. ربما نتحدث عن صعوبات في الترجمة، هذا أمر معقول، أما أن نتحدث عن استحالة الترجمة فأنا لست ممن يناصرون هذه الفكرة بصراحة. لماذا؟ لأن الترجمة تتيح لك عدة إمكانات وعدة حلول. عندك أولا يجب أن يكون المترجم متمكنا من تقنية الترجمة، كما ذكرت لك مثلا أنت ستترجم مثلا عبارة استلاحية، مثلا في الإنجليزية يقول لك go break a leg. go break a leg هذه هي يعني لو ترجمناها ترجمة حرفية لا سببت كارثة، لكنها في الإنجليزية تعني حظا سعيد، أتمنى لك حظا سعيدا. هنا الخلفية الثقافية يعني للمترجم تخول له أن يجد مقابلا مناسبا لهذه العبارة الاستلاحية. فيما يتعلق الآن بمسألة العبارات أو ما يطرح باعتباره لا يترجم، لك أن تستخدم أولا إن لم تجد مقابلا مناسبا فلك أن تتوسل طريقة الاقتراض مثلا، هذه من أسهل الطرق والتي تتيحها الترجمة والتي تحدث عنها فيني داربيلي منذ الستينات.
3: نعم.
4: في ضبط تقنية الترجمة.
3: أنا أعطيك مثال مثلا في الفرنسية، الأمثلة التي قدمت في المقطع السابق مثلا لوفير في الفرنسية فلاني، وفلاني طبعا تحدثوا عن دلالتها، هي تعني لبون فيفان، الذي يعرف كيف يعيش. نحن بشيء من التبسيط في اللغة نقول عياش، يعني ما يحرمش نفسه، لا يدخر المال. بالنسبة إليهم يقولون إنك لا تجد هذه الكلمة اللي هي فلاني في الفرنسية، وليس لها مقابل يقولون مباشر في هذه اللغة. أيضا من العبارات التي ذكرت في هذا المقطع عبارة تيروار، الذي يقول إنها تترجم بالإنجليزية بلاند أو سويل، أي أرض أو تربة، ولكن يقولون إنها هذه الترجمة إلى الفرنسية هي في الحقيقة ليست ترجمة دقيقة، لأنها ليست تدل على معنى الأرض أو المنبت الجيد، وإنما تدل على أكثر من ذلك من المعاني التي تتجاوز قدرات العبارات الإنجليزية المترجم إليها. في العربية نحن في بعض الأحيان حتى داخل اللغة تقول أنا لا أجد العبارة. مشكلة، هل المشكلة تتعلق بالترجمة من لغة إلى أخرى أو بترجمة عواطفك التي أحيانا لا تجد لها لا في العامية ولا في الفصحى إن كنت تنطق بالفصحى ولا في لغتك الأم، لا تجد لها العبارة التي أنت تطمئن إليها؟ هل أن المسألة ليست في ترجمة من لغة إلى أخرى بل في ترجمة العواطف إلى عبارات تناسبها؟
4: جميل ما ذكرت أستاذ توفيق. المسألة تتعلق هنا بجودة الترجمة، يعني الترجمة جودة الترجمة درجات. ما قد يعجبني أو ما قد أراه جيدا ربما قد لا يروق لك في الترجمة، أو قد ترى أنه لا يعبر عن المعنى المقصود، وهنا تختلف زاوية النظر. لكن كما ذكرت لك، الترجمة تتيح لك إمكانيات عديدة، يعني تقنيات ربما تساعدك في إيجاد حل لهذه المعضلة إن واجهتك. مثلا يمكن، حتى نحن في اللهجة التونسية مثلا، جبة وكابوس وما غير ذلك، يعني هذه عبارات يعني تختص بها ثقافة معينة. مثلا عندما أترجم الإنجليزية كيف سأترجمها؟ أستعمل الترجمة الصوتية، لكن في الهامش أوضح، وهذا وذلك أمر متاح للمترجم. يعني هنا نتوسل التفسير لنوضح الفكرة أو لنبلغ الفكرة إن كنا نطمئن أنها قد وصلت بشكل جيد إلى المتقبل. يعني بالإضافة إلى الاقتراض الذي ذكرته وبالإضافة إلى الترجمة الصوتية التي ذكرتها، يمكن للمترجم أن يستعمل تقنية ما يسمى في الترجمة بالإكسبانشن، التوسع. يعني متاح لك كمترجم أن تتوسع أحيانا. أعطيك مثال، مثلا نحن، مثلا أنت لو فتحت معجم حتي الطبي مثلا، أحيانا تجد المصطلح يعني مترجم بجملة. هنا نتحول في المصطلح من ترجمة المصطلح بمقابل له إلى تفسير المصطلح، يصبح المقابل تفسيرا وليس مصطلحا في حد ذاته، لكن الغاية هي تحصيل الفهم بالنسبة إلى المتقبل. يعني الترجمة تتيح لك العديد من الأدوات التي تشفي غليلك في التعبير عن المعنى الذي تريد أن تعبر عنه.
3: نعم، في بعض الأحيان ونحن نعلم تلاميذ لغات أخرى بالترجمة، وهذا مدخل من المداخل، يعني يقال لنا أننا لا يمكن أن نلقي بالمتعلم الذي يريد أن يتعلم اللغة الفرنسية مباشرة للغة الفرنسية، بل ينبغي أن نعلمه كيف يترجم بين لهجته مثلا واللغة الفرنسية قليلا قليلا، حتى يتدرب على أن يدخل النص الفرنسي بنفسه ودون واسطة. ولكن حتى هذه المقاربة فيها كثير من الإشكالات، لأنني أنا باعتباري طاقة وبشر وعندي رغبة في التعلم، عندي قدرات، فأنا أختار أن أتعلم الفرنسية مباشرة بلا ترجمة، أني في الترجمة سأكون واقفا بين لغتين، مرة ألتفت إلى اللغة الأولى ومرة ألتفت إلى الثانية، يعني كأن واحد مذهوب الشيرة كما يقال في الدرجة التونسية. بينما وأنت تتعلم لغة أخرى فأنت تجاه ملتفت إلى لغة واحدة. ما رأيك في هذه الفكرة التي أريد أن تكون قابلة للنقاش؟
4: أتفق معك فيما يتعلق بتعلم لغة، خاصة في البداية. طفل دائما ينصح بأن يتعلم اللغة دون ترجمة. هناك وسائل أخرى لتعليم اللغة، مثلا الألعاب، مثلا الصور، مثلا بعض الأدوات البيداغوجية الأخرى التي تساعد على تعليم اللغة. في المرحلة الأولى خاصة لا ينصح باستخدام الترجمة بالنسبة إلى الطفل. لماذا؟ لأنه ليس لديه لأن الطفل في تلك الفترة ليس لديه من الملكة اللغوية ما يخول له التمييز بين لغتين مختلفتين، وسيبقى يعني متذبذبا بين لغتين، وفي المحصلة لن يحصل أي لغة. لذلك لا ينصح باستخدام لغة ثانية في التعليم، خاصة في المرحلة الأولى. الترجمة تستعمل في مراحل متقدمة كما قلت لك، والغاية منها عندما يكون الطالب خاصة في المرحلة العليا، ونحن ندرس الترجمة مثلا في تونس بداية من السنة الثانية ثانوي، وندرسها من الفرنسية إلى العربية فقط في تونس. ثم في المرحلة الجامعية الطالب متمكن من اللغتين، فتصبح الترجمة هنا، يمكن أن نتحدث عن الترجمة باعتبارها أداة بيداغوجية لتعلم اللغة ولإدراك الفوارق بين اللغتين، اللغة المنطلق واللغة الهدف. أما في المراحل الأولى فلا أنصح بذلك، ولست ممن يتبنى هذه الفكرة، فكرة لغتين في آن واحد.
3: نعم، من النظريات التي تعتمد اليوم في تعليمية اللغات أو في تعلم اللغة الثانية أو اللغة الأجنبية هي فكرة الانغماس، الإمرسيون لينغويستي. يعني يقولون لك إن التجربة بيّنت أنا ستقضي كثير من الوقت وأنت تعلمني، أنا تلميذ تونسي من الثانية الثانية ابتدائي وأنت تعلمني الفرنسية والسادس ابتدائي إلى المعهد إلى، وتبقى النتائج أنه أصفار كثيرة في البكالوريا. ولذلك مثلا بعض المختصين قالوا إن هناك طريقة أنجع، وهو أنك تجعل التلميذ ينغمس في اللغة يعني، وتحرم عليه مثلا شنو الانغماس، يا يعني إما أنك تذهب إلى المنطقة التي تتكلم تلك اللغة وليس لك من حل، لو مثلا أنا أذهب إلى ألمانيا وليس لي من حل حتى أشتري خبزا إما أن أنطق أو أستعمل الإشارة.
4: صحيح
3: صحيح، أنا مبقاش نستعمل الإشارة كل يوم، علي أن أتعلم كلمة خبز وبعد ذلك أتعلم بعدها بشكل آخر ما يناسب، هل ناولتني كذا، ما ثمن كذا، هذا الشكل، ويجعلك تنغمس في هذه الثقافة. وأيضا بالنسبة للألماني حين يأتي إلى تونس علي أن ينغمس في الثقافة التونسية ليسأل. بالنسبة إلى من لا يستطيعون إلى ذلك سبيلا، هناك من يقترح أنك تجعل المدرسة في يوم مثلا في الأسبوع أو في الشهر كلها تتكلم الفرنسية أو كلها تتكلم الإنجليزية أو كلها تتكلم الصينية، ويمنع على التلميذ أن يستعمل غير تلك اللغة، وذيك وضعية انغماس اصطناعي. ما رأيك في، وحتى وإن كانت في الجامعة يمكن أن نطبقها، ما رأيك في هذه الفكرة، فكرة أنك حينما تريد أن تتعلم لغة أو تترجم لغة عليك أن تنغمس فيها، كأنك كلمة الانغماس استعارية، لأنه كأنه يلقي بك في اليم ويقول لك تعلم عوم، حتى تركب الحافلة عليك أن تستعمل العبارة، وإلا ما تركبش، حتى تشتري خبز عليك أن تستعمل العبارة والتركيب وإلا لا. ما رأيك في هذه الفكرة؟
4: تصديقا لقولك أتفق معك فيما ذهبت إليه، يعني مفهوم مصطلح الانغماس اللغوي مصطلح مهم جدا، لأن بالنسبة إلي الممارسة عامل أساسي بالنسبة إلى اللغة. أنا أعرف من بين الأصدقاء من لم يتعلم حرفا في حياته وهو يتحدث الألمانية ويتحدث الإسبانية ويتحدث الروسية بطلاقة،
3: يعني تعلم اللغة
4: وهو لم يدخل المدرسة،
3: خارج إطار المدرسة،
4: خارج إطار المدرسة.
3: وهذا هذا دليل على أن تعليم اللغة ليس بالضرورة خارج إطاره الشرعي والوحيد والمدرسة،
4: خارج إطار المدرسة، لأنه في تواصل دائم مع السياح فتمكن فعرف لغتهم وتمكن منها. نحن مثلا في المدرسة ممارسة اللغة أمر مهم جدا، إن لم أقل أمر ضروري وعلى غاية من الأهمية. مثلا في الجامعة مثلا طلبة اللغات قديما كانوا يمكنون من قضاء سنة كاملة، مثلا في إذا كانوا يدرسون الفرنسية يقضونها في فرنسا، إذا كانوا يدرسون الإنجليزية يقضونها في في في بريطانيا. لماذا؟ لأن ذلك يساعدهم على إتقان اللغة.
3: نعم.
4: فالاحتكاك بالناطقين باللغة ذاتها أمر مهم جدا. وأنا أفيدك وأقدم لك مثالا، مثلا الصحيفة منذ عامين تقريبا درست فريقا من اليابانيين،
3: جميل،
4: درستهم اللهجة التونسية. يعني هم يأتون إلى تونس مطلبهم الوحيد هو تعلم الدرجة التونسية فقط. لماذا؟ لغاية التواصل، يعني هم يأتون من أجل مهمة معينة فترسلهم دولتهم من أجل أن يتعلموا اللهجة حتى يستطيعون التواصل مع أهل البلاد بلهجتهم. يعني مسألة الممارسة ومسألة الانغماس اللغوي الذي هذا المصطلح التقني المستخدم هي أراها مسألة مهمة جدا، وهي تساعد بشكل كبير في تعلم اللغة، لأن اللغة في نظري لا تتعلم إلا بالممارسة.
3: نعم نعم. ذكرت الآن أنك علمت اليابانيين اللهجة التونسي، يطرح إشكال في سياق تعلم اللهجات ولا يطرح في العربية؟ في العربية أنت عندك نحو وقواعد والتسميات وفعل وفاعل ورفع ونصب ومحل إعرابي، عندك جهاز نظري كامل، ولكن في الدارجة التونسية التي نتكلمها بقواعد حدسية وليس فيها نحو صريح نحو اصطناعي، يطرح هذا تعليم لغة ليس فيها نحو صريح يطرح إشكالا، وهو كيف تسمي هذا؟ هل نقترض مصطلحات النحو العربي لنقول مثلا صالح جاء أنه صالح هو مبتدأ، وهذا يعسر الأمر، لأنه عندما تقول لي صالح جاء عليك حتى تفهمني باعتباري يابانيا أن تعرفني وظيفته باليابانية مش بالنحو العربي. كيف فعلت وأنت تدرس لهجة وليست لديك وسائل نظرية صريحة؟
4: في الحقيقة تدريس اللهجة هو أصعب بكثير.
3: هذا ما أردت أن أقول،
4: هو أصعب بكثير تدريس اللغة العربية. هناك هو في الحقيقة هناك بعض كتيب في معهد برقيبة يعني يساعد على تدريس.
3: ماذا يسمون يعني؟ هل يصفون اللغة بما نسميه ميتالانجاج؟
4: لا، هم فقط يستخدمون أكثر الكلمات شيوعا واستخداما حسب مجالات الحياة. مثلا إذا مثلا في
3: يعني
4: السوق ماذا
3: الدلالي
4: يستعمل
3: بعد الدلالي فقط.
4: مجالات
3: الدلالي
4: فقط لأن هذا هو المقصود بالنسبة إليه، هو أن يتمكن من بعض الكلمات التي تساعده في قضاء حاجته اليومية. هذا هو الهدف الأساسي.
3: لا يعني
4: وليس التمكن، لا ليس
3: لا يعني أنه جاء فعل
4: لا هذا لا يعنيه أبدا، هو فقط للتواصل لا غير. طبعا هذه وسيلة أولى. والوسيلة الثانية كما قلت لك أستخدم كثيرا الأدوات البيداغوجية، مثلا الصور، مثلا الفيديوهات، مثلا الأغاني. مثلا هذه كلها ممكنة ومتاحة ويجدون فيها متعة وتساعدهم على التعلم. مسألة أخرى أن تتجول بهم في المدينة وتتحدث معهم باللهجة التونسية وتشركهم.
3: هذا ضرب للغماس.
4: أي هذا هو ضرب للغماس. هذا ما نفعله تقريبا. نحن يعني مجبرون على القيام بذلك على الأقل يوم في الأسبوع، يعني أن تقوم بجولة معهم وأن تتناول الغداء معهم وأن تتناول العشاء معهم فتحقق هذا الانغماس اللغوي، وهو مهم جدا بالنسبة إليه.
3: نعم، في بعض الأحيان ونحن نعلم طلبة خاصة نشرح لهم العبارات، ومنصوح به أن تشرح العبارات بلغة النص الأصلي. إذا كان الطالب يترجم بالفرنسية وحتى نعينه في ترجمة كلمة صعبة فإننا نترجمها في الهامش باللغة الفرنسية، وإن كان النص بالإنجليزية شرحناه له بالإنجليزية.
4: صحيح.
3: لكن بعض الطلبة يشتكون في بعض الأحيان من أنه الشرح ذاك بتلك اللغة وهو لا يفيده، معناه هي العبارة متعسرة في أصلها و الشرح ربما لا يفيدهم كثيرا، شرح المعجمي باللغة الفرنسية، فيطلبون شرحا بالمرادف لهذه العبارة. هناك وجهة نظر في هذه الناحية. هناك من يقول يحافظ على أنه ينبغي أن نشرح النص بلغته الأصلية مدرسيا من الناحية المدرسية. هذا نص فرنسي أشرحه لك بعبارات ميسرة في اللغة الفرنسية أو إنجليزي باللغة الإنجليزية. وهناك من يعتبر أنك تريد أن تختبر ترجمة الطالب حتى وإن أعطيت له الكلمة بالعربية، فإنه حينما ستكون لديه الكلمة وحينما تغنيه عن أن يسرق بالمعجم، حتى نحن نرى عنا سرقة في التعليم العالي، يعني تفتح المعجم بالهاتف وما إليه فكأنك أغلقت باب لأنه يعني يسرق بين ظفرين ويسرق الكلمات، لأنه الإشكال في الترجمة هو إشكال سياقي، ما هوش كلمات أعطيها إياك فتحل المعضلة. ما رأيك أنت وأنت عندك تجربة في هذا السياق في هذا الاتجاه؟ وذلك
4: ما ذكرته يتفرع إلى محورين أساسيين. المحور الأول يتعلق بمسألة الشرح. أنا في الحقيقة ممن يؤيدون فكرة شرح الألفاظ التي تمثل إشكالا باللغة المنطلق. لماذا؟ لأن ذلك من شأنه أن يثري الزاد المعرفية للطالب أولا، وثانيا من شأنه أن يشجعه على أعمال ذهنه لإيجاد المقابل المطلوب. يعني نحن لا نقدم كل شيء للطالب، وإنما نحفزه أو نسهل عليه الأمر أو نسهل عليه المهمة في إيجاد المقابل المطلوب. يعني هذا أمر أساسي بالنسبة إلينا. المحور الثاني هو يتعلق أساسا باستخدام المعجم مثلا في الترجمة. أنا ممن لا يعارضون استخدام المعجم في الترجمة. لماذا لا يستخدم الطالب المعجم في الترجمة؟ الطالب عندما يخرج إلى سوق الشغل هو سيستخدم المعجم ويستخدم كل الأدوات المساعدة في الترجمة الممكنة، فلماذا نمنعه عنه المعجم؟ نستخدم المعجم باعتباره أداة مساعدة في الترجمة، وهي في الآن ذاته مصدر ثراء، لأنه عندما يبحث عن كلمة معينة هو سيكتشف العديد من الكلمات والعديد من المقابلات، وذلك يسهم بشكل أو بآخر في إثراء زاده المعجمي.
3: هل يمكن أن يجد المترجم كل ما يبحث عنه من كلمات في الترجمة في المعجم؟ أنا لا أعتقد.
4: لا، هذا غير ممكن، لأن المعجم أولا هذا الأمر يستدعي تحيينا متواصلا للمعجم، وهذا في الحقيقة أمر غير ممكن، لأن المعاجم لا تحين بصفة دورية، يعني هي تحين بعد فترة معينة المعاجم، وهذا يطرح إشكالا في الحقيقة خاصة بالنسبة إلى الترجمة المختصة. الترجمة المختصة لأنه في كل يوم هناك مصطلحات جديدة، هناك يعني إبداعات علمية جديدة، وهذه الإبداعات العلمية تسمى بمصطلحات جديدة، فإن لم تكن قادرا على مواكبة المستجد فإنك ستجد ما يسمى بهذه الفجوة المصطلحية في زادك المعجمي في لغتك.
3: سؤال وتستطيع أن تجيب ولا يعني سنختم بهذه الحصة، هل تعتقد أنه مثلا عندنا مسرحية بالدارجة التونسية سيبوزون كلام الليل، نفترض كلام الليل توفيق الجبالي، وقد نشرت بالعامية، هل تعتقد أن شخصا ما يريد أن يكتب كلام الليل التي بالدارجة يكتبها بالفصحى، هل تعتقد أولا أن ذلك ترجمة، وثانيا هل تعتقد أنها ستنقل شعرية ومسرحة النص بلهجته العامية وهي بالفصحى؟
4: الجزء الأول من السؤال هذا ما يسمى الترجمة داخل اللغة. يعني أنك تنتقل من اللهجة إلى العامية أو من العامية إلى الفصحى، من الفصحى إلى العامية وما إلى ذلك، وفي الحقيقة هناك تداخل بين العامية والفصحى في كثير من الأحيان، يعني هذا نلاحظه في كثير من الأحيان، يعني هذا في الحقيقة موجود وممكن. السؤال الثاني أو الشق الثاني من السؤال هي هل أن المترجم قادر على الإبداعي
3: أن يحافظ على إبداعية النص الأصلي،
4: يحافظ على إبداعية النص الأصلي
3: وهو بالدرجة؟
4: أظن أن المسألة تختلف اختلافا كبيرا، لأن المسرحية حبكت باللغة الدارجة، وهنا حبك المسرحية باللغة الدارجة هو يتنزل في سياق معين وتتداخل فيه العديد من العوامل التداولية التي تأخذ بعين الاعتبار، والتي يصعب أن ننقلها إلى الفصحى. يعني إذا نقلت بالفصحى ربما تعبر عن مشاغل أخرى وعن معاني أخرى لا توجد في أو لا توجد أو لا هي غير موجودة في النسخة التي حبكت باللهجة العامية.
3: الأستاذ صابر الجمعاوي، أستاذ بالمعهد العالي للغات بنابل، كل الشكر لك على هذا الحضور وعلى هذا الثراء في ثقافتك وفي تجربتك مع الترجمة.
4: أشكرك سي توفيق شكرا جزيلا، وفي الحقيقة أريد أن أثني كثيرا على جهودك وعلى ما تبذلونه من جهود محمودة في مجال الترجمة في الحقيقة، وأنا في الحقيقة خير شاهد على المجهودات الجبارة التي تقومون بها في معهد الترجمة الذي يمثل علامة مضيئة.
3: كل الشكر لك سي صابر على حضورك وعلى اجتهادك وعلى وأنا أعرف الدور الذي تقدمه في الترجمة تجربة وتنظيرا أيضا ومواكبة. كل الشكر للسادة المستمعين أن كانوا يرافقوننا في هذه الحصة عن الترجمة والتعليم. وقبل أن نودعهم نتركهم علينا أن نتركهم مع هذه الأغنية، وإن شاء الله نلقاهم في حلقة القادمة. إلى اللقاء.

0: رحيق اللسان.
1: لا تسألون ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب.
0: رحيق اللسان، عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.
1: والله لو بحت بأي حرف تكدس لينك في الدروب. لا تسألوني ما اسمه حبيب.
0: رحيق اللسان مع توفيق جريرة.

0: مقامات التجلي. مقامات التجلي.
1: مقامات التجلي.
0: مقامات التجلي سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي جولة في رحاب حلقات السماع الصوفي
1: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
0: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: أهلا بكم أصدقائنا المستمعين في موعدنا المتجدد في رحاب مقامات التجلي، هذا البرنامج الذي نسعى من خلاله إلى التعرف على مختلف الأرصدة الإنشادية المعتمدة في شتى الأطر الفنية العقائدية. نواصل في هذه الحلقة مع أناشيد السلمية، هذه الطريقة الصوفية التي تأسست في بدايات القرن السادس عشر على يد الشيخ عبد السلام ابن سليم الفيتوري المتوفى في منطقة زليطن الليبية سنة 81 و900 للهجرة، 73 و500 للميلاد. لقد شرعنا منذ الحصة الماضية في الحديث عن ذاك القالب الإنشادي المخصوص الذي تميزت به الطريقة السلمية في البلاد التونسية والمعروف باسم البحر، وهو من أشهر وأهم القوالب الإنشادية في هذه الطريقة، ويتألف من قصيدة منظومة باللهجة المحلية الدارجة على أوزان وقياسات الشعر الشعبي الملحون. وقد حاولنا أن نستقرئ أصل تسمية البحر، وافترضنا أن ذلك قد يكون له علاقة بأشهر أحزاب الشيخ أبو الحسن الشاذلي، وهو حزب البحر، باعتبار أن الطريقة السلمية تستند في مرجعيتها الصوفية أساسا إلى نهج التصوف الشاذلي، شأنها في ذلك شأن الطريقة العروسية والعيساوية والجزولية وغيرها من باقي الطرق المغاربية الأخرى. وقد تعود أصل تسمية البحر، هذا القالب الإنشادي المميز في الطريقة السلمية، إلى المقولة التي اشتهرت عن الشيخ أبو يزيد البسطامي أحد أبرز المتصوف الخرسانيين في القرن الثالث الهجري، الذي عرف بشطحاته الصوفية التي قال في إحداها: خذت بحرا وقف الأنبياء بساحله. وذكر أبو الحسن الشاذلي أن أبا يزيد البسطامي يشكو بهذا الكلام ضعفه وعجزه عن اللحاق بالأنبياء عليهم السلام، ومراده أن الأنبياء خاضوا بحر التوحيد ووقفوا على الجانب الآخر من ساحله يدعون الخلق إلى خوضه. يغنى البحر في الطريقة السلمية مناوبة بين منشد منفرد ومجموعة المنشدين، إذ يشرع المنشد في البداية بإنشاد صدر البيت الشعري، ويتولى باقي المنشدين إنشاد ما يشبه اللازمة الموسيقية القصيرة المسمات بالردة، والتي تقتصر على لفظ الله، ثم يتم المنشد غناءه لعجز البيت، فيقوم المنشدون بإعادة إنشاد هذا العجز مرة أخرى بنفس الصيغة اللحنية. مثال من ذلك هذا البحر في نغمة الصالحي من إنشاد الشيخ المرحوم عمر يدس شيخ السلمية بمدينة قربة: بسم الكريم عظيم الشان ننشي لوزان، بعد الصلاة على المختار، محلاك يا ذكر الرحمن في كل لسان، سبحانك يا عالم الأسرار.
2: بسم

نواصل مستمعين الأكارم مع بحور الطريقة السلمية في تونس، وهي نمط إنشادي مخصوص بهذه الطريقة الصوفية يغنى في مختلف الطبوع التقليدية والنغمات الشعبية التونسية، ويقوم أساساً على القصائد المنظومة باللهجة العامية الملحونة التي تتناول عدة أغراض شعرية جادة تتصل بمسائل العقيدة الدينية والمعتقدات الصوفية والممارسات الطرقية على اختلاف ألوانها، إذ نجد من بين هذه الأغراض ما يكون ترجمة وتعبيرا جماليا وفنيا صرفا عن مسائل دينية تتناول قضايا العقيدة والإيمان والكينونة والخلق، وهي المسائل التي تنبني عليها الديانات التوحيدية والدين الإسلامي بالخصوص، والتي يتم تقديمها من خلال هذه الشرائع بطريقة رسمية صارمة، ويتم تناولها في هذه الإنتاجات الشعرية بطريقة مخصوصة تعيد صياغة معانيها ومضامينها بأسلوب فني شعبي يسمح لمختلف الطبقات القاعدية باستيعابها وتمثلها بمنتهى الوضوح مع الاستمتاع. من الأمثلة على ذلك هذا البحر الذي ينشده الشيخ عمر يدعس، والذي يتناول مسألة الخلق والكينونة الثنائية للوجود، وقد جاء في بدايته: ابديت باسم الفرد الديان، الرب مول المحنة، اللي خلق ذكور ونسوان، خلق لهم نار وجنة، خلق معاهم في الدنيا شيطان، أعوذ بالله منا، خلق محمد خاتم الأديان، وأعطاه كل ما يتمناه.

كنا في الاستماع إلى بحر بديت باسم الفرد الديان بصوت شيخ الطريقة السلمية بقرب المرحوم الشيخ عمر يدعس، وهو والد الفنان والملحن رشيد يدعس. وقد تناول هذا الإنشاد في مستهله مسألة الخلق والكينونة الثنائية لهذا الوجود، وهي من أبرز المسائل التي تناولتها الشرائع والديانات التوحيدية بالخصوص، وحسمت فيها بصفة قطعية. وقد قامت بحور الطريقة السلمية على غرار باقي النصوص الطرقية المتنوعة من أحزاب وأوراد وغيرها بتناول هذه المسائل بطريقة مبسطة ومخصوصة، تعيد صياغة معانيها ومضامينها بأسلوب فني شعبي يسمح لمختلف الطبقات القاعدية باستيعابها وتمثلها بمنتهى الوضوح. لقد تم إنشاد هذا البحر في نغمة العرضاوي البدوية وعلى إيقاع السعداوي، وتم كذلك الالتزام بنفس المنهج المعتمد في إنشاد معظم البحور والمدحات السلمية، وذلك بأن يقوم المنشد بغناء صدر البيت الشعري وينفذ مجموعة المنشدين إثر ذلك مباشرة درجتين موسيقيتين على لفظ الله في شكل لازمة موسيقية تعرف بالردة، ثم يواصل المنشد أداء عجز البيت، فتتولى المجموعة بعد ذلك إعادة هذا الصدر بنفس الصيغة اللحنية، وتتواصل جميع أبيات البحر على هذا المنوال إلى حين الوصول إلى آخر الأبيات التي يتحول على إثرها الإنشاد إلى نسق إيقاعي سريع مقارنة بالنسق الإيقاعي السابق، ويكون هذا التحول بمثابة تناول قطعة إنشادية أخرى تقوم مقام الخاتمة وتعرف باسم الشطحة. وعادة ما يكون لكل بحر شطحته المخصوصة. نتابع أعزائنا المستمعين شطحة البحر السابق الذي كنا بصدده، ونبدأ من آخر بيت في هذا البحر: صلوا على طه العدنان نبي أتانا بالسنة.

يقوم المنشد في الطريقة السلمية عادة وقبل الشروع في إنشاد البحر أو المدحة بإنشاد قصيدة صوفية بطريقة ارتجالية يهيئ بها للمجال النغمي الذي سيتناوله في إنشاده، وغالبا ما تكون هذه القصيدة باللغة العربية الفصحى. ثم يرد بعدها البحر الذي يكون نظمه باللهجة المحلية الدارجة مثل ما أسلفنا. من بين هذه القصائد الصوفية التي تكون في أغراض الذكر والدعاء سوف نتابع بصوت الشيخ عبد المجيد بن سعد القصيدة التوسلية التي يقوم بإنشادها ارتجالا في مراوحة فريدة بين مقامات الموسيقى الشرقية وطبوع الموسيقى التونسية، وكانت البداية بالنغمات الشرقية كالبياتي والعجم عشيران، واختتم بنغمتي الحسين صبا ورمل المايا التونسيتين. وقد جاء في هذه القصيدة: يا لطيف الصنع يا من كلما دهن

مما شاع عن أتباع الطريقة السلمية أن العديد من الأشعار المغناة ضمن الأناشيد المسماة بالبحور هي من نظم ولي الطريقة الشيخ عبد السلام الأسمر، ومنها أشعار البحر الذي مبدأه الأمر لله الرحمن قولوا العمران لابد ما يقتل بعدي ويسيل دمك يا عمران يسكب غدران عليك يا ليعة كبدي. يرى أغلب العلماء والفقهاء الليبيين أن الفضل الأكبر في تكوين قاعدة علمية وتربوية واجتماعية في ليبيا يرجع إلى عبد السلام الأسمر، فالزاوية التي أسسها تعد أكبر المراكز الإسلامية في ليبيا بكل جدارة، حيث أن أغلب علماء ليبيا تخرجوا منها. وفق العديد من المصادر فأن عبد السلام الأسمر سلك سلوكا راقيا في الدعوة عماده المحبة والصبر، وظهر ذلك في قصائده الكثيرة كما في رسائله وكتاباته. نبقى مستمعين مع هذا البحر المنسوب للشيخ عبد السلام الأسمر، والذي ورد في خاتمته وفي الجزء المسمى بالشطحة ذكرا واحتفاء بالمتصوف الشهير الحسين ابن منصور الحلاج، الأمر لله الرحمن.

0: من بين الاستعمالات المعتمدة صلب قالب البحر الإنشادي في الطريقة السلمية مستمعين الأكارم، تلك الفواصل المقتطعة في خلال إنشاد البحر والتي تعرف باسم العروبيات، جمع عروبي. والعروبي مصطلح معروف في الموسيقى البدوية في تونس، ويدل على نمط من الغناء المرتجل الذي يؤدى بصفة فردية تلقائية دون مصاحبة إيقاعية. ويستعمل العروبي في الطريقة السلمية خلال أداء البحر في شكل تلوينة لحنية، وذلك من طرف منشدين اثنين يقوم أولهما بارتجال غنائي لبيت من الشعر الشعبي الملحون، ويعقبه المنشد الآخر بإعادة إنشاد عجز البيت الشعري بصيغة ارتجالية مختلفة. وتعرف العروبيات في الموسيقى البدوية في تونس عادة، وهو مصطلح يطلق على نمط من الغناء المرتجل الذي يؤدى بصفة فردية تلقائية دون مصاحبة إيقاعية. وقد درج السلاميون عموما على اعتماد العروبيات في خلال إنشاد البحر، وهي في شكل مقاطع شعرية قصيرة تتناول بالخصوص جملة من المواعظ والحكم والقواعد السلوكية، وغالبا ما يتم اعتماد مربعات الشيخ أحمد بن عروس في مثل هذه العروبيات، مثل المربعات التي جاء فيها: يا رب وانت رجايا ولالي سند غير بابك، من نار تنجي عضايا وسد العلية حجابك. أو تلك التي جاء فيها: صلاة بي طيب في طيب، صلاة بي طيب صافي، صلاة بي كمال مسك في الجيب، بيها يظهر من كان خافي. نتابع مستمعينا هذا البحر الذي ينشده الشيخ المرحوم محمد سريح، ويتدخل خلاله الشيخ حميد عجاج والشيخ علي البراق لإنشاد العروبيات. يا من يواظب حضرة ربي. انسرسيون 25 5 F.
1: يا من

0: بالإضافة إلى المضامين الشعرية العقائدية الواردة في البحور التي يتغنى بها المنشدون في الطريقة السلمية والتي تحدثنا بخصوصها في بداية هذه الحصة، نجد كذلك رصيد عريض وثري من البحور الموجهة والمحتفية بشخصية الرسول عليه الصلاة والسلام، والتي تناولت مختلف المواضيع الحائمة حول ذكره ومدحه واستعطافه طلبا لشفاعته، إلى جانب التشوق إلى زيارته ومشاهدة مقامه. من هذه البحور نورد ما أنشده الشيخ عبد المجيد بن سعد: صلوا على صاحب المعجزات، خير الخلايق شفيع في العصاة. وقد استهل هذا الإنشاد بمقدمة مرتجلة لقصيدة خاصة بالحج، جاء في مطلعها: جد في سيرها فلست تلام، هذه طيبة وهذا المقام.
1: جد في سيرها فلست تلام، هذه طيبة وهذا المقام.

0: هكذا نصل أعزائنا المستمعين إلى خاتمة هذه الحلقة من مقامات التجلي، وإلى أن نلتقي في موعد الأسبوع القادم نحييكم ونتمنى لحضراتكم أمتع الأوقات، مع أجمل تحيات إيمان سليماني على الأجهزة التقنية. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
1: مقامات التجلي. مقامات التجلي.
2: مقامات التجلي.
1: مقامات التجلي سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي جولة في رحاب حلقات السمع الصوفي
2: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
1: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: قطر الندى. قطر الندى رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى، قطر الندى موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى، قطر الندى لقاء تتهدى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى، نص فؤاد الجرجوري، أداء أمال الكتاري.
0: أوفياء إذاعة تونس الثقافية، أعمتم صباحا وطاب يومكم وأسعد الله أوقاتكم بالخير والبركة والهناء وكلل أعمالكم بالفوز والنجاح.

0: قطر الندى.
1: لا يختلف اثنان في أن الوفاء قيمة أخلاقية وسلوكية تزين من يتحلى بها وتعلي منزلته بين الناس، بل وقد تكتب له ضيوع الصيت ودوام الذكر جيلا بعد جيل وعصرا بعد عصر، فيصبح رمزا وقد يغدو حكاية أو أسطورة تتناقلها الألسن بالثناء والتمجيد والإعجاب والتقدير على مدى الدهر. وليس الوفاء قيمة مقصورة على ثقافة بعينها أو وقفا على حضارة دون سواها، إنما هو من المبادئ العليا والمثل السامية التي هي من الإرث الإنساني المشترك. فقد صاحبت الإنسان حيثما كان، واخترقت الزمان والمكان من غابر العصور والدهور إلى يوم الناس هذا، ولا تزال

إن الوفاء من الفضائل التي تغنى بها الشعراء وقالوا وأطالوا، ومن ذلك قول الشاعر اللبناني نصيف اليازجي: وفاء العهد من شيم الكرام، ونقض العهد من شيم اللئام. وعندي لا يعد من السجايا سوى حفظ المودة والذمام. وما حسن البداءة شرط حب، ولكن شرطه حسن الختام. وليس العهد ما ترعاه يوماً، ولكن ما رعيت على الدوام.

0: قطر الندى.
1: من الناس من يرى أن الوفاء قيمة عسيرة التحقق نادرة الوجود، وفي أدبنا العربي شعر كثير يردد هذا المعنى، منه قول الشاعر علي بن الجهم الذي عاش في العصر العباسي بين القرنين الثاني والثالث بعد الهجرة. يقول ابن الجهم: حلبنا الدهر أشطره ومرت بنا عقب الشدائد والرخاء، وجربنا وجرب أولونا فلا شيء أعز من الوفاء. أما المتنبي فقد أفضت به تجاربه المريرة في الحياة وخيباته المتعاقبة إلى أن يقول في لهجة طافحة بالألم والتشاؤم: غاض الوفاء فما تلقاه في عدة، وأعوز الصدق في الأخبار والقسم. وإلى المعنى نفسه يشير إبراهيم عبد القادر المازني الأديب والشاعر المصري المعروف وشريك العقاد وشكري في تجربة التجديد الشعري في أدبنا العربي في مطلع القرن العشرين. عن المعنى نفسه يتحدث المازني بمزيد من التشاؤم فيقول: ذهب الوفاء فما أحس وفاء، وأرى الحفاظ تكلفا ورياء.

0: قطر الندى.
1: الحقيقة أن هذه الرؤية للوفاء والأوفياء تنبع مما يشبه الإقرار في الذهنية العربية والبشرية بصفة عامة بأن الوفاء وخلانه إنما هم حالة مثالية نفتقدها في الواقع، فنظل نطمح إلى تحقيقها ولا نستطيع، ونمعن في طلبها ولا نظفر. وما حديث العرب القدامى عن الخل الوفي والعنقاء والغول إلا تأكيد فيما كانوا يرون لاستحالة وجود الوفاء، وقد ضمنوا هذا التأكيد في بعض أشعارهم، فقال بعضهم: لما رأيت بني زماني وما بهم خل وفي للشدائد أصطفي، أيقنت أن المستحيل ثلاثة: الغول والعنقاء والخل الوفي. والغول والعنقاء من أساطير العرب وخرافاتهم، فقد كانوا يزعمون أن الغول من الجن تظهر في الطريق فتتغول وتتلون فتضل السائرين فيها والمسافرين، وكانوا يزعمون أيضاً أن العنقاء طائر مغرب في عنقه الطويل بياض كأنه الطوق، وهو ينقض على سائر الطير فيأكله، فإن لم يجد طيراً انقض على صبي أو جارية وطار به أو بها، وقد أصابته لعنة بعض الأنبياء فاحترق وزال خطره. هكذا تصورته الخرافة.

0: قطر الندى.
1: لكن تاريخ العرب وثقافتهم وتاريخ مختلف الثقافات والحضارات والأمم والشعوب يعجان بأخبار الوفاء وقصصه، ويسخران بالحكم والأمثال الحاثة عليه الداعية إلى التحلي به قيمة أخلاقية وسلوكية لا أرفع منها ولا أسمى. ولنا في خبر وفاء السموأل درس، ولنا فيه مغزى وعبرة. فمما تناقله الرواة ورددوه أن امرأ القيس الشاعر الجاهلي المعروف حين قرر الذهاب إلى قيصر الروم يستنجد به للأخذ بثأر أبيه، قصد السموأل واستأمنه على أدراعه الثمينة وعلى أهله أيضا، ريثما يعود من سفره إلى بلاد الروم فيسترجع الأمانة. وحين سمع بعض ملوك الشام بذلك وكان له ثأر عند امرئ القيس، خرج في جيشه إلى حيث كان يقيم السموأل في حصنه الأبلق، هكذا كان يسمى، وطلب الملك الشام

علمه وديعة امرئ القيس، فأبى السموأل مرة أخرى وامتنع، وقتل ابنه في سبيل الوفاء بالعهد ورعاية الأمانة. وقال السموأل قصيدته الشهيرة، ومنها: وفيت بأدرع الكندي، إني إذا ما خان أقوام وفيت. لقد نكب السموأل في ابنه، لكنه تحول إلى مثال يضرب في الوفاء، وإلى مثل سائر يردد في هذا المجال، فيقال: أوفى من السموأل، أو وفي وفاء السموأل. وقد كان السموأل شاعرا هو أيضا، وقد عاش في النصف الأول من القرن السادس الميلادي قبل ظهور الإسلام. وقد خلد الأعشى قصة السموأل في قصيدة شهيرة مؤثرة، وهو شاعر جاهلي من أصحاب المعلقات.

0: قطر الندى.
1: مجالات الوفاء عديدة، بما في حياة الإنسان من تنوع، فهناك الوفاء بين الأصدقاء والخلان، وقد تغنى بهذا الصنف من الوفاء الشاعر المصري المعروف محمود سامي البارودي، فقال: ليس الصديق الذي تعلو مناسبه، بل الصديق الذي تزكو شمائله. إن رابك دهر لم تفشل عزائمه، أو نابك هم لم تفتر وسائله، يرعاك في حالتي بعد ومقربة، ولا تغبك من خير فواضله.

وهناك الوفاء للحبيب، معنى تطفح به قصائد الشعر في كل عصر ومصر، ومن ذلك قول المتنبي: ضمنت لها ألا أهيم بغيرها، وقد وثقت مني بغير ضماني. وهناك عتاب الحبيب لقلة الوفاء مما تكاد لا تخلو منه قصة حب في الشعر والأدب والفن خاصة. يقول بعض الشعراء في هذا المعنى: أما آن للغضبان أن يتعطفا، لقد زاد ظلما في القطيعة والجفا. بعاد ولا قرب، وسخط ولا رضا، وهجر ولا وصل، وغدر ولا وفا.

مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: مستمعين الكرام، خير ما نفتتح به إرسالنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك

إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين

عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم.

ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما.

يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعتم إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.

0: أغاني الحياة.
1: أغاني الحياة.
2: غني لصباح جديد، غني غني غني.
1: أغاني الحياة.
3: غني غني غني غني غني غني.
0: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.

صباح الخير، أهلا وسهلا بكم إلى الإذاعة الثقافية، إلى هذه الحصة الصباحية التي تنطلق الآن إلى حدود 9 صباحا. مريم جارث هندسة تقنية، سفيان عرفي في تقديم مختلف أركان هذا اللقاء. تتوزع محاور هذا اللقاء حول بعض الأغاني وأيضا الاستضافات والأخبار الثقافية. ننطلق مع هذه الباقة.

هذا في محكم الآية القرآنية. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف.

0: حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
1: مكتبة الثقافية.
2: مرحبا بمتابعي مكتبة الثقافية. كتاب اليوم عنوانه Reimagining Courts، أي إعادة تصور المحاكم، وهو حديث عن تصميم للقرن 21 لتصور المحاكم خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية. المؤلف هو فيكتور فلانجو وتوماس كلارك، وصدر عام 2017 ويضم 230 صفحة. هذا الكتاب يمكن بشكل أو بآخر اعتباره دراسة من دراسات السيميائية التي فيها تركيز على تصميم الهندسة وتوزيع الفضاءات الخاصة، وهي تدرس، أي بهذا الشكل تدرس هذا التصميم وهذه العلاقات على أنها علامات داخلية داخل أنظمة عالمية معينة. فعلى سبيل المثال، يمكن أن تدرس فضاءات المحاكم لا باعتبارها هندسة اعتباطية، بل إنها هندسة تضم علاقات داخل الخصومات. والكتاب هذا الذي نقدمه هو ينظر بصفة عامة إلى هذه الفضاءات، ويريد إخراجها من فضاء خصومات إلى فضاء تفاعلي لنشر العدالة. ومن أهم ما يذكر في هذا الكتاب أن هذا الفضاء، فضاء المحاكم، أخرج بعض القضايا التي كانت تعالج في مؤسسات أخرى كالأسرة والمدرسة مثلا، وبات يهيمن على هذه القضايا ويبت فيها. الكتاب وهو فيه حديث عن أن إعادة التصميم هي جزء من تطور المجتمع. هناك تساؤل، هل ينبغي أن تتطور محاكم الولايات المتحدة الأمريكية؟ وهل ينبغي لهذه المحاكم أن تستبدل أو على الأقل تعزز أدوارها التقليدية داخل النظام الخصومي الذي يعرف العملية القضائية في الولايات المتحدة الأمريكية؟ وهل ينبغي أن تبقى المحاكم محايدة منفصلة كجهة حكم ثالثة غير متحيزة تفصل بهدوء بين المتقاضين وفق السوابق والتشابه، أم ينبغي أن تصبح أكثر انخراطا في مجال حل المشكلات بحيث يطلب من القضاة إصدار نتائج أكثر ذاتية وفردية للمتقاضين؟ نجد في الكتاب حديث عن مسارات في هذه الفضاءات، مسارات الخصومات. فهناك حديث عن المسار الخصومي التقليدي، وحديث عن مسار تصادمي موجه للحسم القضايا ذات الحجم الكبير، ومسار غير خصومي لحل المشكلة، ومسار إداري. ويناقش المؤلفان في المسار الأول التقليدي، وهو نظام خصومي بالأصل، فيؤكدون أن عملية الخصومة مع تركيز

0: على المحاكمات تعد أساسية لفهمنا للعدالة في الولايات المتحدة الأمريكية، لكنهما يقترحان أن تخصص المحاكمات للقضايا المستحقة للمحاكمة فقط. ويرى المؤلفان أن إنشاء عملية غربلة لتحديد القضايا المؤهلة للمحاكمة هو أمر خطير وغير عادل، لأنه قد يؤدي إلى اعتبارات ذاتية في تحديد من يستحق حماية الحق الدستوري في المحاكمة أو من لا يستحقها. ويحاول المؤلفان أن يقسموا القضايا إلى قضايا دستورية وقضايا قانونية وقضايا ذات اهتمام عام أو شهرة وقضايا عالية المخاطر، وحديث عن الطعون على السياسات الحكومية والجنايات الخطيرة والقضايا المعقدة التي فشلت محاولات تسويتها وحالات اختلال التوازن بين الأطراف. ويؤكد المؤلفان أن القضاة في هذه الحالة يعملون كحكام محايدين بصفة عامة ويطبقون القانون دون تحيز، وهذا جزء من فضاء يمكن تطويره ليكون فضاء من التفاعل أو التعامل، والتي يمكن أن نجد فيها عملية حسمية تعالج القضايا ذات الطابع الروتيني مثل مخالفات المرور، وقضايا ذات عملية إدارية فيها حاجة إلى حكم قضائي فعلي وتسجيل توثيق في ذلك يمكن أن يطور الإدارة. في هذا الكتاب إذن دراسة يمكن أن تستثمر في جانب عالمي في الربط بين الفضاء وبين الفاعلين فيه وبين المتعالقين، بمعنى الذين تربطهم علاقات أو قيم تقابلية، كيف يمكن أن تدرس وكيف يمكن أن تطور. قدمنا لكم كتاب Reimagining Courts Design for the 21st Century لفيكتور فلانجو وتوماس كلارك، بمعنى إعادة تصور المحاكم تصميم للقرن الحادي والعشرين، مع تحية توفيق جرير.
1: مكتبة الثقافية. إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي، نبض الصيف الثقافي. دمتم مستمعينا.

0: إذاعة تونس الثقافية
1: توقد فيكم شمس الحرف في أي مكان،
0: تزرع حقل الحلم النابض في الأزمان،
1: وترسم الحب بالفرشاة وبأحلى الألوان.
0: إذاعة تونس الثقافية،
1: حين يكون الوطن هو الإنسان.

0: إذاعة تونس الثقافية
1: توقد فيكم شمس الحرف في أي مكان،
0: تزرع حقل الحلم النابض في الأزمان،
1: وترسم الحب بالفرشاة وبأحلى الألوان.
0: إذاعة تونس الثقافية،
1: حين يكون الوطن هو الإنسان.

يا زهرة يا جميلة يا ملكة البستان، يا هدية سحرية اللي تزهي الفنان، يا هدية سحرية اللي تزهي الفنان. يا

الحنان ياللي ريحتك تحلالي وتزيد في الحنان يا معطر امالي اللي بيها فرحان ياللي ريحتك تحلالي وتزيد

يا حبيبتي يا زهرة، كهديت لي زهراتك كان حبك في نظرة وما معاش كلام، كان حبك في نظرة ما معاش كلام في ثواني.

صعدنا لاثنينا بغاني واماني صعدنا لاثنينا بغاني واماني تسعدنا لاثنينا يا عيوني.

الوان وظهورك تنعشني نسيني الألام طول عمري والهان في جمال الحسان وظهورك تنعشني نسيني

وفهمت إحساسه وشعوره لما اهدى لظهوره، وفهمت إحساسه وشعوره.

إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي، نبض الصيف الثقافي. دمتم مستمعينا.

0: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
1: نجدد الترحيب بكم على موجات الإذاعة الثقافية في برنامج أغاني الحياة، وتتواصل هذه الرحلة الإذاعية إلى حدود 9 صباحا. بعد قليل تكون معنا الأستاذة حياة الكسراوي للحديث حول المصيف الوطني الباعثين الشبان، 8:10، ثم 8:30 تكون معنا الدكتورة جليلة تريتر للحديث حول آخر إصداراتها في خصوص اختصاصها المتمثل في فن البورتري، وأيضا العديد من المسائل الأخرى الأكاديمية سنحاول أن نتطرق إليها مع الدكتورة جليلة تريتر. هذا نغمة تواصل قاعنا على موجات الإذاعة الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي. نبض الصيف الثقافي. دمتم مستمعين
1: في بلايص ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة شادلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecarthage.tn.
0: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: نجدد ترحيب بكم على موجات الإذاعة الثقافية في هذه الحصة المباشرة، ونذهب إلى ركن الاستضافات، وننطلق في الاستضافة الأولى للأستاذة حياة الكسراوي، مؤطرة بالمصيف الوطني للباعثين الشبان في الدورة الأولى، انطلق من 30 جويلية إلى 4 أوت. أستاذة حياة، مرحبا بك على موجات الإذاعة الثقافية. أستاذة حياة، ألو.
3: صباح النور.
2: صباح
3: النور سفيان.
2: مرحبا بك أستاذة حياة، لاباس؟
3: من أجواء المصيف الباعثين الشبان بالمركب الشبابي بالمرسى، تحية صباحية شبابية تليق بالصحفي المقتدر المتفرد السيد سفيان العرفاوي. برنامجك الصباحي أغاني الحياة بالإذاعة الثقافية.
2: هذا من لطفك أستاذتنا العزيزة، ربي فضلك أستاذة حياة الكسراوي. نحكيه على المصيف الوطني للباعثين الشبان في دورته الأولى من تنظيم وزارة الشباب والرياضة، الإدارة العامة للشباب. حضرتك من المؤطرين في هذا المصيف، فضلا عن على سي مراد كداشي وسي وليد أعتقد والأستاذة جليلة، هكا ولا؟
3: نعم.
2: تعطينا فكرة على المصيف الوطني للباعثين الشبان، الفكرة العامة متاعه أستاذة حياة كسراوي؟
3: المصيف الوطني هو امتد من 30 أوت إلى غاية 22 جويلية، باش يمس 200 شاب من كامل تراب الجمهورية.
2: شوية من وقتاش لوقتاش؟ من وقتاش لوقتاش التاريخ؟
3: من 30، هو انطلق 30 جويلية.
2: فوالا 30 جويلية،
3: وآخر دورة راح تكون 22 أوت.
2: تفضل.
3: المصيف قلنا أنه باش يشب مس 200 شاب، معدل 50 شاب في كل دورة، لأنه المصيف يمتد على 4 دورات، باش يمس الشباب تونس إن شاء الله الكل. قاعدين نخدموا بالإقليم، مثل الدورة هذه حضروا فيها شباب من كاف، من سليانة، من سيدي بوزيد، جندوبة، جابس. مصيف تنظيمه كما قلت وزارة الشباب والرياضة بإدارة وإشراف الإدارة العامة للشباب والرياضة، وهو إيمان منا بقدرات الشباب على المبادرة وصناعة الفرص. انتظم هذا المصيف في فضاء جمع بين التكوين الأكاديمي والعلمي والتجربة والتبادل، ووضع التشبيك الشباب في قلب مسار التمكين الاقتصادي والاجتماعي وريادة الأعمال.
2: ممتاز. اختيار الشباب كيفاش كان أستاذة حياة؟
3: اختيار الشباب هو طبعا شباب تلقى تكوين سابقا مع منظمات هي تعمل بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة، منظمات وطنية، منظمات دولية. اخترنا الشباب اللي يحب ينتصب مع المشروع الخاص. مجالات المشاريع متنوعة، لاحظنا أنهم شباب وفرحنا بها الفكرة أنه شباب مازال يحب ينتصب المشاريع فلاحية، مشاريع من في الماركتينج ديجيتال، في رياض الأطفال. الحقيقة كانت متنوعة المشاريع وثرية، ومع ذلك الكل سوفيان لاحظنا أنه ثم تبادل خبرات بين الشباب والتشبيك ويحبوا يوسعوا أكثر معناها في مشاريعهم.
2: ممتاز. على مستوى تكوين الدورة هذه، شنو المواد اللي تكونوا فيها بشكل عام أستاذة حياة كسراوي؟ أستاذة حياة؟
3: مثل الورشة الأولى أنه كانت بعث وتسيير المشاريع. الورشة الثانية كانت أساسيات التسويق الرقمي، والورشة الثالثة كانت تمثلات الاستثمار لدى الشباب. طبعا هذه تكون في صلب ورشات الوركشوب يعرفوا الشباب، تجعل الشاب في أريحية، يخدم في صلب فريق، وبعد يفتح المجال أنه للشباب يتلقى المعلومات الصحيحة من عند خبراء ومختصين في هذه المجالات.
2: أكيد.
3: وبعد أنه نفحوا لهم التساؤلات حول الصعوبات، حول التحديات، حول مصادر التمويل، حول الجوانب الجبائية، ياخذوها معناها من مصادر مختصة.
2: أكيد أنه بعد المصيف الوطني اللي بعتين شبان، كل المشاركين اللي كانوا حاضرين يتحصلوا على شهيد هكا ولا في المشاركة أستاذة حياة كسراوي؟
3: يتحصلوا على شهيد، ولكن الأبهى هنية أنهم يتحصلوا على تمويل الشباب، تمويل من حسب دراسة المشروع متاعك وحسب متطلبات المشروع متاعك. طبعا كما قلنا معناها من شركاء ومن منظمات وطنية اللي قاعدة تخدم بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة. ينتصب الشاب أنه مشروعه الخاص، ومع ذلك سيسخين أنه بعد حتى ما يتكون وبعد ما يقع تمويل المشروع الشاب أنه تبقى متابعة الشاب، والمتابعة هنية في المرافقة وفي المتابعة لينكون بالمزيد نجاح المشروع نتاعه، ومزيد خاصة قاعدين نخدمه على الاستدامة المشروع.
2: ممتاز. هذاك علاش انا معني سالت على الشهاده، لانه باش نقول الشهاده هذه شنو القيمه نتاعها. انت اجابت مسبقا استاذ حياه كسراوي مؤطره في المصيف الوطني للباعثين الشبان، انه قيمه هذا المصيف انه يخرج بتكوين، ولكن يخرج ايضا بتمويل، وهذا مهم.
3: نعم.
2: ويخرج ايضا بمرافقه للمشروع نتاعه، لانه اي مشروع هو اشبه بالرضيع في بدايته الاولى، لابد من العنايه به بشكل كبير. تقريبا التمويل في حدود قديش المبالغ استاذ حياه؟
3: التمويل يكون معناه حسب المشروع. لاحظنا انه ثم شباب تمتع ب 200 مليون، ثم شباب ب 60 مليون، وثم شباب حتى ب 3 ملايين، وحتى انه ب 3 ملايين تبر المشروع، وكيف ما قلنا نخدموا على الاستدامه. كما شاب شهاده شاب انه تمتع ب 3 ملايين اللي هي 4 عليلش وكبش، اليوم قاعد معناها اكل يحكي على استثمار كبير، وكبر المشروع ونجح، وقاعدين نتبعوا فيه.
2: يمكن نختم معاك بمشروع هكا مبتكر، فيه ابتكار، فيه اضافه نوعيه بحسب الافكار اللي طلعت عليها سيده حياة.
3: نعم، الابتكارات الحقيقه معناها متنوعه، ولاحظنا انه رياده المشاريع وابتكارات معناها كثيره، لكن اللي شد انتباهنا انه الشاب ما عادش يفكر فقط في استثمار انه الذاتي وانه الاستقلاليه الذاتيه والماليه فقط، اصبح يبحث عن حلول. مثلا لاحظنا حلول البيئيه، التلوث، يبحث كيفاش معناها تصفيه المياه. شد انتباهنا أكثر أنه الشاب ما عادش يفكر حتى في ذاته وهو فقط يحب معناه مشروعه، كيفاش يعود على البلاد معناها الكل، وكيفاش يفيد الوطن من ناحية التشغيل وتوفير اليد العاملة، ومن ناحية الاستثمار.
2: نعم أستاذة حياة، الخط انقطع، تسمع فينا؟
3: نسمع فيك.
2: يعطيك الف صحة. نختم بسؤال أخير، تقريبا عدد المنتفعين من المصيف الوطني للباعثين الشبان؟
3: عدد المنتفعين صفين 200 شاب بمعدل 50 شاب في كل دورة، وهما 4 دورات.
2: معناها من بعد تفضل
3: صفين قبل ما تختم رجاء، نحب من خلال إذاعة الثقافية نحب نوصل مثال مساج للشباب ونقولهم لا تفوتوا فرصة المشاركة في هذا المصيف لما له من استفادة في التكوين والتمويل وتشبيك العلاقات، اكتشاف قدرات الشباب من خلال ورشات السوفت سكيلز في وفي ريادة الأعمال، تمتع كذلك بفرص التمويل والانتصاب للخاص، وخاصة أن نلاحظ أن اليوم الشباب يحب الاستقلالية الذاتية والمالية.
2: يعطيك الف صحة أستاذ حياة. بعد المصيف هذا نقولوا تقريبا عنا 200 مشروع في طور الإنجاز، في طور المرافقة، في طور الانبعاث. نتصوروا 200 مشروع، 200 شاب يمكن وقع انتشالهم من البطالة، من الضياع، من عدم وضوح الطريق. نعم. في هذه الحياة. كل الشكر لكم في الإدارة العامة للشباب، كل الشكر لك أستاذ حياة الكسراوي، مؤطرة من المؤطرين لهذا المصيف الخاص بالباعثين الشباب. ونستغل الفرصة زيادة باش معنا ولو متأخر باش نقول لك ألف مبروك لترقية رتبة أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة.
3: شكرا شكرا شكرا، شكر الأكبر ليك ولإذاعة الشبابية، الإذاعة الثقافية أعتذر، إعلام يجمع بين العمق والرسالة الهادفة تماما مثل مصيفنا.
2: كل الشكر ليك، وأكيد أنه ستجمعنا لقاءات قادمة بحسب النشاط متاعكم والحيوية. كل الشكر
3: لنا لقاءات شبابية إن شاء الله. لا أفوت الفرصة أني نشكرك لما قدمته لشباب بن عروس في الأيام الفارطة، شباب خصيصا النعسان، لوقفتك معهم ودعمك وتحفيزك للشباب، ومن خلال المصافحة الصباحية كذلك نوصل مساج حلوة لسي رؤوف بن أغلال، وعلى أنه قاعد يتابع، ولا هذا التشبيك اللي صار معاكم مع إذاعاتكم الموقرة.
2: ربي فضلك، هذا من لطفك ومن سخائك، وهذا من واجبنا مع سي رؤوف. كانوا حاضرين معنا شباب من نعسان، وأكيد باش يكونوا حاضرين معنا في لقاءات قادمة، وعنا مشاريع خاصة في مجال السينما في نعسان مع الشباب مع العديد من المؤثرين. كل الشكر ليك أستاذ حيث كسراوي،
3: الشكر والتقدير إلى لقاءات الشبابية لاحقة إن شاء الله.
2: أكيد إن شاء الله بحسب النشاط والحيوية المعروفة على حياة الكسراوي في مجال كل المسؤوليات التي تكون فيها. كل الشكر لك. يتواصل لقاءنا على موجات الإذاعة الثقافية هذا النغم، ثم بعد ذلك نستقبل بالهاتف الأستاذة الدكتورة جليلة تريتر للحديث حول آخر

0: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
1: نجدد الترحيب بكم على موجات الإذاعة الثقافية في برنامج أغاني الحياة، وهذه الأغنية بشتألك ساعات نهديها إلى ضيفتنا العزيزة الدكتورة جليلة تريتر، التي لها مقعد خاص في الإذاعة الثقافية ولها مقعد خاص ومكانة خاصة في وجداننا وفي الإذاعة الثقافية وفي قلوبنا. مع الدكتورة جليلة تريتر وبإعداد لزملتنا هدى طرابلسي، نحاول أن نقدم في وقت موجز كتاب أدب البورتري النظرية والإبداع في طبعة جديدة. دكتورة مرحبا بك على موجات الإذاعة الثقافية.
2: مرحبا، صباح الخير، صباح الخير لجميع المستمعات والمستمعين أيضا. شكرا للإذاعة الثقافية.
1: كل الشكر لك على هذا الكتاب وأيضا إعادة نشره. لو نأخذ فكرة، ولو أنه المجال نعرف أستاذة جليلة تريتر لا يسمح بالاستفاضة أكثر فيما يجب أن نستفيد فيه في هذا الكتاب المهم الذي يأتي كلبنة من لبنات المشروع الذي تشتغلين عليه دكتورة جليلة تريتر، ولكن سنحاول أن نقدم بعض المعطيات أو بعض ضروب التفكير حول هذا الكتاب أدب البورتري النظرية والإبداع. لو نعرف بأدب البورتري بشكل عام أستاذة.
2: شكرا على معناها التعريف بالكتاب على موجة الإذاعة الثقافية أولا. وفي البداية يعني يسرني أن أزف هذا الخبر، يعني خبر تدور الطبعة الثانية من أدب البورتري النظرية والإبداع. الكتاب هو قيد النشر الآن، سينشر ضمن سلسلة كتابات الذات التي أشرف عليها دار نقوش عربية. هذا يعني فيما يخص معناها موعد ظهور الكتاب، إذن قريبا جدا إن شاء الله يكون في السوق بين أيدي القراء. بالنسبة إلى الكتاب في حد ذاته، إذن موضوع البورتري كما تعرف هو موضوع لا يرتبط بالكتابة فحسب، ولكن يرتبط خاصة بالرسم، وانتقل معناها هذا النوع من الفن في وقت ليس بالبعيد إلى مجال الكتابة والكتابة الأدبية. لذلك أيضا فهذا الكتاب في موضوعه هو معناها كتاب يطرح نوعية جديدة يعني من الكتابات تعود تعود إلى القرن السابع عشر بالنسبة إلى أوروبا، يعني لابغيير في كتابه لكاركتير. ولكن من الخطأ أن نعتقد أن هذا الأدب جديد كل الجدة، لأني اكتشف أن أبا حيان التوحيدي مثلا في كتابه مثالب الوزيرين قد ترك لنا معناها كتابا هاما في أدب البورتري والبورتري الذاتي أيضا. إذا عندما نتحدث عن البورتري نتحدث عن نوعين في الواقع، هناك البورتري الذي يعني يهم شخصية يتحدث عنها المؤلف يعرفها أو شخصيات يعرفها مثل ما هو الشأن في هذا الكتاب، لأني اعتمدت فيه كتاب وجوه مرت لعبد الرحمن مجيد الربيعي وكما يقول هو بورتريت عراقية معناه. هناك أيضا البورتريت ذاتي، وفي هذا الكتاب عبد الرحمن مجيد الربيعي أيضا يرسم بورتريت بنفسه من خلال البورتريت العراقية التي تمثل في الواقع ما أسميه أنا بالمجتمع الأدبي الهامشي أو البويهمي. فهذا الكتاب يعرض علينا ثلة من الوجوه من الشخصيات، وخاصة هي معناتها شخصيات شعراء كان لها وجود فاعل في الثقافة الأدبية العراقية والعربية الحديثة، ولكنها همشت في النقد الرسمي. إذن عبد الرحمن المجيد الربيعي ماذا فعل؟ أظهر هذه الوجوه، وثق لها، بيّن العلاقة التي كانت تربطه بها، وذلك في نطاق ما أسميه أنا بالاشتغال على الذاكرة الفردية. لأن العراق بلد عربي تحطم منذ عقود يعني بسبب الحروبات الكثيرة التي تداولت عليه، وانتشر العراقيون وخاصة الأدباء في العالم في أوروبا في العالم العربي، وحملوا معهم هذه الذاكرة، ذاكرة الحياة العلاقات الاجتماعية والأشخاص الذين عاشروهم. وهذه النصوص التي تكتب البورتريه هي نصوص تكتب الذاكرة في الواقع، الذاكرة الفردية في علاقتها بالذاكرة الجماعية. إذن تقريبا هذا هو موضوع الكتاب، معناها الموضوع المحتوى يعني.
1: نعم دكتورة جليلة تريتر، ما الفرق ما بين البورتري والسيرة الذاتية والمذكرات؟ ما هي التنصيصات أو الخصوصيات الخاصة بالبورتري تحديدا كجنس؟
2: في الواقع هذا سؤال نظري معقد جدا، لا يتسع الوقت الآن لكي معناها ندقق القول فيه، ولكن أقول بصفة معناها سريعة إن فن البورتري الذاتي هو نوع، هو شكل من أشكال الكتابات الذاتية، بمعنى أنه معناها يصنف إلى جانب السيرة الذاتية والمذكرات والرسائل إلى آخر ذلك. هناك وجوه التقاء داخل هذا النسق الأدبي ووجوه خلاف. الالتقاء يتمثل في أن البورتري الذاتي هو معناها رصد لشخصية تحاول من خلال معناها تتبع خصائصها معناها النفسية والذهنية وحتى السلوكية، إذن أن تقدم وثيقة عن ذاتها. وفي كل أدب الذات في الواقع هناك متابعة للأنا باعتباره يوثق لذاته. هنا وجه إنشأنا الاشتراك بين هذا الشكل والأشكال الأخرى، ولكنه يختلف عن الأشكال الأخرى أيضا فيما يختلف في كونه يقدم لنا معناها رؤية مرئوية. إذن هو أدب مرئوي للذات، بمعنى يحاول المؤلف وهو يرصد بورتري خاص لنفسه أو للآخرين أن يعكس الصورة العميقة وحتى الخارجية أيضا طبعا للشخص الذي يمثله أو يمثله هذا الآخر الذي يرسمه. وعادة تكون بنية البورتري مختلفة عن بنية السيرة الذاتية وعن بنية المذكرات. لماذا؟ لأن الكتابات السيرية هي كتابات تحتفي بالحدث، تحتفي بالسيرة. السيرة ما هي؟ هي مجمل الأحداث التي يقوم بها شخص ما، في حين أن البورتري يقدم لنا في الأصل رؤية سكونية للذات، بمعنى الذات كما يراها راسمها في جدول، يجدولها في جدول من الصفات ومن الأخلاق ومن السمات، مما يجعل البورتري على مستوى البنية مقالا وصفيا، مقالا منطقيا، خلافا للكتابات السيرية التي هي كتابات سردية. ولكن هذا أقوله باحتراز كثير. لماذا؟ لأني اكتشفت في أدب البورتري نوعا جديدا سميته البورتري السيري، بمعنى هو بورتري يمزج في الواقع بين البنية المنطقية والبنية السردية السيرية. وهذا يعني هذه إضافة نظرية من إضافات هذا الكتاب.
1: ممتاز. أختم معك بسؤال دكتورة جليلة تريتر، وأذكر نعم. بأنه سيصدر قريبا نسخة جديدة من أدب البورتري النظرية والإبداع للدكتورة جليلة تريتر. في هذا الكتاب وقع الاهتمام بشعراء الهامش في الثقافة العربية في العراق من خلال البورتريات التي كتبها الراحل عبد الرحمن مجيد الربيعي. إلى أي مدى علاقة البورتري بالذاكرة بالتاريخ من ناحية، ومن ناحية أخرى مع اليقظة بأنه هي كتابة ذاتية، فبالتالي مسألة التأريخ الذاتي في علاقة بالذاكرة ألا يمكن أن تكون هناك انزلاقات نوعا ما، ولا يمكن أن يعتمد البورتري كمصدر للتأريخ أو للذاكرة؟
2: في الواقع سؤالك وجيه جدا، وهو ليس سؤالا فقط يرتبط بالبورتري، وإنما يطرحه على كل

0: وعلاقة التاريخ بالمحكي لوريسي معناها علاقة قديمة جدا منذ الحضارات معناتها الإنسانية الكبرى مثل الحضارة الإغريقية واللاتينية، كانت تاريخ أو تاريخ يكتب في شكل محكي يعني في شكل حكاية. ولذلك فنجد في التاريخ المحكي نجد البورتري ونجد التفسيرية ونجد جانبا من المذكرات ونجد أيضا الحياة الشخصية بمعنى إسهام الراوي المؤرخ أحيانا في الأحداث لأنه قد يكون شاهدا عينيا معناها فيها. إذن العلاقة بين الكتابات الذاتية والتاريخ هي علاقة أساسية، فهذه الكتابات ليست أدبية بالمعنى الجمالي للكلمة أبدا، هي كتابات حاملة لما يسمى بالتاريخ المصغر والذاكرة الفردية. ومنذ حين أنا ذكرت مثال الربيعي ماذا فعل عندما كتب البورتريات؟ هو أنقذ جزء من ذاكرة المجتمع العراقي الذي بسبب الإبادة والحروبات بدأت ذاكرته تطمس وبدأ ماضيه معناه شيئا فشيئا يبقى منحصرا في ذاكرة الأفراد الذين عاشوه. إذن فهذا الكتاب هو وثيقة، والتاريخ ليس خطابا موضوعيا أبدا. التاريخ حتى بالنسبة للتاريخ الوضعي اليوم دراسات تقر بأن التاريخ هو خطابات، وهذه الخطابات معناها تستعمل وتوظف مناهج مختلفة، ولكن في نهاية الأمر وراء حتى الخطابات والمصطلحات التي تبدو علمية وموضوعية لابد من وجود منظور ذاتي، منظور المؤرخ، سياق المؤرخ، إيديولوجية المؤرخ. إذن فكاتب الشخص الذي أو المؤلف الذي يكتب البورتري أو يكتب أدب ذات هو مؤرخ، يؤرخ من موقعه في زمانه فيما يسمى بمعناه ينتج ما يسمى بالتاريخ الوسيط، ليستواغ انترميديير. ايش معناه التاريخ الوسيط؟ معناه التاريخ الذي هو بين اللحظه الراهنه وفي انتظار ما سياتي بعد ازمنه من استرجاع لتلك اللحظه. هو تاريخ انشئنا وسيط بالمعنى المصغر ميكروسكوبيك، ولكننا لا نستطيع أن نستغني عنه، معناه هو أصلا يمكن أن يدرج ضمن خطابات تاريخية في مستويات أخرى، ويعتبر معناتها مرجعية وثائقية هامة، وتقدم معناها عندما نأخذ مثلا أعطيك مثال، عندما نأخذ حقبة معينة ونقف على 5 أو 6 نصوص لمؤلفين كتبوا عن شخصية مثلا، نستطيع فيما بعد أن نستخلص من خلال كل تلك الكتابات معناها صفات أو سمات مميزة لتلك الحقبة أو لتلك الشخصية. هذه الوجوه التي تحدث عنها عبد الرحمن الربيع، وتحدث عنها العراقي عبد الله إبراهيم أيضا في أمواج، وتحدث عنها معناها مؤلفون آخرون عراقيون، وهذه النصوص كلها تتقاطع وتلتقي وأحيانا تفترق في جزئيات، لذلك فأعتبرها أنا نوعا خاصا من الأدب لأنها تستعمل أساليب أدبية. معناها نجد في هذه النصوص التمثيل، نجد فيها الحوار، نجد فيها الوصف، نجد فيها معناها جماليات الكتابة، ولكنها ليست مشروطة بهذه الجماليات، فقيمتها ليست أساسا مثل ما هو شأنه في الشعر أو في الرواية متعلقة بالتوظيف الفني للخطاب.
1: طبعا نذكر بأنه الكتاب تحت عنوان أدب البورتري نظري والإبداع للدكتورة جليلة تريتر. آخر سؤال فعلا، ولكن هو في سياق فتح الآفاق، ذكرت حضرتك دكتورة جليلة أنه البورتري له علاقة بمجال الرسم، وعندما نتصفحوا ذلك في تاريخ الرسم وخاصة في النهضة الأوروبية في إيطاليا تحديدا، فإن فن البورتري وخاصة لوتو بورتري البورتري الذاتي كان منعرجا حاسما، باعتبار أنه ظهور مسألة أو فكرة أو النزعة الإنسانية إلى حد ما، وكانت الصور التي تصور المسيح وتصور كل المسائل الدينية المسيحية الموجودة حتى في الكنائس كانت ذات هدف تعليمي بيداغوجي، الناس لم تكن تقرأ، الأمية كانت تقريبا بنسبة 99% موجودة في أوروبا، فكان الاستعانة بالصور لمحاولة تقديم تلك الرواية الدينية المسيحية. المنعرج الكبير كان في الأوتو بورتري، البورتري الذاتي الذي أظهر

0: الرسام وهو يرسم نفسه بعد أن كان يرسم المسيح بشكل فيه الكثير من التكثيف والاختزال. هل يمكن أن نقول أيضا أن ما نراه الآن في الوسائط الحديثة، الوسائط التواصل الاجتماعي الحديثة، خاصة ما يعرف بالسيلفي وهو الأوتو بورتري الرقمي الحديث، هو سليل تلك الفكرة ولكن بشكل آخر؟ نحاول من خلال تلك الفيديوهات القصيرة حتى الريلز التي لا تدوم إلا دقيقة أو دقيقتين أو 3 دقائق نخلد أو نوثق وجودنا في لحظة مع أصدقاء أو في لحظة مع معلم تاريخي أو غيره. هو شكل من أشكال البورتري ولكن باستعمال الوسائط في حاجة للإنسان أن يسرد تاريخه الذاتي من خلال الصورة.
1: شكرا. نعم، سؤال هام أيضا، هام جدا، لأنه يربط معنى هذا النوع هذا النوع الفني. البورتري ليس مرتبطا كما قلت منذ حين معناها فقط بالكتابة، هو موجود في الرسم وموجود في النحت أيضا، ولكن اليوم هو أيضا موجود في تقنيات جديدة في معناها مرتبط ب معناها البورتابل، ب معناها كثير من البنية أيضا التي هذا معناتها العقل المدبر الذي يمكن أيضا أن يتصرف معناها في البورتري ويقدمه في أشكال مختلفة. إذا هذا سؤال يتعلق بتاريخ البورتري، وطبعا أنا موافقة على كل ما ذكرت، لأن تاريخ البورتري راهو منذ القديم تاريخ معناها ثري جدا، وخاصة معناتها في أوروبا، لأن الثقافة العربية لم تبقى كثيرا معناها على البورتري ولا على نظرية البورتري. ولكن اليوم يمكن أن نقول أن البورتري أصبح الأكثر ديمقراطية، معناه في مساره التاريخي كما ذكرت أنت، الانتقال من بورتري الآلية وبورتري معناها التي البورتريات التي تتحدث عن الكائنات المتعالية والكائنات معناها الميتافيزيقية، أصبح بعد ذلك بورتري إنسانيا. بدأ أولا بورتري للملوك، معناها في هذه المسيرة الملوك والنبلاء، وكانت هناك معناها التقاليد معناها لرسم الملوك داخل القصور وفي وضعيات معينة، لكن ثم بما فيما بعد أصبح الفرد العادي سواء كان رساما أو غير رسام موضوعا للبورتري، وتظهر البورتري العائلي وصورة العائلة والأطفال. واليوم البورتري الفردي فالشخص يعني يتصدر المشهد، وكأن هناك نوع من النرجسية، يقولوا لنا البورتري راه مرتبط أيضا بالنزعة النرجسية وتخليد الأناء، كأن هذه النزعة النرجسية وجدت لها في الأدوات الحديثة أداة فاعلة وأداة يستطيع بها الشخص أن يرسم نفسه بنفسه في لحظة خاطفة وأن يكرر هذه اللحظات الخاطفة. معناها هناك راه مفهوم جديد الآن الشخصية، وأنا مع هذه الوسائل، لأن هذه الوسائل ليست راهي مجرد وسائل تواصل، لا، وإنما هي تعكس إيديولوجيات جديدة، وهذه الإيديولوجيات معناها أعتقد معناها أنها تمس بكثيرا أشكال الكتابة الذاتية. معناها اليوم يمكن أن نتحدث عن نقد لنقد إلكتروني، معناه ليس النقد الذي أمارسه أنا، معناه هناك نقد ليس معروفا في العالم العربي وليس معناه ليس هناك نقاد من هذا النوع، لكنه موجود اليوم في أوروبا، هو نقد يستعمل أدوات ومصطلحات ومفاهيم متناغمة مع التطور الإلكتروني وداخل الحوامل الإلكترونية. فيمكن مثلا اليوم لشخص أن يكتب سيرته الذاتية إلكترونيا ويومياته إلكترونيا، وأن معناها يسجل كما ذكرت صور خاطفة ومضات، معناها البورتري الومضة، يمكن أنا أسميه الآن أصطلح عليه بالبورتري الومضة، وهذه الومضات تتغير ويتغير المنظور، ثم هناك التقبل أيضا المباشر، التقبل معناها الذي الحيني استنتاني لهذا الشكل معناها الإلكتروني للبورتري. وهذا بطبيعة الحال يطرح علينا رهانة جديدة، تحديات جديدة، نحن النقاد. فمسألة هذه الوسائط الجديدة والذكاء الاصطناعي ستغير وجه المعرفة، وفي وستنتج نقدا غير النقد الأكاديمي والنقد الجماعي الذي نعرفه. وطبعا هذا في نظري أمر معناها حتمي، لأن المعارف تتطور مع تطور المجتمعات ومع تطور العلوم والمعارف والتكنولوجيات الحديثة. إذن كل هذا طبعا يجعل من كتابي كتاب البورتريه هو فاتحة، يعني شئنا منصة أو قاعدة انطلاق شئنا، وهي كفيلة بأن تتطور، لأن هذا الكتاب في الواقع هو تقريبا فريد من نوعه. يعني على حد علمي لا أعرف كتابا في العربية تطرق للبورتريه، لنظرية البورتريه، أو يعني قدم تحاليل في هذا الموضوع. لكن اليوم ما يحدث اليوم يحط النقاط في نظري على الاهتمام بهذا الجنس، وكتابي هو معناها توجيه معناها هو لفتة إن شئنا لكي نهتم بهذا الأدب. معناها تنبقى دائما أسرى الشعر وأسرى الرواية إلى آخر ذلك، فهذه الأجناس معناها في الواقع كان حظها موفورا من النقد، في حين أن كتابات الذات اليوم هي كتابات صاعدة ومعناها ومتغيرة بسرعة أيضا. لماذا؟ لأن الفرد اليوم، منزلة الفرد في المجتمعات، منزلة سياسية، منزلة اجتماعية، منزلة الشهادة، منزلة أصبحت عظيمة. معناها بعد الفرد ولا أدكتور، معناها فاعل تاريخي قوي ولم يكن ومرئي أيضا، سي لا فيزيبيليتي أوسي، القوة والمرئية، هذا ما يمثل اليوم خصوصيات الإنسان الفرد الفاعل التاريخي. وهذا البعد الجديد لا يمكن أن نتدارسه في غير كتابات الذات، لذلك فهي كتابة المستقبل، وأعتقد دائرا أن نقد هذه الكتابات هو نقد المستقبل.
0: بالضبط، وفي نفس السياق وأختم بهذه الملاحظة ما تفضلت بذكره حول هذا التأويل وهذا التحليل لمسألة علاقة البورتري والأوتو بورتري بصور السيلفي، ذهبت هذه المسألة أيضا حتى إلى الأدراج السياقات الفلسفية. أذكر هنا في هذا السياق كتاب ل عالمة النفس والمشتغلة بالفلسفة إلزا جودار تحت عنوان أنا أسلفي إذن أنا موجود، معناها جو برون ان سيلفي دونك جيكزيست، وهو الكوجيتو طبعا. الديكارتي. فبالتالي البورتري من خلال الوسائط الجديده والوسائط الالكترونيه الرقميه اصبح مشغل من المشاغل الاكاديميه المهمه. كل الشكر لك يا استاذتنا الجليله الدكتوره جليله تريتر، حاولنا معك أن نقدم بعض الإيضاحات بعض الدروب بشكل مختصر، ولكن الكتاب يتطلب أكثر وقت وأكثر عمق وأكثر أسئلة. إن شاء الله في القادم الأيام يكون عنا الحظ والشرف أنك تكون حاضرة معنا، ونحاول أن نفتح مجددا معك هذا الكتاب أدب البورتري النظري والإبداع. كل الشكر لك دكتورة جليلة تريتر على ما تفضلت بتقديمه من إضافات وأفكار عميقة وجليلة. يتواصل هذا اللقاء على موجة الإذاعة الثقافية، ونصل إلى ختام هذا اللقاء مع زميلتنا كوثر الحجري في الإشراف على صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، ومع مريم مقارث هانسة التقنية. إلى اللقاء مع تحيتي سفيان العرفي. بعد قليل في العاشرة مع صفي الكتاري سيكون هناك المشهد الثقافي. إلى اللقاء.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: عبق الرشيدية. عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

0: الرشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري.
1: حضرات السيدات والسادة المستمعين الأفاضل، مرحبا بكم في موعد جديد مع برنامج عبق الرشيدية على أمواج إذاعة تونس الثقافية. نرحب أيضا بأخي العزيز أستاذ الموسيقى وشيخ الملوف سي علي السياري، مرحبا بك سي علي مرة أخرى.
2: تحياتنا سيدي المختار وتحية للسادة المستمعين الأفاضل الكرام.
1: سي علي، في الحصة الفارطة تولينا استعراض فقرات أول عرض غنائي عمومي للرشيدية بعد شهر من تأسيسها، هكا ولا؟
2: أيه.
1: ليلة 27 رمضان 2 جانفي 1935 تحدثنا على الشيخ لسرم والعرض والمسامرة اللي عملها وعزفوا على آلة الأرغن، نوبة الحسين اللي أدتها جوقة متركبة من محمد غانم وخميس تنان بالخصوص، قطاع الملوف والتراث أغانينا الشهير اللي غنيتهم المطربة شافي رشدي، وتوقفنا عند المفاجأة المتمثلة في عرض فرقتي سالم بودينا وعبد القادر الزغدود الشعبيتين، وعرفنا خلالها بسيرة الفنان الشعبي سالم بودينا. لكن الحفل هذا سي علي الأول لم يبقى في ذاكرة مؤسسي الرشيدية، ما حكوش عليه برشا. في رأيي الخاص واضح أنه كان حفل إشهاري، حب مصر صفرر وزملائه يعلم الرأي العام بتكوين تنظيم موسيقي وطني جديد تعلق عليه النخبة وقتها أمال عريضة لرقي المغاني التونسية الأصيلة. لكن كان من أشد النقاط عتابا هو الصحفي عبد العزيز العروي، بدون مجاملة أشار إلى عديد النقائص الفنية والتنظيمية رغم اعترافه بالجهود اللي بذلت في الحفلة، منها النقائص طول المسامرة طول ياسر والإصرار على تقديم كامل نوبة الحسين، كان قاسي تجاه المنشد أحمد الدريس وليلو بالشيشي، وعكس ذلك حب برشا معناه مدح برشا عزف الشيخ لسرم على آلة الأرغن، وعجبوا العرض البدوي اللي أدخل قال حيوية على السهرة، وعمل اقتراحات قال مثلا يا سي توجه رئيس رشيدية سي مصطفى، قال له رشيدية لما تقتصر مستقبلا على تقديم نماذج قصيرة وسريعة الإيقاع من تراث الملوف كما البراول والخفايف والأختام، وقالوا زاد ما قدمنا نوبات العاتشة الجميلة كما الأصبهان والمزموم والنواء، وعاب عليهم التسرع غير مبرر في تنظيم عرض كيف هذايا اللي هو لو كان ما ينجحش يقضي نجم يقضي على مشروع هايل كما المشروع اللي نتاع الرشيدية، واحنا عندنا رغبة كبيرة كالجمهور التونسي الكل باش الرشيدية تقوم بواجبها وتعطينا محاسن الغناء التونسي في المستقبل. فما صحفي آخر هو الشاعر سعيد أبو بكر نوه عكس زميله، قال لي الحفل عجبني، وهذا يا سي سعيد أبو بكر هو من أعلام الصحافة الوطنية وهو شاعر، ولد في المكنين في 28 أكتوبر 1899 فرد عمر هو وسي محمد التريكي، استقر منذ شبابه في العاصمة وبرز اسمه في عالم الصحافة والشعر منذ العشرينيات، برز بديوان اسمه السعديات نشره سنة 1927، وخدم لسنوات مراسل ومحرر في يومية النهضة وغطى فيها النشاط الفني بالعاصمة خاصة منها حفلات الرشيدية. تعرف خاصة بأنه عام 37 أصدر مجلة معروفة اسمها تونس المصورة، كانت من الأولانين اللي عملت تصور على النشاط الفني والأدبي في تونس، وفيها مقالات دسمة وصور فيها وكتب عليها مجمل مظاهر الحياة الفكرية والفنية في تونس وحتى في المغرب العربي في الجزائر وفي المغرب بالخصوص، وداوم على إصدارها حتى لين توفى، لكن عام 42 و45 بيناتهم في السنوات هذوما تقطع بسبب الحرب العالمية ودخول الألمان في تونس، وتوفى الله يرحمه في 29 جانفي 1948 كان سنه وقتها 48 سنة. على كل النصائح اللي والاقتراحات اللي جات من الصحافة للهيئة الرشيدية كان عندها وقع مهم في مراجعة الهيئة لبعض الخيارات الفنية، مما ضمن للرشيدية نجاح جماهيري متصاعد رغم الصعوبات الجمة اللي اعترضتهم كما سنلاحظ من خلال حفلاتها ونشاطها فيما بعد. نعتقد حان وقت الشاهد الأول الغنائي سعد.
2: الشاهد الموسيقي الاول باش يكون مع توشيه نوبه الاصبعين، لكن باش تكون في طبع رست الظيل. علاش في طبع رست الظيل؟ لان التوشيه تكون ديما في هذا في التصنيف في الترتيب الحالي المعاصر للنوبه، التوشيه ديما تكون في الطبع الموالي، طبع النوبه المواليه، وكانما تنبئ الحاضرين بان نوبه الغد ستكون هي نوبه رست الظيل. وسي مختار، التوشيه في التقاليد نتاع القرن التاسع عشر كان تحتوي على 7 أبيات من الشعر العربي الفصيح، تنشد وتحاسب، وكانت فيها المشد والمحط، وكان فيها حتى في يخرجوا فيها في لغناء بعض الأغاني الشعبية.
1: أيوة.
2: هذا كله في إعادة تصنيف وترتيب النوبة المعاصرة في الرشيدية، وكله حلفوه، وتم الإبقاء كان على بعض الأجزاء اللي مدونة، ويتخللها زوز استخبارات، الاستخبار الأول يكون موزون أو مرافق بآلة موسيقية، والاستخبار الثاني يكون حر يتخلص فيه من الطباعة متاع التوشة باش يرجع به للطباعة متاع النوبة والأصبعين.
1: ولو عنده تفسير هو في دقيقة نزيد، كانت تسمح معناها نفسرها للتغيير اللي تعمل في وقت يعني عملت النوبات في الرشيدية في الحقيقة. هو لأنه الزمان متاع الملوف متاع القرن التاسع عشر والسهرية تقعد 10 ساعات من العشاء حتى لقريب الصباح، ما عادش الناس تقعد في قاعات الغناء وكذا، يحبوا حاجه معناها ملمومه لموها دونك النوبه حسب رايي. هذا
2: ايه، هذا عنده دور كبير. كذلك ما نساش انه التقاليد الكتابه الموسيقيه سي المختار قضات على كل ما هو جانب ارتجالي، يعني الابيات هذه التي كانت تنشد ارتجالا مرتجلا، فمن يصعب تدوينها وادائها بالترقيم الموسيقي.
1: سي علي، نسمعوا من الفاصل الغنائي هذه الاولاني.

0: كنا في الاستماع إلى توشية رصد الذيل. شكرا لمحبي إذاعة تونس الثقافية ومتابعي برنامج عبق الرشيدية. سي المختار، نعود إلى سياق الحديث حول الترخيص القانوني.
1: أي. في أواخر الشهر جان في سعلي الهيئة الوقتية متاع الرشيدية بحثت المصالح المختصة في الحكومة ملف الجمعية وطلبت فيه الترخيص لها قانونيا في النشاط. نذكروا أنه الموافقة المبدئية صارت قبل، وكان يعرفها سي مصفصر، هذاك علاش عمل الملف في عقله بعد الحفلة وبعثها. بعد 4 أيام المدير المساعد للداخلية كان أديب، هو معروف فرنساوي ويحب تونس وقتها، ولكن رغم اللي هو منا في الإدارة الاستعمارية، اسمه شارل سوماني، 4 أيام ورجع الموافقة متاعه نيابة عن الحكومة. وفي 20 فيفري تحصلت الرشيدية 35 يعني تحصلت الرشيدية على قرار الترخيص، وهو ما يدل أنه اتخذ عمليا في أعلى مستوى منذ أواخر شهر نوفمبر 34 الموافقة المبدئية. كما قلنا القرار أمضاه الهادي الأخوة الوزير الأكبر للبيع، لكن صدر عن الإدارة العامة للداخلية اللي هي كانت وزارة الداخلية التابعة للكتابة العامة لحكومة الحماية. في الواقع سلطة الحماية الاستعمارية كانت متشدة جدا طيلة عهد الحماية، خاصة في تلك الفترة قبل أن ترخص في بعض جمعيات أهلية، وبالذات ذات الصبغة الفكرية والثقافية. كانت تعطي الحرية المطلقة للمراقب المدني اللي يعتبر الحاكم الفعلي في الجهات باش يرفض كل مطلب في هذا الصدد من غير أن يعطي سبب، وبذلك أحكمت سيطرتها على الأنشطة الفكرية في البلاد. والقرار متاع الرشيدية هو مثال حي لهذا الواقع المرير، نستعرضوه للتاريخ بعجالة كما جاء في النسخة الأصلية اللي سخرجها سي مصطفى الكعاك عام 53، وجاء فيها ما يلي: بعد الاطلاع على التصريحين المدعين بتاريخ 18 وبتاريخ 23 جان في 35 لدى النيابة وبتونس ولدى المراقب المدني، هذيك الهيئة الرشيدية بحثتهم، واحد النيابة واحد المراقب المدني، بغرض تأسيس جمعية بصدد التكوين تحت عنوان جمعية الحفاظ على الموسيقى التونسية، والاطلاع على الفصلين 1 و2 من الأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1888 الموافق 9 محرم 1306 هجري. هذا هو الأمر اللي خدمت به فرنسا طيلة عقود باش تنظم القانون الجمعيات في تونس. وحيث أن القانون الأساسي الجمعية المذكورة المودع طبق القوانين الجارية بالعمل لا يحتوي على كل ما من شأنه أن يخل بالنظام العام أو ينافي الأخلاق الحميدة، وباقتراح من المحافظ الأول رئيس الشرطة قررنا فصل وحيد يرخص الجمعية المسمى جمعية الحفاظ على الموسيقى التونسية والتي هي بصدد التكوين تعاطي نشاطها بداية من التاريخ يعني من 20 فيفري 1935. كان مصطفى صفر خلال تلك الفترة سعدي يكمل في دراسة تاريخية معناها أعدها منذ سنوات موضوعها الجيش النظامي لحمد باي الأول اللي عاش في القرن 19 وحكينا عليه، وخاصة الحملة العسكرية التونسية اللي شاركت في حرب القرم لاغير دو كريمي في سنة 1854 كانت بين تركيا والإمبراطورية الروسية. مصطفى صفر اعتمد فيها بالخصوص على ملفات ووثائق شخصية نادرة كانت عند جده مصطفى صفر اللي هو كان مساعد وزير الحرب في عهد محمد الصادق باي، وكان هو عاش الفترة هذيك ويمكن كان جندي كضابط وعنده وثائق عليها. بعد كمل الدراسة متاعه سافر في ربيع سنة 1935 لباريس وألقى محاضرتين بكلية العلوم الإسلامية، لاقت صدى طيب لدى الأوساط الفرنسية وحكيت عليها الصحافة التونسية، ودوما رجع معناها لتونس تفرغ لتأمين الانطلاقة الفعلية للرشيدية. نسمع فاصل ثاني وبعد نتعرفوا شنو هو اللي عمل سي مصطفى صفر وزملائه.
0: وهو كذلك سيدي المختار الفاصل الموالي باش يكون مع جزء أول من وصلة في طبعة المية بعنوان طوير المسرار. البطايح هذا سيدي المختار من حفل الرشيدية بقيادة الفنان زياد غرسة بتاريخ 3 أبريل 2008.
1: هنا معنا وش رأيت نسمعوا ملا البطايح هذا.

0: شكرا سي علي. تعديوا توا للجلسة العامة الانتخابية اللي تنظمتها الرشيدية يوم الجمعة 25 أفريل 1935، لانتخاب أول هيئة إدارية رسمية للرشيدية ولجانها الثلاث. كانت النتائج من غير أن نتحدث على الجو اللي درت فيه اللي هو كان جو مفعم بالنشاط وبالتفاؤل. الهيئة الإدارية رئيس بتبيعه مصطفى صفر اختار أنه يكون عنده 4 رؤساء كواهر رئيس. سي بالحسن الأسرم هذايا ونرجعوا لي اللي مكن الرشيدية من أول مقر لها في نهج الباشا عدد 33 مكرر، والحاج طاهر مهيري نقيب تجار الزيت بيع الزيت بالجملة في تونس العاصمة وكان شيخ مالوف وحكينا عليه، كذلك الدكتور داويد خياط زوج مدام خياط وزمرد العلجية باش يأمن مساندة الأقلية اليهودية التونسية المحبة للمالوف للجمعية الجديدة، والأستاذ المحامي مصطفى الكعاك. أمين مال خداس أحمد بن عمار، الكاتب العام نتاع الرشيدية الأستاذ منصف العقبي اللي كان محامي وهو من الناس اللي هو وسي أحمد بن مامي اللي عملوا الشرارة نتاع الحدث التكوين الرشيدية. يساعدوه سي عبد العزيز بن شعبان موظف في الوزارة الأولى، وجمال الدين بوسنين المعروف المشهور وكاتب مساعد باللغة الفرنسية الأستاذ عبد القادر بالخوجة، هذا ولا وزير بعد مع سي مصطفى الكعاك. وكان معاهم طبيب اسمه الطاهر الزاوش وسي محمد بن عبد الله من إدارة الوزارة الكبرى في الكتابة العامة. اللجنة الأدبية يترأسها شيخ الأدباء سي محمد العربي الكبادي المشهور، طبعا تعرفوا عليهم هما واحد واحد وقت نحكيوا على مؤسسي الرشيدية. في الهيئة هذه الهدف نتاعها اللجنة هذه هي ضبط معناها اللغة نتاع القطاع الشعرية سواء كانت جديدة ولا قديمة المناسبة للأخلاق ومعناها لغويين أولا وحتى في المضمون. فيها زوج شعراء كبار سي محمد الشتيد اللي خزنة الدار وسي مصطفى أغا، كذلك الشاعر بالحسن بن شعبان اللي عمل برشا أغنيات للرشيدية وقتها، جلال الدين بن نقاش، محمود بورقيبة، طاهر قصار، الصادق رزقي اللي عمل كتاب الأغاني التونسية، محمود بن عثمان والد صديقنا المرحوم محمد بن عثمان، الحاج عثمان الغربي، سي عثمان الكعاك وسي المكي المعاوي. اللجنة الفنية رئيسها كما حكينا الشيخ محمد الأسرم، ومعاه سي رشيد بن جعفر اللي أكبر شيخ مالوف من جيل أحمد الوافي مازال حي وقتها توفى بعد 3 سنين، حسونة بن عمار، سي أحمد الدريس، محمد الدرويش اللي يعتبروه سفينة مالوف في الأسواق هذا، سي محمد الطبربي كيف محمد الطبربي شيخ مالوف، خميس ترنان بالطبيعة، محمد غانم طبعا، علي بنواس وقتها تخلى علي بنواس للهيئة، أحمد بن عبد السلام، الدكتور حجوج، عبد العزيز جميل اللي حكينا عليه صاحب سيدي مفرج النادي متاعه في الموسيقى الشرقية، مصطفى بوشوشة هذا صهر سي مصطفى صفر ومعروف ياسر سي مصطفى بوشوشة حتى وقت الاستقلال، حمد الضحاك من مجموعة النادي الإفريقي هذا حمد الضحاك، شادلي الشاوش، محمد الجيد شيخ مالوف هذا في السوق البلاغجية، صادق النجار، بالحسن بن الشادلي زاد من مجموعة شعر وخشد إدارة الرشيدية من بعد، ليلو بشيشي الشادلي مفتاح اللي عمل بشرة في ظهر لي
1: سماعي صباعين وسماعي حسين وهو كان في الموسيقى النحاسية
0: وشلوم العداوي هذا سعازف
1: الرباب والكمنجة هذا اللي عوض محمد غانم بعد وفاته 44 تقريبا.
0: عين الشيخ محمد بن سليمان محتسب فني للجنة. سي علي محتسب فني حسب ما فهمت انا هو يحاسب على معناها انواع البراو الانواع القطاع اللي تتعطى في النوبه يظهر لي ولا
1: هو كلمه محتسب. المحتسب أي. نحن جرات العاده نفهموها في معناها المالي التصرف أي. المالي
0: بالطبع.
1: انا المحتسب بمعنى المدقق الفني
0: انا اذا كان فما اغلاط فما حاجات معناها مش
1: أي.
0: هو ويكتبهم يظهر لي من دام معين محتسب للجنة الفنية معناه هو اللي تقول انت الكاتب نتاع اللجنة
1: ودقق يعني هو عنده الكلمة الأخيرة الكلمة الأخيرة في ضبط مثلا المسألة الفنية.
0: ثالث لجنة هي لجنة الدعم هذه اللي تجيب المادة المالية يعني يترأسها سي حمد بن مامي هذا سي حمد يكون رئيس نقابة الشواشية الكل معناها تاع أمين الشواشية سوق الشواشية وكان معناها من مع مصف العقبي هو اللي الشرارة انطلقت من عندهم هما في المجلس الكبير. الأعضاء تاعو عبد الرحمن الكعاك رئيس الخلدونية، رشيد بن مصطفى اللي كان مهندس مساعد وكان هو اللي كلفته من بعد الرشيدية باش يعلم المطربات اللغة العربية، علي بو حاجب كان ولا وزير من بعد، دكتور التلاتلي، محمد علي العنابي مهندس محمد علي العنابي رئيس جمعية القدماء الصدقية واللي تخرج من البوليتكنيك من فرنسا، الحاج علي ترابلسي، عبد العزيز الأخوة، مصطفى عويج، محمد لمي بن مصطفى هذا عنده كانت المكتبة معروفة ياسر بعد جامعة زيتونة مازالت موجودة إلى الآن، البهي لضغم أصغر نائب أصغر مؤسس عمره 21 سنة كان يخدم في الداخلية وقتها، محمد بدرة كان مدير البنك ورئيس الحجرة التجارية مع سي محمد تحت شراف سي محمد شنيق ولا وزير من بعد ومناضل وطني كبير، محمد بوهاشم الطيب الجميل هذا محامي خوص عبد العزيز الجميل وكان مؤسسي الحزب الدستوري القديم، علي شراد، حسن الباجي، طاهر المناعي والبشير بولكباش. المفاجأة أنا مدام خياط حضرت في الجلسة هذه زمرد العلجية وفاجأتهم وقلت لهم كانت مع زوجها هي بالطبيعة اللي وقع انتخابه، قلت لهم هذه فرصة باش نسمعكم الاستوانة بتاعي وبربي نوصيكم باش نطور نجيب جات من باريس وانتم أول ناس سمعتم وعاونوني باش تتباع قصتها ما رويناها بالتفصيل مش لازم نرجعوا لها. سعلي نظر للدور الهام اللي قام به الشيخ محمد دسرم خلال نشأة الرشيدية مفيد في نظري نعرف مسيرته باختصار إلى حدود تلك الفترة. هو تولد سنة 1883 وتوفى في حمام نلف يوم 22 فيفري 61، ينحدر من عائلة أصيلة مدينة القيروان، استقرت في أبنائها كما يقولوا الكتاب الكل رئاسة أقلام الدولة الحسينية طيلة قرنين، من جده كنا مع سير رشيد بي كان حفظ القرآن في الكتاب، وبعد التحق بالجامعة الأعظم حتى نال شهادة التطويع، زاول أيضا دروس في الحساب والهندسة في الخلدونية وعلوم الفلك، كان مغروم بالفلك وعمل حتى آلة فلكية، خدم في ريعان شبابه وعاد الإشهاد وتعاطى التدريس في جامعة زيتونة، ولكن الشيخ محمد الطاهر بن عاشور وقتها هو الإمام الجامعة الأكبر ألحقوا بإدارة الجامعة، ويبدو أنه عدم استقراره في حياة المهنية يعود إلى كثافة اهتماماته الموسيقية، لأنه منذ صغير هو صغير تغرم بالفن رغم البيئة العائلية المحافظة اللي تربى فيها، بدأ يتعلم الغناء الصوفي في الزوايا متاع الطريقة القدرية، أجاد الصنايع والبردة المسبعة، تلمذ بالخصوص على الشيخ الصادق اسكندراني رئيس زوقة علي باي، يقولنا عليه عاش ما بين 1882 و 1902 يعني في عهد علي باي، هذا الحكم نتاعه من 1882 إلى 1902. أخذ عليه على الصادق الإسكندراني رصيد هام من تراث الموشحات والأزيال والفندوات والأغاني العتيقة، تمكن معناها مليح من خصائص الطبوع الموسيقية الأندلسية، تعلم على يديه العزف على آلة الأرغن حتى واحد ولا من أشهر العازفين، ودافع على الأرغن هذا سي محمد لسرم معاكسا رأي المختصين اللي يقولون أرغن معناها مش موافق للمقامات الشرقية. ولا في الحقيقة في الثلث الأول من القرن العشرين سي محمد الأسرم أحد أعلام المالوف والغناء التونسي الأصيل، ما احترفش مهنة الفن بالطبيعة، مغناش في الحفلات مقابل إلا في الإذاعة خلال الثلاثينات والأربعينات من القرن الماضي، كان ينظم دوريا في بيته في داره مجالس وسهرات غنائية أسبوعية ورمضانية، كانت عنده جوقة خاصة يختار أفرادها من الوسط الفني، كان يعطي فيهم بارشة فلوس رغم معارضة البعض من أقاربه، يقولوا حتى أنه بدد ثروته في الحكاية هذه متاع الحفلات في داره، تغرم إلى جانب الفن بعلم الفلك كما قلنا، وانتصر إلى طول حياته للغناء التونسي والشرقي الأصيل، وناهض بشدة تيار الانحطاط الذوقي السائد بين الحربين العالميتين، متطبيعي بإذن بشي يتصدر طليعة العيان وشيوخ الفن اللي كونوا الرشيدية يوم 2 ديسمبر 34. نكتفي بالقدر من سرد طرق حياته ونتبعوها بعد مع الرشيدية في أطوارها الجديدة. نسمع الآن فاصل غناء آخر سي علي.
1: الفصل الغنائي الثالث باش يكون مع تتمة الوصلة الملوف في طبع المايا.
0: أيوة.
1: مع البراو الغيبت شي عنك صفاء والوداد حتى تمنيني يليها برو الثاني وثالث، وهذه الوصلة كما قلنا هي من تنفيذ فرقة الرشيدية والحفل يعود إلى 3 أبريل 2008 والحفل بقيادة الفنان زيد غرسة.
0: شكرا سعلي.

0: نواصل إذن هذه الحصة من برنامج عبق الرشيدية على أمواج إذاعة تونس الثقافية. سي المختار، نعود إلى سياق موضوعنا حول إتمام وسائل العمل الضرورية لانطلاقة الرشيدية، يعني حيثيات تكوين الفرقة الموسيقية أو الجوقة.
1: فعلا بالفرقة الموسيقية كانت من أهم الإشكاليات المطروحة أمام رئيس الرشيدية، العمود الفقري للرشيدية ورئيسها في الحقيقة، هي تكوين فرقة موسيقية محترفة خاصة بها تكون أداة فعلة لتنفيذ برامجها الفنية الطموحة، وزاد تعمل الدعاية بعروضها وحفلاتها للمشروع الموسيقي الجديد. وقبل اللي يختار أفرادها بمساعدة اللجنة الفنية اللي وقع انتخابها خاصة رئيسها سي محمد الأسرم، استدعى مصطفى صفر أحسن العازفين والفنانين المعروفين في الساحة مسلمين ويهود باش يسمعهم وياخذ رأيهم في إمكانية تعزيز أسرة الرشيدية. وتم اللقاء في شهر أفريل 1935 بمقهى المرابط. نذكر أن مقهى المرابط أغلقت بعد وقع سقوط الجدار متاعها عام 33، وفتحت أبوابها من جديد في الفترة هذيك في ربيع 1935، يعني بعد سنتين. على كل حال شهادة اللي قالها سي محمد التريكي، وحضر الاجتماع سي محمد لسر سي محمد التريكي بالطبع. شافي رشدي هنا حضرت في الاجتماع هذا، وهي تقول أنا حضرت في التأسيس، هي ما حضرتش في التأسيس، ما حضرت في الاجتماع اللي عامله سي مصطفى صفر مع الفنانين في أفريل 1935.
0: أيوة، نذكر واللي سي محمد التريكي لم يكن كذلك من المؤسسين، لكنه التحق في الاجتماع في ربيع 1935.
1: أيوة في الاجتماع هذا. أيوة. محمد التريكي الموهوب كان يعرفه سي مصطفى صفر، يعرف سيرته الفنية كعازف كمان مشهور وقتها، وكاد يكون الموسيقي التونسي الوحيد اللي كانت له الشجاعة باش يقتحم ميدان تلحين الفواصل الموسيقية للمسرحيات الغنائية. بين قوسين كان المسرح الغنائي وقتها في الشرق وفي تونس، كيفاش تصير مش مسرحية غنائية تغني ومعناها كما الأوبرا، لا لا، كانت تعطي فصل

0: حمد الضحاك كيف كيف، نتصور انه خذا راي الفنان خميس ترنين علاش، خاطر خميس ترنين ومحمد التريكي خدموا مع بعضهم وقتها عندهم 10 سنين وهما يخدموا مع بعضهم، سواء مع حبيبه مسيكا وبقيه
1: شافي رشدي وغيرها،
0: شافي رشدي وغيرها في قاعات ومجالس المدن التونسيه، وخرجوا مع بعضهم النيس وخرجوا مع بعضهم باريس وبرلين مع بيضافون وقتها. وانضمام محمد التريكي كان عنده أثر حاسم في نجاح توجهات الرشيدية الفنية والتعليمية، خاصة رفقة صديقه ترنان خميس ترنان طبعا. من ذلك الاجتماع الفني الهام تشكلت نواة الفرقة الموسيقية اللي عولت عليها الرشيدية في أولى حفلاتها العامة خلال صيف 1935، وسنرى هذا التغيير في الحلقة القادمة إن شاء الله. الأمر الثاني هو استقرار الرشيدية في مقرها الأول بنهج الباشا، حكينا عليه بالتوازي مع الجلسة الانتخابية وتكوين جوقة الرشيدية. توصل مصطفى صفر في نفس الفترة لإيجاد مقر لايق بها كان بنهج الباشا عدد 33 مقر، وضعوا على ذمتها أحد مؤسسيها الأثرياء وعضو المجلس البلدي بالحسن الأسرم اللي هو نائب الرئيس وقتها في الرشيدية، وبقيت هناك تلك 13 سنة إلى أن انتقلت في أواخر سنة 1947 بسعي من رئيسها الثاني مصطفى الكعاك لما كان وزير أكبر إلى مقرها الجديد الحالي بنهج الدريبة. الطريف أنه هيئة جمعية الترجي الرياضي رغبت في اتخاذ هذا المحل اللي هو وقت ولا شاغر، كان المطبعة الرسمية نقلت ضاحية بن عروس وقعد المحل شاغر الدار هذيك، حب جمعية الترجي الرياضي تاخذه كمقر لها، خاصة أنه مصطفى الكعاك كان رئيسها في العشرينات. لكن سي مصطفى الكعاك كوزير أول أكبر وقتها مع وهو رئيس الرشيدية خير أنه الرشيدية ما عندهاش محل وكان كاري، وخاصة أنه ورثت المرحوم سي بالحسن الأسرم طلبوا المحل متاعه في الرشيدية وقتها في ربيع سنة 35 لم تكن لها موارد مالية خارجية، لذلك بعثوها عولوا على تبرعات الميسورين كما سي طاهر المهيري كسي أحمد ميامي وغيرهم باش يجهزوا المقر بما تيسر من ضروريات العمل. تقول شافي رشدي في مذكراتها أنها ساهمت في هذا المجهود بشراء أثاث أحد أقسام الجمعية من أرائك للجلوس وأواني وصندوق للبريد. نسمع فاصل غنائي آخر سي علي وبعد نتعدوا لأولى حفلات الرشيدية.
1: فاصل غنائي الرابعة باش نخرج شوية على نمط المالوف سي المختار.
0: أيوة.
1: نمشيو من أغنية من أحلى أغاني الهادي جويني بعنوان تبعني نبني والدنيا زينة. الأغنية دي أداء الفنانة ليلى حجيج رفقة فرقة رشيدية في حفل 8 2008، وهي من كلمات عبد الرزاق كرباكا وتلحين الهادي جويني
0: بقيادة زياد غرسة. هذول
1: أي 2008 بقيادة زياد غرسة.
0: نسمعوا من ليلى حجيج.

0: نرجو أن تكون هذه القطعة الموسيقية الأغنية لليلى حجيج تبعني لبنيو الدنيا زينة.
1: زينة.
0: نرجو أن تكون عجبت السادة والسيدات المستمعين ونالت رضاهم في برنامج عبق الرشيدية اللي يبث على أمواج إذاعة تونس الثقافية. نتعدوا الأول حفل عملته الرشيدية بعد الاجتماع مع الفنانين وأهل الشعر والثقافة، هو أنه في شهر ماي من تلك السنة صادف احتفال الأقلية اليهودية التونسية بمرور 8 قرون على ميلاد الفيلسوف العربي المنبت واليهودي الديانة موسى ابن ميمون. هو اسمه أبو عمران موسى بن ميمون بن عبيد الله، اسمه زاد في التراث العبري ميمونيد، ولد سنة 1135 وتوفي سنة 1204. فيلسوف هو وطبيب أندلسي شهير معاصر لابن رشد، ولد مثل ابن رشد في قرطبة، هاجر إلى فاس ثم تحول إلى المشرق العربي وأصبح طبيب السلطان ناصر صلاح الدين خلال الحروب الصليبية، وكان زاد كذلك طبيب كبير الأحبار في مصر، وتوفى في مصر سنة 1204. هو يعد أكبر مفكر ديني يهودي في القرون الوسطى، تأثر بأفكار أرسطو الفلسفية والتي ترجمت ودرست عن طريق الفلاسفة العرب كما الفيلسوف الكبير الفارابي، وحاول يجمع بين أحكام الديانة العبرية وبين العقلانية اليونانية. له عدة مؤلفات هامة بالعربية والعبرية كان لها تأثير واسع على الفكر اليهودي تلت قرون، منها كتاب دليل الضائعين وكتاب السراج. وهذاك علاش نظمت الجالية الأخلية اليهودية التظاهرة هذه اللي شاركوا فيها عدد المسؤولين من فرنسا، معناها أدباء ومؤرخين، ومن إسبانيا نظرا لأنه تولد في قرطبة، ومن المثقفين التوانسة أبرزهم سي عبد الرحمن الكعاك رئيس الخلدونية، اللي الجمعية متاعه الخلدونية آوت جانب من الاحتفالات هذيك ونظمت حفل كبير يوم السبت 11 ماي. الحفل هذايا حضروا سي محمد الفاضل بن عاشور، كان عمره 22 سنة مازال كيتخرج، كلف والده باش ينوبوا، والده الشيخ الإمام محمد الطاهر بن عاشور شيخ الإسلام المالكي، باش يلقي خطاب ضافي حول روح التسامح اللي تحدو المجتمعات الإسلامية والعربية على مر التاريخ. قال سي فاضل بن عاشور الروح هذيك هي اللي سمحت لموسى بن ميمون بإصدار الكتب الفكرية العبرية بكل حرية داخل المجتمع العربي مشرقا ومغربا، وهذا هي في الحقيقة إيحاء بأنه الحضارة الإسلامية عكس ما يروج له البعض في الغرب أنها قاومت الفكر العبري وحتى اليهود. فرقة رشيدية شاركت في الاحتفالات هذه في اختتام احتفالاتها في عرض غنائي أندلسي قامته الأقلية اليهودية مساء الأحد 19 مايو الموالي، وين؟ في الجامعة الشعبية اليهودية اللي كانت موجودة في نهج مالطا الصغيرة، وين المكتب توا الابتدائي في نهج مالطا الصغيرة هذاك هو. الجوقة ضمت محمد غانم وخميس تنان وعشر عناصر أخرين، من بينهم لأول مرة محمد التريكي كعازف كمانشا. طبعا كانت غالبية الجمهور من الطبقة الشعبية التونسية الإسرائيلية، ومثل الحفل فرصة أخرى استغلتها مدام خياط باش تسمع الحاضرين أغانيها وتحثهم على شراء استيوانتها. الأرجح سي علي في هذا في رأي عديد الملاحظين وقتها، العرض العمومي الثاني الرشيدية الأول بفرقتها المحترفة الجديدة سمح بإنعاش خزينة الجمعية ببعض الأموال، مما شجع الهيئة على تنظيم أول حفل الرشيدية في المسرح البلدي، وهذا باش يكون موضوع حصتنا المقبلة إن شاء الله. نسمعوا الفاصل الغنائي الأخير سي علي.
1: الفاصل الغنائي الأخير باش يكون مع أغنية بدوية تم تهريبها في إطار رشيدية بعنوان مع العزب أداء شافي رشدي، رفقة جوقة رشيدية بقيادة محمد تريكي، والتسجيل هذا سي المختار يعود إلى أواخر الثلاثينات. هو أداء وبمرافقة الجوقة الأولى الرشيدية اللي هي في جوقة مصغرة قبل ما يكبروها.
0: ايوه.
1: وبهذا النغم ننهي سيداتي سادتي حصة اليوم من برنامج عبق الرشيدية، نرجو أنها نالت رضاكم، وإلى لقاء قريب إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
2: استونات بايدافون الجمعية الرشيدية بمشاركة السيدة شافية رشدي.

عبق الرشيدية. عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

0: الطبق الرشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري.
1: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي، نبض الصيف الثقافي. دمتم مستمعينا.

0: في بلايس ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة شادلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.tn. إذاعة تونس الثقافية
1: توقد فيكم شمس الحرف في أي مكان،
0: تزرع حقل الحلم النابض في الأزمان،
1: وترسم الحب بالفرشاة وبأحلى الألوان.
0: إذاعة تونس الثقافية،
1: حين يكون الوطن هو الإنسان.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي.
1: صباح الخير، صباح الفل والياسمين، أهلا وسهلا وتحية لكم مستمعينا. مرحبا بكل من اختار متابعتنا على موجات الإذاعة الثقافية في موعدنا اليومي من المشهد الثقافي كالعادة من الآن وإلى حدود الساعة منتصف النهار، بث مباشر يأمنه لكم من أمام الأجهزة التقنية زميلنا مروان بدوي، زميلتنا كوثر حجري في التوثيق السمعي البصري لتفاصيل لقانا اليوم، وصفي ركتاري العرفاوي اليوم استثنائيا في هذا اللقاء في الإعداد والتقديم. خلينا نعطيكم فكرة على مراحل لقانا واستضافتنا لليوم، خصصناه لمتابعة المشهد الثقافي في مناطق مختلفة من بلادنا. الوجهة الأولى أو الجزء الأول من لقانا خصصناه للأنشطة المخصصة للعيد الوطني للمرأة التونسية يوم 13 أوت، وفي هذا الإطار العديد من الجمعيات والمنتديات تقدم مجموعة من الأنشطة الثقافية. أولى التظاهرات اللي باش نحكيو عليها اللي هي بشراكة بين العديد من المنظمين، تحكينا عليها بعد شوية الشاعرة الأستاذة بسمة المرواني، تحت عنوان تظاهرة الوطن امرأة والإبداع، توقيعها تحت عنوان عريض رائدات. في وجهة أخرى لمدينة بنزرت وبمناسبة أيضا العيد الوطني للمرأة التونسية، تحت عنوان سيدات الإبداع، أمسية ثقافية تكريمية بشراكة بين جمعية صيانة المدينة ومنتدى مقاصد للثقافة والإبداع. إن شاء الله اللقاء هذا يكون يوم الأربعاء 12 أوت. أكثر تفاصيل مدير منتدى مقاصد سيرشيد البكي يعطينا بعد قليل أيضا في استضافة هاتفية أكثر تفاصيل. نبقاو في مدينة بنزرت ولكن في معتمدية جرزونة، حيث يوم أمس التأمت الندوة الصحفية للإعلان عن مهرجان الصيفي بجرزونة اللي بش يكون إن شاء الله من أيام 20 إلى غاية 26 أوت بضفاف القناة جرزونة. أكثر تفاصيل أيضا عن هذه البرمجة يكون معنا بعد قليل رئيس المهرجان وسي يوسف إمراد أيضا عن جمعية المنارة بنزرت. في جزء آخر من لقانا نقتفي أثر الفراشة في الدورة الثامنة لهذه التظاهرة، ويكون معانا سي خالد الحمروني مدير المؤسس لهذه التظاهرة وأكثر تفاصيل. أما عن الفنون التشكيلية فالدكتور سامي بن عامر أيضا يرافقنا في مصافحة هاتفية للحديث عن المسابقة الجهوية لنوادي الفنون التشكيلية بدور الثقافة والمركبات الثقافية بولاية تونس. تقريبا مستمعينا هذا ما نقترحه عليكم خلال ساعتين من البث المباشر، فضلا طبعا على الأنغام اللي ننطلق بأولاها.

0: المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.
1: الجمعية الرشيدية بمشاركة السيدة شافية رشدي. الله الله.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي.
1: صباح الخير، صباح الفل والياسمين، أهلا وسهلا وتحية لكم مستمعينا. توقيتنا 10:18 ننطلق في استضافتنا في لقانا اليوم من المشهد الثقافي. وكما قلت منذ التقديم، الجزء الأول سنحاول تخصيصه لمتابعة الأنشطة إن شاء الله اللي باش تكون بمناسبة العيد الوطني للمرأة التونسية. أولى الاستضافات، سعيدة جدا أنه نستقبل امرأة أيضا لتتحدث عن هذا النشاط اللي ديما نفخر بمنجزاتها في الحقل الثقافي وأيضا بمنجزها الإبداعي الشعري. هي الشاعرة بسمة المرواني اللي مشاركة تقريبا في العديد من التظاهرات الثقافية، فضلا عن أنها هي تنتج هذه التظاهرات. اليوم تظاهرة في علاقة بعيد الوطني للمرأة تحت عنوان الوطن امرأة والإبداع، توقيعها رائدات هذه التظاهرة بتكون إن شاء الله نهار 13 أوت بدار الثقافة ابن رشيق. أكثر تفاصيل مع ضيفتنا الشاعرة بسمة المرواني. صباح الفل والياسمين، أهلا وسهلا.
2: صباح النور، صباح الورد والياسمين، تحية تليق بك وبمستمعي الإذاعة الثقافية، وأكيد الشكر موصول لك على هذه الاستضافة للحديث عن نشاطي الأخير الذي سيكون تحت إشراف مندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بشراكة مع دار ثقافة ابن رشيق، وأيضا طبعا مع الأستاذ زهير تقوي رئيس ودادية أعوان وموظفي المعهد الوطني للتراث بحول الله نهار 13 أوت احتفاء بعيد المرأة في عيدها.
1: نعم طبعا، تحية للجميع وتحية لسي زهير شقوي، على خاطر ديما نلقاو ودادية التراث حاضرة في الكل جل تقريبا المحافل الوطنية، فتحية ليه على هذا الاستمرار والمشاركة وتشبيك العلاقات في العمل الثقافي. طبعا أستاذة بسمة، أنت أيضا من المشاركين أو القائمين على النشاط هذية، فأكيد أنه عندك كل التفاصيل حول البرمجة اللي نقدموها اليوم.
2: نعم، بالنسبة لهذه التظاهرة أول حاجة يكون لي الفخر لأنه يكون تم تعاون مؤسساتي تحت إشراف المندوبية معايا كشاعرة ومع سيد زهير كما قلت مع الوددية، فهو تعاون مؤسساتي أراه نقطة فارقة يعني في ترسيخ ثقة أكثر للإنجاز الفعلي، ويكون هنا النشاط ده كيف كيف بش يكون متزامن مع معرض شخصي طوى سنتحدث التفاصيل فيه. يعني إذا كان في نهار 7 مارس في هذا العام صافي احتفلت الأمم المتحدة باليوم العالمي للمرأة، عملت شعار خاص إن هو العدالة العمل، الحقوق العدالة والعمل. نحن اخترنا ارتأيت إنه يكون من الشعار المرة هذه شعار شاعري بما أني شاعر يعني، وطبعا بتنسيق مع سيدة هالة لها الشكر لدى كيف إنه نرجع تنسيقا ويعني كما ينبغي الشراكة بتوزيع المهام بكل يعني بكل ود وبكل تفهم. ولا
1: هو عطفا على كلامك أستاذة بسمة المرواني، يبدو أنه هذه الشراكة بين الأطراف الثلاثة ستكون مثمرة لأنه كل طرف منكم عنده دربة في العمل الثقافي وفي تنظيم أيضا الملتقيات، فهذا أكيد يعلي سقف انتظاراتنا من هذه التظاهرة
2: إن شاء الله بحول الله. حنا نتمنى ديما أن يكون ليس فقط احتفاء بعيد المرأة، نحن نحتفل بالمرأة يعني تقريبا لأننا نريد المرأة أن تحلق عند أساق الرؤى الطارحة للجمال. يعني المرأة هي نوع من غبطة خاصة، نوع من أحاسيس خاصة، نوع من احتفاء بامرأة مبدعة قولا وفعلا. يعني يعني ما احنا عندنا الكلمة بتاعنا صافية قول رأي المرأة التونسية لا تنسى فعلا. يعني الاحتفاء اللي كان الشعار هدية احنا اللي اخترناه انه تكريم فقط للعطاء الذي لا يتوقف للمرأة التونسية، للصبر الذي يبني، للفكر الذي ينير، ايضا للمرأة الكادحة التي لم ننساها في هذه التظاهرة بحول الله، لاننا حين نقوم احتفاء بالمرأة، المرأة هي ام، والمرأة هي مدرسة، والمرأة هي الطبيبة والمربية والعاملة والفلاحة الى غير ذلك. البرنامج اكيد الحق بتضافر الجهود وبتضافر الاقتراحات النشاط كان النشاط متنوع بحليه ان شاء الله بحول الله يروقه للمتابعين.
1: هو يظهر لي لازم يكون متنوع على خاطر كي نقولوا احنا في العنوان الوطن امراه والابداع توقيعها، فالابداع شامل للعديد من التعبيرات.
2: نعم
1: فاكيد هذا
2: كل الحقول.
1: نعم.
2: اول حاجه انا شاعره ودائما انحاز للحديث اولا عن الشعر، اقول انه قراءات شعريه اول حاجه بتكون عندنا مدام هي مدرسه ايضا تونسيه في الشعر، وكنت تكرمتها في دورتي تظاهره الشعر المدرسه اللي اسمها المدينه العتيقه بين الابيات والالوان فضيله سابي. معنا دكتورة أم زين بالشيخة كشاعرة طبعا، هنا معنا لم يبو العريس، معنا وداد الحبيب، هدى الهرمي، أنا ضمير المتكلم. يعني الشعر ديما نقول أنه المرة هذه سيكون بتنسيق مع بعضنا مع مدام هيلة ويعني ومع سيد المندوب أن يكون الشعر سيهدم من بوح التأنيثة كهو، يعني كلهم نساء كلها ستتحدث من وجدانهن، سيتحدثن القصائد متاحهم يعني عن الوطن وعن المرأة أكيد. وعادة القصيدة بتاء التأنيث، يعني القصيدة أنثى وإن خرج من أنثى سيكون مقاومة ويكون محبة ويكون حب كبير الذي لا ينطفئ تنطفئ جذوته أكيد ويكون بناء يعني فقط. قلت إنه بحول الله باش يكون عنا للي محمد رسول الله عنا الفقرة الثانية اللي هي المعرض. المعرض باش يكون مع صديقتنا الفنانة هانيا بوكسي، عندها المعرض خاص هي سمته لوحاتها لرموز نسائية، هي معناها المعرض نتاعها مدعو من وزارة الثقافة صندوق تشجيع على الإبداع، يعني تكون الريشة تسبق القلم، يمكن يكون عن الألوان التي تروي قبل الحرف طبعا، ولكن لوحة كل لوحة فيها هي جسد فيها أسماء تونسية اختارتهم بحب كبير وبشغف كبير، صليحة، منى نوردين، وحيدة توحيدة، منجية عميرة، يعني سيدة نعمة، يعني برشا أسماء حطتهم، يعني لم تكن الأسماء اللي عملتهم هنا ليست لم تكن مجرد أرقام في التاريخ فقط، لا بالعكس كل لوحة يعني تو إن شاء الله يكون الحاضرين في هذه التظاهرة يعني يشوفوا أنه ملامح المرأة اللي صنعت اسمها وخلدته، يعني نداء خاص أنه حين يلتقي الحبر باللون ويلتقي الحاضر بالماضي يعني ثم امتداد ثم جسور ثبنا على هذه على الأهداف نتاع هذه التظاهرة. الفقرة الثالثة قسمناها لجزئين، ارتأينا زي كيف أنه تكون ثم تكريمات، نسقت الحق مع مجموعة من الأسماء اللي هما صديقات عزيزات والحق من ربي أن يكون عندهم أكبروا فيهن إنسانيتهن أول حاجة، أنهن إنسان نساء مبدعات في نسية ربي يطول في عمرهم ويعطيهم الصحة، يعني أبسط الأشياء أنه واحد كيف يعطي لهذه البلد يعني يكون أبسط الأشياء من دولتنا ومن مندوبيات ومن كل الحق الحرق الثقافي، يعني أن يكون على الأقل ثم رد جميل لهذه القامات النسائية، دخلوا بيوتنا ونعرفوهم، يعرفهم الصغار كيف تذكر أي اسم فيهم أكيد سيسيوري يعرف الأسماء هذه، قدموا للوطن، معناها هن تركنا بصمات واضحة معناها في الفن في الأدب في البحوث في الإعلام في العمل الجماعي. أكيد جدا قلت أنه عن الأسماء إن هما سيدة منى نوردي الممثلة متاعنا أكيد معناها الأغلبية كل يعرفوا سيدة منى نوردي، عنا السيدة ليلي محمد صوت هزيها العبيدي، عنا الإعلامية سامية الشافي متاع الأخبار، عنا دكتورة أم الزين بالشيخة أيقونة الفلسفة التونسية، عنا منجية عميرة هي المرأة أول تونسية مبرزة في الأداء بجماعة السوربون، يعني هذه الأسماء المكرمة. أكيد والجزء الثاني متاع التكريمات صافي أنه بتكون فكرة جميلة برشا، أنا زادة كيف كيف خليتها نحب الحق يكون ثم مبادرات اللي تكون ما كلش فيها دهشة، مي فيها إقرار باعتراف بالجانب آخر في الحياة، أنه المرأة اللي تعطي في الدار حتى نساء ربيت البيوت في الدار
1: أعطيكم صح،
2: أقول المرأة ما هيش المرأة كانت طبيبة وسفيرة والوزيرة والمعربية والمحامية، لا فما أمهات زادة كيف كيف وقفوا في السنوات دراسة في الابتدائي وفي الثانوي أنهم خذوا أقصى ثمرة نتاع الجهود بتاع وليداتهم انهم نجحوا بتفوق في شهاده البكالوريا او حتى في الاعداديه زياده، يعني الاسماء ذي
1: يبدو ان نسمع فيك، يبدو انه انقطع الاتصال باستاذه بسمه، فاصل موسيقي قصير ونرجع.

0: المشهد الثقافي.
1: رجعنا مع المشهد الثقافي وتحديدا مع استضافتنا مع الأستاذة الشاعرة بسمة المرواني، منظمة والمساهمة في تنظيم تظاهرة الوطن امرأة والإبداع توقيعها. أهلا وسهلا ومرحبا أستاذة بسمة. يظهرلي نرجع وين توقفنا في فكرة النساء اللي أولادهم كانوا متفوقين واللي أكيد كان عندهم مجهود كبير برشا في البيت من أجل هذا التفوق.
2: الأم مدرسة إن أعدتها أعدت شعب الطيب الأعراب. يعني نشوف إن الأم هي الأول حاجة، المحفز الأول والمشجع على إنه تشوف أجمل استثمار في الحياة إن يشوفوا الأب وإلا الأم إنه ولاده ناجحين ومتفوقين. يعني كانت الفكرة هذه في يوم عيد المرأة إنه نحتفيوا بالمتفوقين في الجمهورية التونسية من داخل الجمهورية، زادا كيف موجودين إنه فما وليدات، ما نقولوش الكل طبعا، فما مجموعة من الأسماء تقريبا 10 أسماء فيها في اللي هما متوجين في شهادة البكالوريا بمعدلات رائعة مذهلة. الأسماء أظن أنهم يكون طبعا هذه المبادرة رأيتها تنسيقا مع سي زهير حقبي، بما أنه شاركتنا نحب نعمل حاجة اللي فيها فعلا يعني فيها تشكر احنا فيها امتنان فيها عرفان، وخاصة أنه بالنسبة للمرأة الأمهات يعني ثورتهن لعنة الانتظار خاصة البكالوريا، وانت تعرف شو معناها ليس هذا الكالوريا. إذا كانت معناها أكيد جدا مش يكون تضحيات مادية ونفسية وانتظار إلى غير ذلك. ثم العديد من الأسماء اللي معناها موجودين في تسمعوا في هذا التكريم، الأسماء أظن هما 10 أسماء بحول الله سيقع تكريمهم من خلال حضور ومن خلال حضور أمهاتهن زادة كيف
1: لفتهم. نعم يعطيكم الصحة عليها. الختام يظهر لي فما عرض صوفي أستاذة بسمة.
2: مبادرة مع مدام هالة زادة كيف تنسيق إن هي بشتعمل لنا عرض ثم عرض موسيقي صوفي المحفوظية إن شاء الله بش يكون في ختام هذا اليوم إن شاء الله. وفعلا يعني تونس في هذا اليوم 13 أوت يعني تقريبا في كل دور ثقافة وفي كل العديد من الأماكن والصروح الثقافية احتفاء جميل بعيد المرأة. تظل المرأة التونسية يعني راية من رايات الوطن، إنه الاحتفاء بها راهو ديما يعطي دفع كبير إنها المرأة مش تزيد تعطي أكثر، مش تعرف حقوقها أكثر وتعرف مكتسباتها أكثر إن شاء الله.
1: ربي خليك. شكرا شاعرة الأستاذة بسمة المرواني في كل مرة حقيقة تكون حاضرة معنا، وإلا تكون منظمة ولمساهمة في تنظيم نشاط ثقافي أكيد بصمتك تكون واضحة. فشكرا على هذا المجهود في الساحة الثقافية وعلى حضورك معنا اليوم. كل التوفيق إن شاء الله لهذا اليوم ولهذه التظاهرة.
2: شانسة شاهدة وشكر أول حاجة إلى السيد البندوب والتعاون وزادة كيف
1: أي صحيح سي بشير
2: الاحتفالية خاصة إنه كلهم شكرا زادة كيف المدام هالة إنها معناها بتنسيق إنه نرجع مع بعضنا وتليفونات وإعداد وتنسيق كما ينبغي. سي زهير زادة كيف نتمنى إن تكون الدعوة طبعا الدعوة مفتوحة للجميع، ما نجموش نعملوا دعوات خاصة أكيد لأنه الظرف وجيز يعني تماما إلا أن الظرف لكل معناها. شكرا لديما المساند الرسمي نتاعي الحق نتاع ربي الإذاعة الثقافية إنها ديما في نشاطاتي سواء في منتدى الدلفينير وإلا في هذه المبادرة الفردية باسمي مع بشراكة مع دار ثقافة ابن رشيد. نقول لك شكرا لك أنت صافية على هذه الاستضافة ودمتي موفقة أيضا.
1: الله يخليك. شكرا ليك وكل التوفيق. وإذاعة تونس الثقافية طبعا هذا واجبنا وهي بيت كل المثقفين، ودائما ما نحاول ونجتهد أنه نتتبع خطاكم في كل ربوع تونس. إذن رحلتنا تتواصل من المشهد الثقافي على موجات الإذاعة الثقافية بمناسبة العيد الوطني للمرأة التونسية. كما قلت عديدة هي الأنشطة، ونحن نحاول في هذا الموعد الصباحي أنه نواكب البعض منها. بعد قليل وجهتنا مدينة بنزرت.

0: قبل قليل مع دار الثقافة إبن رشيق، نواصل وجهتنا مدينة بنزرت من خلال أيضا متابعتنا لنشاط ثقافي، أمسية ثقافية تكريمية تحت عنوان سيدات الإبداع بشراكة بين جمعية صيانة المدينة ومنتدى مقاصد للثقافة والإبداع اللي مدير ورئيسه سرشيد البكي اللي معانا اليوم حتى يعطينا أكثر تفاصيل. واليوم باش يكون إن شاء الله يوم الأربعاء 12 أوت، فديما نقول أستاذي وقيدومنا سرشيد البكي ذاكرة مدينة بنزرت، واللي نفرح برشا في كل مناسبة يكون حاضر لأنه نبرة صوته تعيدنا إلى زمن جميل في الإذاعة والتلفزة، فضلا على فصاحته وقدرته في الخطابة اللي نتعلمه منها برشا في ميدان الصحافة. فأهلا وسهلا وصباح الفل سرشيد.
1: أهلا، صباح النور صفاء. أهلا أهلا، يعطيك الصحة، شكرا على كلماتك اللطيفة نحو شخصي المتواضع. تحياتي ليك، لأسرة البرنامج، لإذاعة تونس الثقافية وإلى مستمعينا الكرام.
0: وانت يا زادة بالحق، خاطر ديما تقولها شخصي المتواضع، علمتنا التواضع في العمل هذايا اللي لازمه الكثير حقيقة من التواضع. شكرا سرشيد البكي. إذا خلينا نذكره قبل بالأطراف المنظمة لهذا الموعد الهام اللي في كل مرة تثبتوا أنه تكونوا حاضرين في كل المحافل والمواعيد الوطنية.
1: فعلا احنا كما قلت نحاولوا باش نكونوا حاضرين في كل المناسبات وفي غير المناسبات. احنا حقيقة عملنا مش مناسباتي، وانما يجي المناسبات الطيبة في تاريخ بلادنا وفي مجتمعنا، لما نفوتش الفرصة باش نكونوا حاضرين وندلي بدلونا ونحاول نوظف تلك المناسبات لتحقيق الاهداف اللي احنا تأسسنا او اسسنا منتدانا من اجله، ومنتدى مقاصد الثقافة والاعلام، يعني من دوره التثقيف ومن دوره الإعلام ومن دوره بناء الإنسان. ولذلك هذا المنتدى اللي يعمل تحت إشراف جمعية صيانة المدينة بنزرت وبالشراكة معها، حبينا نكونوا في المناسبة الطيبة عيد المرأة وما أدراك تونس، عيد المرأة التونسية، أردنا أن نكون حاضرين بلمساتنا بطريقتنا. وكما قلت سيادتك منذ قليل، حطينا الأمسية الثقافية التكريمية المختلطة نسوية وفيها الجنسين، معناها باش نأكد أنه كما يقول المثل الشعبي، لو كان العظمة جات عندها وذنين يهزوها اثنين. يعني مجتمعنا هو مرأة ورجل، هذا يلزم يكون ديما موجود في أذهاننا. ولذلك حبينا نعمل هالأمسية هذه كما قلت لك بطريقتنا الخاصة لنلامس معناها هذه الذكرى، ولنقول لأمهاتنا وزوجاتنا وأخواتنا وبناتنا، نقول لهم احنا معاكم بالقلب ومعاكم بالوجدان ومعاكم في هذه المناسبة باش نجدد معناها البناء وباش نرنو الى مستقبل افضل. وهذا ما يجيله بالتثقيف، ويجيله ببناء الانسان وتعميق الوعي والرجوع الى الماضي، وبطبيعة الحال الماضي والحاضر ناخذهم منصة انطلاق للمستقبل. فهذه الأمسية اللي هي باش تكون عفوية وتكون معناها لطيفة وخفيفة الظل، نحبوش زادا احنا ناخذ معناها بلاصة غيرنا في أن ننظم اجتماعات رسمية واحتفالات رسمية وخطب منبرية، وهكا عنده ماليه وعنده هياكل وعنده ولا بد منه كذلك. لكن احنا بطريقتنا كمنتدى ثقافي، أمسية ثقافية تكريمية حطيناها تحت عنوان سيدات الإبداع. والإبداع هو عديد الجوانب الإبداع. احنا اخترنا الإبداع النسوي في هذه المناسبة، وهذا مفهوم طبعا. والإبداع في مجال معين، مش يلزم واحد يعمل مسطرة باش ما يضيعش. الإبداع في المجال الأدبي والمجال الطربي الموسيقي. فأجمعنا سنجمع في هذه الأمسية بين الشاعرات البنزرتيات، شاعرات من ولاية بنزرت، وبين المطربات والعازفات من أبناء من بنات ولاية بنزرت.
0: جميل.
1: وهكذا سنؤسس هذه الأمسية اللي بتكون في القلعة البحرية، قلعة سيدي الحني في الخصيبة، على مشارف المرسى العتيق، تشرف عليها جمعية صيانة المدينة، تفتتحها السيدة معتمدة بنزرت الشمالية، يحضروها رجال ونساء بنزرت من المجتمع البنزرتي، من مثقفين، من إعلاميين، من فنانين، من من من جميع الأطياف، من قدامى وجدد. وفي نهاية الحفل سنكرم أولا مناضلات نسويات حتى الجيل الجديد.

0: الجديد يعرف أنه فما نساء بذلنا الجهد والعرق من أجل خدمة معناها رسالة المرأة التونسية. أربع نساء معناها من أقدم ومن أعرق ومن أجد المناضلات في بنزرت اللي نحبه في المناسبة هذه نقول لهم شكرا على جهودكم اللي بذلتوها في المجال الاجتماعي وفي المجال الثقافي وفي مجال رعاية المسنين ورعاية المعاقين والاهتمام بالعائلات وحتى النضال الوطني. ثم سنكرم شاعراتنا ومطرباتنا وفناناتنا، بعض منهن بطبيعة حال احنا ما نجموش نلامس الكل الكل، لكن بما نستطيع على أساس أنه إن شاء الله في مناسبات أخرى نلامس ونصافح معناها مبدعات أخريات إن شاء الله.
1: كل التوفيق سيرشيد بكاي. ولكن ربما في الختام أنا ديما نقول سيرشيد هو ذاكرة مدينة بنزرت، فأكيد في الختام لو كان تعطينا فكرة على بعض الرائدات في مدينة بنزرت حتى من القديم معناها مش من الجيل الجديد، فأكيد أنه عندك أسماء مهمة وحتى حكايتهم
0: اللي نستحضرهم الآن. بنزرت فيها رائدات كثيرات اللي معناها يشهد لهن التاريخ بإسهاماتهن في هذا المجال. أول ما نذكر الدكتورة توحيدة بن الشيخ ابنة الماتلين ورأس الجبل اللي هي أول طبيبة تونسية، ويقال أنها أول طبيبة أفريقية وعربية وهذه معروفة لدى الجميع وصدرت معناها صورتها في طوابع البريد وفي العملة وإلى غير ذلك.
1: وربما برشا ما يعرفوش اللي هي من أصيلة مدينة بنزرت.
0: ابنة مدينة رأس الجبل، هي أصيلة الماتلين ومولودة في رأس الجبل. دكتورة توحيدة بن الشيخ الطبيبة التونسية الرائدة هذه نستخر بها احنا. في المجال الفني نذكر حسيبة رشدي ابنة جومين. في المجال المسرحي نذكر سلوى محمد. نذكر أنيسة لطفي منزل بورقيبة. في المجال النضالي نذكر المناضلة آسيا كندارة، المناضلة حلو محنيني، المناضلة سلوى بالكاهية. في المجال الاجتماعي والاهتمام بالمعاقين نذكر المناضلة وكانت مسؤولة في عديد المجالات وطنيا وجهويا في البلدية وفي المنظمة وطنية للمعوقين سيدة زليخة بالكاهية. اذكر سيدة جميلة دريدي نائبة سابقة للاتحاد الوطني للمرأة. اذكر حبيبة جبلية الله يرحمها أول شهيدة في معركة الجلاء، أول امرأة استشهدت في معركة الجلاء في مظاهرة وهي تحمل معناها العلم التونسي وتنادي الجلاء والسلاح الله يرحمها. عروسة الشهر في معركة الله يرحمها، ومظاهرة متاع 20 جويلية 61 أمام القاعدة البحرية بالمصيبة. معناها قديش باش نسمي عديد معناها الكاتبة الكبيرة حفيظة قرابيبان المعاصر وغيرهن كثير، وما نجمش نسمي أنا ربما النساء معناها اللي باش نكرموهم إن شاء الله نذكرهم فيما بعد اللي هما تقريبا بين معناها مناضلات وبين شاعرات وبين إعلاميات وبين موسيقيات وبين أديبات معناها تقريبا يجي 20 اسم ما شاء الله. يعني ربما المساحة لا تتسع معناها لذكر كل الأسماء، لكن بنزرت وولاية بنزرت ككل تعج بالأسماء الكبيرة في عمق التاريخ، في التاريخ القديم وفي التاريخ المعاصر اللي هي برزت وسجلت معناها حضورها بأحرف من ذهب وخلت اسمها لامع معناها في تاريخ البلاد التونسية والنضال التونسي سواء من أجل التحرر أو من أجل البناء.
1: نعم، يعطيكم الصحة سيرشيد البكاي لهذا الوفاء لمناضلات ورائدات مدينة بنزرت. وحقيقة في كل مرة الأحياء والأموات معناه يكون فما لقاءات نستذكر من خلالها القدوة، نجم نقوله الأسماء هذية في مرتبة القدوة اللي لازم نستذكروها للأجيال الجاية. فيعطيكم الصحة.
0: إضافة فقط نحب نقول كذلك اللي في ميدان الصحافة والإعلام معناها بلاية بنزرت أعطت لهذا الميدان معناها أسماء عديدة وأسماء لامعة معناها في مجال الصحافة والإعلام، وأنت معناها من هذا الميدان تعرفين جيدا كم هي عديدة الأسماء في القديم وفي الحديث التي برزت في ميدان الصحافة والإعلام وكلهم من بنات ولاية بنزرت. هذا نفتخر به ونعتز به.
1: طبعا شكرا سي رشيد البكي، ان شاء الله كل التوفيق، وان شاء الله ديما هكا على خطى الوفاء لهذا الوطن والابناء، على خاطر ربما ديما نقول ان الجمعيات مهم ان تهتم بالتراب والحجارة والبيئة وغيرها، ولكن أيضا العنصر البشري مهم جدا أنه جمعياتنا تهتم به وتقدره. فيعطيكم الصحة،
0: نحب نشكر عليه بالخصوص دكتور محمد صفوان بن عيسى رئيس جمعية المدينة بمنظر الذي رسخ هذا المنهاج في العناية بالبشر إلى جانب الحجر. معناها كما قلت أنت منذ قليل أنه كيفاش نصون هويتنا ونصون تاريخنا ونصور معناها نصون معناها تراثنا، ما نعتنيش بالبناءات والمعالم فقط، وإنما نعتني بالأعلام. بالأعلام.
1: يعطيك الصحة. نعم واضح طبعا هذه الرسالة. شكرا سي رشيد البكاي رئيس منتدى مقاصد للثقافة والإعلام، وتحياتنا طبعا لسي صفوان وجمعية صيانة المدينة وكل قائمين عليها، وإن شاء الله يكون يوم الأربعاء عرس بأتم معنى الكلمة. شكرا وكل التوفيق في لقاءات قادمة سي رشيد.
0: شكرا وإلى اللقاء.
1: إلى اللقاء. إذا يتواصل لقاءنا على موجاتنا. أهلا وسهلا وتحية لكم مستمعينا، مرحبا بكل من اختار متابعتنا في المشهد الثقافي. مواصلين معكم إلى غاية منتصف النهار، بعد شوية حديثنا على المهرجان الصيفي بجرزونة من 20 لـ26 أوت اللي كان قد أعلن على برمجته في الندوة الصحفية اللي التأمت يوم أمس. بعد قليل أكثر تفاصيل مع رئيس المهرجان ومع سيوسف مراد أيضا رئيس جمعية منارة بنزرت.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي.
1: نواصلوا في لقاءنا المشهد الثقافي في تتبع النشاط الثقافي وأيضا مهرجاناتنا الصيفية في كل ربوع تونس. وجهتنا مدينة بنزرت تحديدا معتمدية جرزونة للحديث عن مهرجان الصيفي بجرزونة اللي ينطلق من 20 إلى 26 أوت. ما شاء الله مهرجان متنوع في العروض بين مسرح موسيقى سينما ورشات وفن، اللي كان يوم أمس أعلن وكشف على برمجته خلال ندوة صحفية كانت في تمام الساعة 6:00 مساء. كل هذه التفاصيل عن البرمجة، عن تاريخ هذا المهرجان، لأنه اليوم نتحدث على الدورة 31 لمهرجان جرزونة الصيفي. السيد يوسف مراد طبعا الصحفي الإعلامي ورئيس جمعية منارة بنزرت للإعلام والثقافة حاضر معنا اليوم حتى يعطينا كل هذه التفاصيل. أهلا وسهلا ومرحبا سي يوسف.
2: أهلا جميل، صحية تحية لك تحية كل من يشلوه صوت إذاعة الثقافية في هذه الصبحية. فعلا برح نعقدت جلسة أو ندوة صحفية لمهرجان جرزونة في الدورة 31، وكانت منها تقديم أهم الفقرات، وأنا يلتحق بي حاليا لن يلتقي الحق بي رئيس جمعية النهوض بالثقافة والتراث سي ماهر بن موسى اللي هو جمعية حطنا في إطار المهرجان. ذلك شعبك أكثر تفاصيل
1: ماهر بن موسى. مرحبا سي ماهر. مرحبا.
3: مرحبا، شرفتونا. مرحبا بكم ومرحبا بكل إذاعة الوطنية الثقافية اللي ديما تنورنا، وإن شاء الله ديما عندكم كالمعتاد متابعين.
1: أكيد.
3: ومرحبا بكم أختي الغالية.
1: الله يخليك، شكرا لكم على المجهود سي ماهر بن موسى وعلى حضورك معنا اليوم على موجات الإذاعة الثقافية حتى تعطينا أكثر تفاصيل. احنا كنا نحكيه مع سي يوسف أنه يوم أمس كانت التامت الندوة الصحفية في علاقة بالمهرجان وفي علاقة ببرمجة المهرجان. شوية تفاصيل على الندوة وأجوائها، لأنه أنا تابعت على صفحة سي يوسف مراد كان فما بارشة تفاعل حتى قبل الإعلان على البرمجة.
3: صحيح، يعطيك الصحة، مشكورين الناس كل. البارح كما علمتوا الناس كل وحضر سي يوسف مراد الانديانا حضر في الندوة الصحفية اللي قمنا بها بالمركب الشهيد حمزة دلالي اللي وضحنا فيها البرمجة نتاعنا الصيفية لمهرجان جرزونة على الدورة 31. تحب نعطيكم شوية توضيح على العروض؟
1: لا، العروض تنحكيو عليها بعد شوية، ولكن خلينا نرجع لتاريخ هذا المهرجان سي ماهر. كي نحكيو اليوم على الدورة 31، فأكيد هذا مهرجان عريق. أكيد خلال 31 عام أو أكثر ربما صار فيه العديد من التفاصيل، ففكرة عن تاريخ هذا المهرجان وخاصة على تأسيسه.
3: صحيح، احنا معاك. بالنسبة لما سبقت ووضحت لي الدورة هذه 31 عديت عليها أجيال ومديرين. كل مدير كيفاش قام بالتظاهرات نتاعو والدورات نتاعو. على ذكر المثال سي يوسف مراد قام دورتين على التوالي بمهرجان جرزونة، هي دورة 29 يظهرلي و30 كيف الحكاية. قدم عروض جد ممتازة. قبله زاد سي عبد الحميد دريدي كيف قام بعدة مهرجانات ودورات اللي سبق سي يوسف مراد. حال الدور للشباب سلم سي يوسف سلم المشعل للشباب باش يبدعوا في مهرجان جرزونة وهيك هي ما يبدوها مسار التناوب للأجيال الجاية. الحقيقة انت ربي عنا شباب ما شاء الله عليه كلهم صغار وكلهم أساتذة متاع موسيقى متاع مسرح. اقترحنا عليهم باش يكونوا معناتها ننظموا مهرجان جرزونة بصفتي أنا رئيس الجمعية. اقترحت على الصغيرات هذوما كانوا متحمسين وهذاك هو اللي خلاني أنا نزيد نتمسك معهم ولم تحت جناحي كما قلوها بيكوبا. يا أخي الحق متاع ربي يظهر لي عمنا والناس كل سمعت بها المهرجان اللي قمناه قمنا بمهرجان نال أعجاب كامل أهالي الحي وحتى المصطفين والزوار والمسؤولين وبحضور زاد سي بودربالة رئيس البرلمان. الحق من هذيك انطلقنا بالنجاح نتاعنا ونجاح شباب مش
1: ويعطيكم الصحة. يعطيكم الصحة سي ماهر في تشريك الشباب لأنه نعطيهم فرصتهم وبالتالي ثقتهم في نفسهم وهذا أكيد سيعطي روح ونفس جديد للمهرجان. كما قلت يبدو أنه البرمجة متنوعة، كيفاش تم اختيار البرمجة حتى ترضي كل الأذواق على خاطر لهناك راء العروض متنوعة بين المسرح بين الورشات بين عروض للأطفال وأيضا العروض اللي في علاقة بمدينة بنزرت كي نقولوا سي سامي بالحسن وصلاح بلادي العرض هذايا. فما تنويع فما ذكي في البرمجة وأكيد أنه أيضا في استغلال الموارد اللي عندكم.
3: صحيح، هي أول حاجة استغلال الموارد هذيك اللي عنا في بلجينا ونرجع ونقول لك راهو اللي اخترناهم الشباب اللي هما اللي أستاذ مسرحي أستاذ مسرحي اللي أستاذ موسيقى أستاذ موسيقى اللي معناتها كلهم أساتذة متاع موسيقى
1: أي عندهم معرفة بالمجال. نعم
3: معناتها أصحاب خبرة معناتها كل واحد ياخد تاش متاعه ويبرمجوا والحق تشوف فيهم الحماس يحبوا يعملوا حاجة مزيانة للمنطقة ويحبوا يعملوا صورة باهية للمنطقة. على هذيك سيبنا لهم وقعدنا ديما احنا أونغاردا ما نهسوا على جنب وشي في أي عراقيل يلقونا احنا كما نقولوهم متكين عليها ما كيفاش ما نخليهمش يهربوا. والحقيقة انت عربي أبدعوا في الاختيارات نتاعهم وعملوا بلانينج تحفون وإن شاء الله ينال أعجاب أهالي الجهة. هذا اللي طالبينه وإحنا وإن شاء الله من حسن لأحسن للشباب الناضج نتاع المعتمدية هذه.
1: نعم به ما لقلنا إحنا إن شاء الله ينطلق نهار 20-26 فكرة على البرمجة اللي اخترتوها.
3: كيفاش؟
1: فكرة على البرمجة اللي تنطلق من يوم 20-26 أود فكرة على العروض.
3: عندنا كما قلنا احنا الافتتاح يوم 20 اوت اللي هي وش يبدا بالكرنفال كالعاده نخرج به من الطريق كما المؤديه للفضاء اللي باش نقوموا به
1: الانشطه
3: اللي هي باش تصير فيها الخياله والموسيقى وكلها باش تشارك نعملوا كرنفال مزيان صوره باهيه. بعدها السهريه في الليل هي مع فن شعبي صوفي هي معناتها من أهل الجهة أبناء الجهة هم اللي باش يقوموا بالعرض هذايا. تليها كما قلوها نهار 21 أوت استنبالي كيف حاجة تنور الجهة وهذا كل نال أعجاب أهل المنطقة كل. نهار 22 أوت عندنا مسرح اللي هو معروف هو أخونا جعفر القاسمي ليلى محمد رسول الله عنا الصلاح اللي هي نهار 23 أوت رسول بن حسن كيف نهار 24 أوت عنا خيال جميل حاجة مزينة زادة للصغيرات والشباب الناس كل زادة كل واحد يخوذ ذوق نتاعه. نهار 25 أوت عنا معناتها هيك هوب هذيك معناتها يظهر لي عملت فداء كبير للشباب ان شاء الله ربي يوفقنا فيهم. واختتام المهرجان مع خونا فهمي الرياحي اللي باش يكون نهار 26 اوت. وعلى ذوق المهرجان عنا دورات دورات للزائرات في الورشات.
1: اي مهم.
3: فما عديد الاطراف اللي كل طرف بشيخ فما ورشات دورات تكوينيه للصغيرات في المكتبه العموميه في مركب شبابي حمزه الدلالي في الشيخ ادريس، ومن بعد يعطوا على المسرح نتاعنا عسان وياخذوا الجواز كما عملناها عام الاول. شاركنا الصغيرات، شاركنا كل الفئات اللي حب العموريه الكل، وعطيناهم معناتها الجواز نتاعهم ونال اعجاب اهالي المنطقه، وان شاء الله ربي يوفقني ووفق زاد شبابنا الطموح اللي يحب يقدم بالمنطقه نتاعه ويقدم بالتراث نتاعنا.
1: يعطيكم الصحة سي ماهر بن موسى، يبدو أنكم فكرتوا في كل التفاصيل حتى تكون مدينة جرزونة خلال أيام من 20 إلى 26 في نشاط ثقافي دؤوب ومختلف ومتنوع ويرضي كل الفئات العمرية وأيضا من الأجناس النساء وكل التفاصيل والأطفال. فيعطيكم الصحة في اللي قدمتوه سي ماهر بن موسى. ما نعرفش كان سي يوسف كان عندك كلمة الختامة معانا، ويرجع معانا سي يوسف بن مراد.
2: بس راهو كل مهرجان وراءه معناها جنود الخفاء، معناها كمسوا مسؤولين على الصعيد الجهوي المحل. احنا في جرزونة هنا اللي وقع تهيئة الفضاء اللي مقابل كلية العلوم بجرزونة بحيث من مكتبة الجهة سي ماهر القاسمي، وهو معناها يعشق الفن وهو من أهل الفن اللي أعطى معناها إضافة وتسخير كل الطاقات لأنجاح هذا المهرجان. كذلك الأسرة الجهوية رأس مولي بنزار تيشان بن يعقوب ومندوب الثقافة في فوز بنجيرات وكل من له شأن في الشأن الثقافي بمعتمد الزرزونة. معتمد الزرزونة نعاود نقولها عديد المرات، وقلت عديد المرات سواء عبر الموجات الوطنية أو إذاعة ثقافية، الزرزونة من أغنى المعتمديات لكن تفتقر إلى حد هذه الساعة إلى للعروض على مدار السنة معنا.
1: هذا
2: إن شاء الله الزرزونة هي على ضفة القناة معنا، ما هيش في عمق الريف أو هي على ضفة القناة يربط بينها وبين بالضبط مدينة الجسر المتحرك، وقريبا إن شاء الله تكون كذلك يربط بين الجسر الثابت.
1: نعم، يعطيك الصحة سي يوسف مراد، يعطيكم الصحة في هذا الإطار، أنه رغم أنه كانت جمعية منارة بنزرت الإعلام والثقافة هي اللي تنظم الآن جمعية النهوض، ولكن بقى التواصل والتعاون وكأنكم الكلكم من أجل هدف واحد، وهذا المهم وهذا اللي قدم ببلادنا. إذ لي سي يوسف
2: معناها تناوب معناها نسلموا مشعل غيرنا، وذلك هو حمل الجماعة عليه، وكلنا هدفنا هو النهوض بهذه الربوع.
1: يعطيكم الصحة. تحيينا لسي ماهر بن موسى رئيس جمعية النهوض بالثقافة وإحياء التراث بجرزونة، كل التوفيق لهذا المهرجان، وشكرا ليك سي يوسف مراد في لقاءات طبعا إذاعية قادمة إن شاء الله. إلى اللقاء. إلى اللقاء. يتوصل لقاءنا على موجاتنا، تحية لكل من التحق بنا الآن في الاستماع. رحلتنا متواصلة بعد هذا النغم، نتتبع أثر الفراشة في الدورة الثامنة، هي التظاهرة الثقافية. بعد قليل المدير المؤسسي خالد الحمروني يعطينا أكثر تفاصيل عليها.

0: محمد أحمد على موجاتنا في هذا النغم اللي يعود بينا إلى ذاكرة فنه الله يرحمه وينعمه على موجات الإذاعة الثقافية. دائما ما نحاول أنه نستذكر فنانينا من خلال اختياراتنا الغنائية. رحلتنا في المشهد الثقافي متواصلة معاكم مستمعينا، توقيتنا 11:23 دقيقة. نصل الآن للحديث على نشاط هام، هو المسابقة الجهوية لنوادي الفنون التشكيلية بدور الثقافة والمركبات الثقافية بولاية تونس، اللي تنطلق يوم الأربعاء 12 إلى غاية يوم 15 أوت بدار الفنون بلفيدير. برمجة خاصة متنوعة وفيها محاضرة بعنوان الفنون التشكيلية وبناء الإنسان، رهانات التنشيط الثقافي الموجه إلى الشباب، يقدمها الأستاذ والفنان التشكيلي وأيضا المنتج معنا بإذاعة تونس الثقافية الدكتور سيسامي بن عامر اللي معنا اليوم على موجات الإذاعة الثقافية حتى يعطينا أكثر تفاصيل. أهلا وسهلا وصباح الفل سيسامي.
1: أهلا وسهلا وصباح النور صفاء، وأشكرك وأشكر إذاعة تونس الثقافية على هذه الدعوة وعلى إتاحة الفرصة لي للحديث بإيجاز بالطبع عن المحاضرة التي سأقدمها مساء يوم الأربعاء بتاع الفنون بالبلفيدير كما تفضلت بتقديمها. وذكر أن العنوان هو الفنون التشكيلية وبناء الإنسان، رهانات التنشيط الثقافي الموجه للشباب.
0: نعم،
1: الحقيقة هذه المحاضرة هي كما تقدمت به في إطار مسابقة جهوية لنوادي الفنون. نذكر لأن التدخل في هذا الإطار تحديدا نوادي دور الثقافة مركبات ثقافية بولاية تونس، وبمناسبة المعرض الذي يقدم إنتاجات الشباب المشاركين في هذه النوادي تابع المندوبية في اليوم نفسه. يتم الافتتاح المعرض السادسة مساء والمحاضرة تبدأ في السابعة. وهذا المعرض يريح لنا أن ننظر إلى الأعمال، لكنه يدعونا أيضا إلى أن نتساءل عما يحدث أثناء إنجازها. وهنا أسئلة عديدة قلما نطرحها، لأن اهتمامنا يذهب في الغالب إلى التظاهر في حد ذاتها، وأريد أن أركز فعلا على هذا الجانب. من هذه الأسئلة مثلا، ماذا يجب أن يكتسب الطفل أو الشاب حين يمارس الفن؟ ماذا يحدث في علاقته بالمادة واللون والشكل؟ وكيف يمكن لهذه التجربة أن تمتد إلى طريقته في الرؤية والتفكير والاختيار؟ يعني نحن نذهب إلى أبعد من الممارسة التقنية المحدودة. وهذا هو موضوع المحاضرة تحديدا. وأعتقد أن مثل هذه المناسبة تتيح لنا أن نعود إلى بعض المسائل الكبرى متعلقة بالثقافة في بلادنا. ما الذي ننتظره من سياستنا الثقافية؟ ما الوظيفة التي نريد أن تؤديها مؤسساتنا؟ وأي إنسان نريد أن تسهم الثقافة في تكوينه؟ فالمداخلة تهتم يعني بمسألة الإنسان، بموضوع الإنسان من الجانب الثقافي، ومن الجانب الثقافي كبعد كإنتاج للمعنى وإنتاج للتكوين. إذن هذه أسئلة كبرى، لكن طرحها أصبح في تقديري ضروريا في هذه المرحلة التي تمر بها الثقافة في بلادنا. المحاضرة تأتي أيضا امتدادا لتفكير عمقته مؤخرا في مقالين حول المشروع الثقافي والمشروع التربوي، وأعود إليه هذه المرة من مدخل الفنون التشكيلية ودور المؤسسات الثقافية. نتناول جانب من هذه الأسئلة من خلال تعليمية الفنون التشكيلية، وهي المجالات اللي اشتغلت عليها لسنوات في التدريس الجامعي. فالمسألة تتصل بكيفية بناء وضعيات التعلم، يعني في هذه الورشات التنشيطية، يعني مسألة كيفية بناء وضعيات التعلم وبالمكان الذي نعطيه للمتعلم داخل التجربة، وبقدرتي على البحث والتجريب وبناء اختياراته. يعني ما هيش مسألة تعليم تقنيات فقط، بل هناك أهداف أعمق من ذلك. ولهذا أود بالمناسبة أن أوجه دعوة إلى كل المهتمين بالترشاد الثقافي داخل النوادي الفنية، وكذلك الأساتذة التربية التشكيلية في المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية للحضور. هناك مساحة مشتركة واسعة بين ما يحدث في درس التربية التشكيلية وما يحدث داخل نوادي الفنون بدور ثقافة، ويمكن أن يكون اللقاء بين هذه التجارب مفيدا للجميع. وفي الحقيقة هذا الموضوع مرتبط بتجربة شخصية تعود إلى زمن بعيد نسبيا، فقد بدأت علاقتي بالممارسة الفنية وأنا في 15 داخل ناد للفنون التشكيلية بدار الثقافة في صفاقس. وبعد أكثر من 5 عقود تقريبا أعود إلى تلك التجربة وأسائل أثرها، وبالطبع سأحتفظ ببقية الحكاية للمعرفة. وكذلك سأتوقف كذلك عند شبكة دور الثقافة المنتشرة في مختلف الجهات وما تملكه من إمكانات بحكم قربها من الأطفال والشباب، ثم عند الشروط التي يمكن أن تساعد النوادي على أن تتطور وأن تستمر وأن تتحول إلى تجارب تتراكم في الزمن وتترك أثرا حقيقيا في المشاركين فيها. لن أذهب أكثر في التفاصيل، للمحاضرة ستدوم قرابة 40 دقيقة، وستكون نوعا من المساءلة لجملة من القضايا الثقافية والتربوية العميقة المرتبطة بالفعل الفني وبالتنشيط الثقافي وبالمؤسسة وفي النهاية بالإنسان. ولا أريد أن أستبق ما نحرقوش
0: نترك التفاصيل.
1: سأطرح مساء اليوم هذه المسائل تطرح إذن في المحاضرة، ونتمنى أن تكون محاضرة كذلك منطلقا لنقاش صريح وحيوي ومثمر نستمع فيه إلى تجارب المديرين والمؤسسين والأساتذة والفنانين والشباب، لأن في الحقيقة هذه المسائل هي تتسع لأكثر من تجربة وأكثر من وجهة نظر. وإن شاء الله دعوة لكل من يهمه الموضوع الحضور يوم 4/12/2026 بدار الفنون بالبيت الفدار. المعرض يفتتح الساعة 6 والمحاضرة تبدأ الساعة 7 مساء. ولابد أن أشكر في الختام مندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بولاية تونس على دعوتها لي وعلى تنظيم هذه التظاهرة وإتاحة هذه المناسبة للحوار والتفكير.
0: كل التوفيق سي سامي بن عامر، شكرا على هذه الخطوط العريضة اللي قدمتين حول المحاضرة واللي حقيقة تفتح أسئلة يبدو أنه بحاجة إلى الإجابة عليها، ونكونوا حاضرين إن شاء الله في المحاضرة. فشكرا على هذا العمق، على هذا الانتماء، وخاصة أنه هذا الامتداد في التجربة حتى ترسخها وتقدمها أيضا للجيل القادم. نذكر أنه التظاهرة فيها من أيام 12 اللي فيها المحاضرة الهامة الدكتور سامي بن عامر، وأيضا تمتد إلى غاية يوم 15. يومي 13 و14 نلقاو ديما من الساعة 10 إلى حدود منتصف النهار مجموعة من الورشات في دار الثقافة ابن رشيق، دار الثقافة العوينة، دار ثقافة حي الزهور، ودار ثقافة سليمانية. ثم يوم الخميس بدار الفنون بالبلفيدير يتم تقرير لجنة التحكيم وإعلانها عن نتائج المسابقة وتوزيع الجوائز، وهذه لفتة هامة برشا قامت بها المندوبية الجهوية للثقافة بتونس. شكرا سي سامي وكل التوفيق.
1: فقط وعاقب أقول أن كل هذه الأسئلة صحيح ربما في حاجة إلى أجوبة، لكن هي بقدر ما هي في حاجة إلى طرح والتفكير والنقاش والتعمق
0: تبادل الآراء فيها
1: للوعي بأهدافها والإشكاليات التي تطرحها. لنطرح الإشكال أولا.
0: يعطيك الصحة دكتور سي سامي بن عامر، شكرا، وفي لقاءات إذاعية قادمة طبعا
1: إن شاء الله.
0: يعيشك يعيشك شهية طيبة. يتواصل لقانا على موجات الإذاعة الثقافية. احنا قبل قليل حاولنا الاتصال بسي خالد الحمروني المدير المؤسس لتظاهرة أثر الفراشة في الدورة الثامنة بمدينة جيبس. النشاط هذايا مهم برشا، يهمني برشا اليوم نقدموه على موجات الإذاعة الثقافية، لأنه جامع بين الفنون ومنتمي كثيرا إلى مدينة جيبس. فإن شاء الله نحاولوا نعيد الاتصال بسي خالد الحمروني بعد هذا النغم، وإن شاء الله يكون حاضر معنا بعد قليل.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي.
1: تحية لمستمعينا، مرحبا بكل من اختار متابعتنا على موجات الإذاعة الثقافية في رحلتنا من المشهد الثقافي اللي انطلقت منذ الساعة 10 صباحا، ساعتين من

الزمن حاولنا في الجزء الأول منها الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية من خلال تقديم الأنشطة اللي إن شاء الله ستلتئم في إطار هذا اليوم الوطني الهام. كنا تحدثنا على تظاهرة الوطن امرأة والإبداع توقيعها تحت عنوان عريض ورائدات. كانت معنا الشاعرة بسمة المرواني وهي من المشاركين في تنظيم هذه التظاهرة، وحكينا على البرنامج بأكثر تفاصيل اللي باش يكون إن شاء الله نهار 13 أوت بدار الثقافة ابن رشيق في إطار ذات الإطار ولكن في مدينة بنزرت. كان معنا سيرشيد البكاي مدير منتدى مقاس للثقافة والإعلام بالشراكة مع جمعية صيانة المدينة، يقدموا أيضا أمسية ثقافية تكريمية بمناسبة العيد الوطني للمرأة تحت عنوان سيدات الإبداع. مهرجان الصيفي بجرزونة من 20 ل 26 أوت. هذا الإطار كان معنا مدير المهرجان سي ماهر بن موسى ورئيس الجمعية المنظمة للمهرجان جمعية النهوض بالثقافة وإحياء التراث بجرزونة، أعطانا أكثر تفاصيل فضلا على سي يوسف مراد أيضا رئيس جمعية منارة بنزرت للإعلام والثقافة كان معنا أيضا في تفاصيل في علاقة أيضا بالمهرجان اللي كانت أعلنت خلال الندوة الصحفية يوم أمس على برمجته. دكتور سامي بن عامر كان معنا حتى يقدم لنا ندوة إن شاء الله باش تكون بدار الفنون بالفيتير نهار 12 أوت أيضا في إطار مسابقة الفنون التشكيلية، كان معنا أيضا عبر الهاتف. نحن منذ قليل والآن وبعد قليل سنحاول الاتصال أيضا بضيفنا سي خالد الحمروني مدير مؤسس تظاهرة أثر الفراشة حتى يكون معنا، نقول إن شاء الله المانع خير رغم أنه نسقنا لهذا اللقاء، نحاول بعد هذا النغم أنه إن شاء الله يكون معنا.

0: المشهد الثقافي.
1: المشهد الثقافي لليوم نصل إلى ختامه، شكرا لكل من تابعنا على موجات الإذاعة الثقافية. أجمل تحايا زميلي مهندس صوت هذا اللقاء مروان بدوي، زميلتنا كوثر حجري في التوثيق السمعي البصري والديجيتال على موجات لقاءنا ومختلف فقراته تلقاوها على الصفحة الخاصة بنا في الموقع الاجتماعي فيسبوك تحت عنوان إذاعة تونس الثقافية. وصفي الكتاري العرفاوي نقول لكم شهية طيبة للجميع، إلى اللقاء.

0: المشهد الثقافي.
1: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي، نبض الصيف الثقافي. دمتم مستمعين.
2: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
3: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
2: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
3: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
4: إذاعة تونس الثقافية
5: توقد فيكم شمس الحرف في أي مكان،
4: تزرع حقل الحلم النابض في الأزمان،
5: وترسم الحب بالفرشاة وبأحلى الألوان.
4: إذاعة تونس الثقافية.
5: حين يكون الوطن هو الإنسان،

0: ترحال في المجال.
1: الأرض وردة صغرتي وريحتها.
0: ترحال في المجال. ترحال في المجال. سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: ترحال في المجال رفقة منجي بوركو.
1: يا تونس الخضراء
2: يا وطني،
3: يا وطني محلاك يا بلدي، يا أمي ويا أبتي، محلاكم باختياركم طريق المعرفة وإرادة الحياة، محلاكم لاختياركم مرافقة الترحال، صحبة المنجي بوركو في الإعداد والتقديم، وسنيا الهدياوي في الإخراج الإذاعي. ترحال اليوم وفي عز الصيف، وعكس ما فعلناه على امتداد سنوات بالتوجه نحو السواحل والبحر وأمواجه الإزوردية، فإننا نتجه في حلقات وعلى امتداد عدة حلقات أخرى في الحقيقة إلى مجال المناطق الداخلية ببلادي، لنتعرف عن كيفية قضاء الصيف وأفراح الصيف بتلك الربوع الجميلة، متخذين في هذه الحلقة جهة توزر وقبلي مثالا. ومن أجلكم أنتم أوفياء الثقافية في كل مكان، أوفياء طريق المعرفة وإرادة الحياة، دعونا إليكم اليوم أهل الاختصاص والعريفين بواحات الجريد ونفزاوة وتراث تلك المناطق الجميلة. ضيوف اليوم أستاذ الأجيال الأستاذ الجامعي محمد ضيفلة. سي محمد مرحبا، أهلا وسهلا.
4: أهلا وسهلا بك سي منجي وبكافة من يتابع برنامجك.
3: على كل حال أنت راك من أصدقاء البرنامج.
4: نعم.
3: ما شاء الله عليك.
4: نعم.
3: ونفتخر بالصداقة بتاعك وبارك
4: لك.
3: الله فيك.
4: شكرا.
3: والضيف الثاني أستاذ التاريخ والجغرافيا في نفس الوقت السيد رضوان صبري. أستاذ رضوان مرحبا، أهلا وسهلا.
5: أهلا مرحبا بك وشكرا على الاستضافة سي المنجي. ونتمنى أن أوفياء إذاعة الثقافية يقضوا معنا أوقات ممتعة.
3: وانت نعرفك من أحباء إذاعة تونس الثقافية.
5: وهو كذلك.
3: بارك الله عليكم ما شاء الله عليكم. وثالث ثلاثة الأستاذ العريف بالتراث الجريدي السيد العيد غزالة. أستاذ العيد مرحبا، أهلا وسهلا.
6: شكرا لك على الاستضافة، وإحنا ديما معناها من محبين هذا البرنامج، وأنا سعيد ومسرور جدا بوجود بين الأساتذة متاعي اللي قروني.
3: بارك الله فيك، سعادتنا نحن أكثر. إذن لالا سنية نشرة على بركة الله في الترحال في مجال صيف أهالي الجريد ونفزاوة بالبلاد التونسية.
0: ترحال في المجال.
3: إذن بعد هذا التقديم نبدأ بادئ ذي بدء ونتجه صوب الأستاذ محمد ضيفلة. من يقول نفزاوة والجريد هي في الغالب رمز المجد والتاريخ، نبذ الزمان الذي ربما نبني عليه ما سنقوله فيما بعد، أليس كذلك أستاذ العزيز؟
4: نعم سيد منجي، شكرا على الاستضافة. جريد ونفزاوة هي المناطق التي تحيط بشط الجريد شمالا.
3: أيوة.
4: الجريد وجنوبا نفزاوة، فهما
3: نعم.
4: منطقتان متكاملتان. في هذه المنطقة وجدت أقدم الأثار للإنسان في التاريخ، نعرفه عين بريمبا غير بعيد عن مدينة قبلي الحالية.
3: صحيح.
4: 54 كيلومترات تعود.
3: أيوة.
4: إلى ما يقارب المليوني سنة، هناك موقع أثري. إذن ما قبل
3: بداية الزمن التاريخي.
4: نعم.
3: نعم.
4: وأعتقد أن هذه المنطقة قامت بدور كبير منذ وجد النخيل، وهذه المنطقة معروفة بالنخيل، وصحيح أنها سميت بالجريد، والجريد نسبة إلى جريد النخل إنشانا
3: باب الصحراء.
4: نعم. وهي هذه المنطقة التي توجد على الحدود ما بين الصحراء، تعرف أن المنطقة هذه تتلقى من الأمطار تقريبا معدل حوالي 100 وأقل قليلا من متر، وهي الحدود الشمالية للصحراء. نعم. ولكن ما عوض ذلك هي العيون المائية التي تعود إلى آلاف السنين في هذه المنطقة، وتحدث عنها الرحالة والجغرافيون في سواء في توزر أو في نفطة أو في قبلي أو المنصورة أو عين تورغة في بشري وفطناسة. إذن هذه العيون هي التي كانت منشأة التي أنشئت عليها الواحات وامتدت عليها إذن الحضارة وحياة الإنسان منذ أقدم العصور.
3: نعم. هل أستاذ محمد تسمح لي، هل تلك العيون الفوارة لا تزال في نفس الصبيب، يعني في نفس القوة اليوم؟
4: نعم، الحقيقة العيون الطبيعية تأثرت كثيرا سلبا مع حفر الآبار الارتوازية. تعرف أن حفر الآبار الارتوازية تعود إلى المهندس الفرنسي تقريبا بيرفانكيير في بداية القرن العشرين، وذلك أثر سلبا حتى أن بعض العيون الطبيعية في الثلاثينات في حد ذاته هناك بعض العيون التي ضعفت حتى لم يعد بها ماء إن شاء الله، ولكن استمرت بصفة عامة إلى الثمانينات تقريبا، هذا في نفزة وعلى الأقل بقيت هذه العيون وقامت بدور كبير. ونحن سنتحدث عن الماء والعيون في الصيف، قامت بدور كبير، هي عبارة عن أحواض إن شاء الله مائية وبيسينات إن شاء الله توجد في كل القرى تقريبا. صحيح. وكل
3: تحب تقول أنت يعني تعوض مثلا البحر في المناطق الساحلية.
4: كذلك أنا سيد والدي رحمه الله كان يعرف السباحة التي لا أجيدها، وهو يعرف السباحة سباح ماهر، لأن تعلم السباحة في مثل هذه العيون، وهذه العيون عرضها يصل حتى 50-60-70-100 متر من يجتمع هناك الأطفال كل يوم في الصيف، وبحيث هناك جو رائع ورائق كان حتى الثمانينات أعتقد، وأعتقد وحتى الجريد أيضا في
3: إذن لك أشياء يمكن أن تعوض بها السواحل. شكرا شكرا جزيلا. نحب نتوجه في نفس السياق إلى رضوان صبري، سيدي رضوان صبري. نحن تعرف ما كلمة سيدي نعطيها هذه للضيوف تبجيلا وتكريما للقدر تحم وللمعرفة أيضا، وأنت تبارك الله عليك عريف التاريخ والجغرافيا وما ذكره الآن الأستاذ محمد ضيف الله الذي يخص خاصة النبزة، ولكن في الجريد أيضا أليس كذلك؟
5: طبعا طبعا، الجريد كما نفزاوة هو قائم على الماء، هذا لا شك فيه.
3: نعم.
5: وهي كانت موجودة عديد من العيون، وعندنا في توزر ونفطة كان هنالك الواد والتوزر والنفطة اللي كانوا يسقوا الواحة، وفي جهة دقاش والوديان كانت هنالك عيون جارية، مجموعة عيون، وهذاك علاش سموها الوديان. كل عين عندها واد خاص بها، ساقية خاصة بها. وبالفعل العيون هذه والوديان هذه كانت ملاذ للسكان في فصل الصيف.
3: نعم.
5: بالإضافة أنها يعني تروي للواحة. طيب. كنا في الصيف العائلات وصغار وكبار وحتى النساء في الليل يمشوا للواد باش يعوموا ويتبردوا شوي. مع الأسف
3: اسمح لي سيدي رضوان، كنا شمعنا متى ذلك لم يعود كذلك؟
5: مع الأسف الشديد، مع الأسف الشديد كما ذكر الأستاذ محمد،
3: نظبت العيون جفت
5: منذ الثمانيات، نظبت العيون تماما. أقول تماما، ما بقي في جديد تقريبا، ربما مازال عفوا شوية الناس اللي يمشوا في تمغزة الشلالات هذيك. هذيك العيون الوحيدة اللي بقت يعني آثار. صحيح. للعيون القديمة. ما عدا ذلك نظبت كل العيون، ونظب والتوز ونظب والنفطة، ونظبت يعني عيون الوديان مع الأسف، وعوضتها الأبار الارتوازية اللي هي كانت سبب في نظوبها مع الأسف.
3: صحيح. وربما تم أسر بعض العيون، ربما تم أسرها حتى يتمكن من تغذية المائدة الجوفية ربما أكثر.
5: اي قبل كانت هكاكا العيون. أيوة. يعني كانت الاهالي تحفر العيون في الوديان. أيوة. مثلا. أيوة. فهمتني؟ لا، وكل جر كما جر. أيوة. يعني هو كل قسم من الواحه. أيوة. فهمتني؟ لا، عنده عين تسقي فيه يعني. أيوة. يحفرها الاهالي نتاعه والفلاح نتاعه ويستغلوها. أيوة. للسقي، لكن في المزر نتاع العين وموجود العين. العين يحفرها في شكل يعني قمع انوطنوا.
3: صحيح.
5: فهمتني؟ لا،
3: قمعيه الشكل.
5: قمعيه الشكل. أيوة. وتاخذ وين موجود العيون تلقى مساحة كاملة.
3: صحيح.
5: عبارة على يعني 200-300 متر مربع وأكثر.
3: أيوة.
5: تستغل للسباحة ولجلب الماء.
3: طيب.
5: وحتى للحيوانات.
3: طيب طيب سيدي رضوان صبري، وأنت شاهد على العصر يعني في تلك الفترة في زمن الستينات والسبعينات، كيف كنتم تتصرفون مع تلك الأودية؟
5: عشتها، كنا يعني في الصيف كنا. أيوة. يعني نمشوا للواد، الناس كنت تمشي للواد باش ولو احنا تتبحبح.
3: إيه؟
5: يعني مش يفرهد شوية. إيه؟ على
3: ولابد أن هنالك مناخ محلي بالقرب من تلك الأودية.
5: هي الأودية. إيه؟ كانت تلعب دور كبير، لأن الشبكة نتاع السواقي. إيه؟ الموجودة كانت. إيه؟ تلعب دور كبير في تلطيف الجو.
3: وكذلك
5: هذيك شبكة كبيرة بفعل التبخر.
3: إيه؟
5: تولي تلطف الجو شيء، وهذا كلاش حتى الأحياء القريبة من الواحة.
3: نعم.
5: في الصيف تكون أفضل وأبرد من الأحياء الداخلية نتاع المدينة الداخلية.
3: نعم.
5: ويتم استغلالها من ناحية هذه.
3: جميل.
5: فهمتني؟ وثم حتى برشا ناس يعني حيمشوا حتى يخرجوا الواحة العشية. أي. يتفسحوا شوية باش يلقوا شوية يعني نسمة باردة بفعل الماء هذاك يعني الموجود نتاع الأودية ونتاع السواق مع الأسف الشديد نضبت وكان عنده تأثير وما زال عنده تأثير سلبي جدا على تلطيف الطقس، معاش الطقس ملطف يعني خاصة مع التغيرات المناخية الموجودة حاليا والارتفاع الشديد في الحرارة مع الأسف، ولات يعني فصل الصيف أصبح يعني لا أقول لا صعب أقول لا يطاق. أيوة مع الأسف شوي.
3: نعم نتجه صوب السيد العيد غزالة، بالنسبة ليك النفزة وخاصة الجريد فيه نبض الزمان الآن حتى كنا تمشي له وتعود إليه إلى تلك المناطق؟
6: ربما أنا آخر جيل آخر عقود اللي حضر اللي يحكي فيه تو سيدي صبري خرطت عليه خرطت على الواد واد أنا عندي تصور مثلا مصورهم عام 92 رهيب جدا الواد في توزة احنا نسمو فيه واد دار الشعب غاديك أو دار
3: علاش دار الشعب لأنه ينطلق لأن
6: ثم المقر نتاع دار الشعب هي دار الثقافة كان وراه الواد وكانت عندنا هواية وهو صيد الأسماك نسمو فيه الترس
3: هيك
6: هو حوت كبير ما ناكلوش رانا نصطادوه وبعد نرجعوه والى يومنا هذا احنا قاعدين نسالوا كيفاش جاء اصلا النوع نتاع الحوت هذايا يوصل قرب تاع 11 سنتي الكبرى نتاعها مش كبير
3: ماشي هوايه في الحقيقه
6: كنا نمشي نصطادوا غاديك كنا نخرجوا في الليل كان ثم بعض النسوه وقت وقت الغسيل نتاع الصوف وكذا كان يخرجوا كان كل شيء في الوقت حتى الحس نتاع الحس تاع الواد نسمعوه كي يبدا هرهار ربما بقت مدينه طوزر الوحيده مازالت فيها شويه جداول الحامه ما عادتش تقيش ما عادتش كيف في شريط نفزه ما عادتش قابس ما عادتش صدمه كل اللي قرا عليها في التاريخ ما عادتش بقت شوي معناها بقوا محافظين عليها شوي ولكن الاشياء هذه عوضتها ربما الجوابي طورت في كل غابه تلقى كيما البيسين معناها
3: جابي
6: كبيرة يعمو فيه ربما في الثمانينات بحكم أن الوالد متاعي كان يخدم في الفلاحة وكان في اللي سونتاج كبار هو بدأ بالمشروع متاع ابن شباط اللي فيه شو قديش من مئات الأبار اللي تحفرت وكانت الماكينة الموجودة اسمها فامارس 20 مارس بعد خرجت بتوصل هذه توصل قرابة 2000 متر حفران وكانت تخرج حتى في الماء سخون هذه من الأشياء اللي ونبهوا عليه ولكن من الأشياء على أساس أن هي المياه الحارة معناها استعداد لبناء مشروع فلاحي جديد وهي البيوت المكيفة ولكن ما كانش بعد رنتابل برشا خاصة كان المطار في تونس كان يصد ولكن كانت عندها نتائج وخيمة برشا
3: استنزاف
6: أي على النخل مش على النخل في حد ذاته وهو على الأشجار المثمرة الأخرى اللي كانت تتغذى من الواد ثم أشياء ما أنا خلطنا عليها تو كما كان يحكي سيدي محمد وسيدي صبري ثم برشا أشياء خلطنا لها وشفناها وكنا نخرجوا لأن في الصيف كانت الإمكانيات محدودة ما نجموش باش نمشوا إلى الساحل كان المقر نتاعنا وهو شو اسمه هو باش نمشوا للواد وخاصة بعد نص النهار لأن تولي المنازل نتاعنا سخونة مش كما توبي معناها مكيفة كنا نمشوا نعدوا عشوية كاملة لأحد الوديان حنا نرجعوا وبياتنا هم يخرجوا في الليل يخرجوا في الليل يتمتعوا تو حاليا ما عادتش والحاجة الواد ما عادش
3: صحيح
6: ما مش موجود وحتى معناها الواد تلقاه كان قبل على الأقل حاجة أنا نذكر كنا نعمل بلانجون في الواد معناها تو مستحيل معناها واحد كان بلانجون يموت تو حاليا الواد يمكن 5 سنتي على عرض 120
3: هو في الحقيقة الواحة في حد ذاتها هي حول هي توجد مناخ محلي المناخ محلي من شأنه
6: أن يرتف
3: لو تفضل أستاذ العزيز
5: حابة تنظيف ذكرني سي العيد تو في نادرة من أول شخص من دقاش مهبط تصويرة قبل ما قلت لك كنا نعوم في العيون
3: نعم
5: تو ولت عنا يعني القنوات المدفونة تحت الأرض ونلقوا كالرقارات صغيرة شوية متاع متر تقريبا واحد مسكين مصور يعوم في رقارة وكاتب تحتها المساند الرسمي للصيف في دقاش تلمو يعني الناس وقت مشتاقة باش تقوم في الماء.
3: لولا ذلك
4: هو سيدي محمد فيما يتعلق بالعيون. وهنا ربما على نبزاوة الخطر تتكلم
3: الجليد
4: نعم على الوديان. احنا في نبزاوة العين تاخذ شكل دائرة تقريبا متسعة ربما وقطرها 50-60-100 متر هكذا دائرة. لماذا؟ لأن تاريخيا كان يقع تجميع الماء في ذلك وينطلق من ذلك للواحة، فذلك الماء يستغل للسباحة الأطفال في النهار والرجال وحتى النساء في الليل طبعا الحال. ولكن بعد العيون العميقة خاصة قد أحدثت تغييرا كبيرا في الواحة. الواحة كانت مليئة بكثير من الأشجار المثمرة غير النخيل.
3: صحيح.
4: فوقع القضاء عليه تقريبا لم تتحمل المياه الساخنة. فالواحة في الوقت الحاضر نجد النخيل نعم، ولكن الأشجار المثمرة الكثيفة إذا لم تعد موجودة تقريبا.
3: قبل أن نتوجه نحو سيدي رضوان صبري للتحدث ربما عن بعض المفاهيم التي لا علاقة بفصل الصيف حسب القاموس الجريدي، نحب نطلب من الأستاذ العزيز محمد فلة لأوفياء الثقافة، هل حددتم مثلا الفرق بين مجال نفسه ومجال الجريد؟
4: هو في الحقيقة تاريخيا نعم. أو في كثير من الفترات نعم. إداريا نفسه كانت تابعة للجريد هذا القرن 19 مثلا بحيث هي قيادة الجريد
3: نعم.
4: تدخل فيها وطنان في نفسه تاريخيا ولكن واستمر ربما حتى بعد الاستقلال مباشرة معتمدية قبلي أطبعت إلى ولاية كانت تسمى ولاية توزر
3: هيك.
4: ولكن تعرف أن شط الجريد واختراق شط الجريد والطريق من توزر إلى قبلي كانت صعبة فجماعة نبزاوة كانوا يطالبون مع 56 يطالبون بالانضمام إلى جابس باعتبار أن طريقة سلكة وسهلة الانتقال. فعلا عام 58 إذن وقع فصل بين نفزاوة وجريد فأصبح جريد هو جريد مع ولاية توزر الحالية ونفزاوة الاسم هو الاسم سواء جريد أو نفزاوة غير موجود إداريا ولكن الماء المجال الذي يسمى تاريخيا بنفزاوة أصبح تابعا لولاية جابس قبل أن يستقل بذاته سنة 81 ليصبح ولاية قبلية.
3: تفضل سيدي العيد.
6: هو المصطلح تاع بلاد الجريد أو وطن الجريد هو كما حكى سيدي محمد في الأول على أساس أن كل منطقة فيها الجريد متاع الخل هو تاريخيا بلاد الجريد راهي تبدأ من قفصة وتوزر نفطة منطقة الزابود سوف وصولا إلى نفسه وإلى قابسرة أظل ما يعبر عليه بالوطن الكل الأكبر. وبعد بدأت تتقلص نوعا حتى ولت في التسميات حاليا في الفترة الحديثة أو المعاصرة على أساس أن بلاد الجريد أو الجريدية بصفة عامة هم يحكوا على ولاية توزر ولكن حتى نفزاوة راهي بلاد الجريد معناها وثم علاقة ما بين نفزاوة وتوزر في ثم برشا عادات قرب لبعضها في حتى في النسب حتى في أنا كنشوف مثلا جماعة زدادة والوحدين قرب برشا السوق العد معناها قرابة أقل من 40 كيلومتر يفصلوا عليهم لكن ثم هناك العديد رغم العدد وعندنا بارشة مفهوم الجاليات الروح
3: المجموعات.
6: المجموعات معناها رو عندنا قرابة نقولوا ثلث أنا ثلث ولاية توزر رغم من نفزاوة واختصر رجع شوي أنا اللي قروا معايا في المشروع متاع كان إذا كان سيدي محمد في مشروع تاع بشني حاجة
4: بشني في بداية الثمانينات
6: كيف أعطوهم الأراضي الاستصلاح الأراضي ما تركوش ديارهم في توزر أما رجعوا بحكم يملكوش الخل ولت عندهم يحبوا يلوجوا على الملكية رجعوا استثمروا غديك أما دائما يجي توزر ولتوا علاقتنا علاقة طيبة ما بين زوج ولايات وحتى ما بين أشخاص عندنا منطقة كاملة أو يعرفها سيد محمد وسي صبري هم جماعة الشتاوي شبعت الشتوي. انا الوالده نتاعي عمرها 74 سنه. تقول لي المنطقه
3: استاذ الجامعي احمد الشتوي
6: تقول كانوا يستقروا وين المعهد الفني ابو القاسم الشتوي توزرته حاليا. كانت هذيك المنطقه تاع قبل 1969 المعهد، ثم استقرته حاليا في بلاصه نسمو فيها تو احنا في تونس مثلا
4: اشتوى اصلا من نفزه معناها.
3: هو كاني ربما التقاليد الفلاحيه في الجريد اقدم منها في نفزاوة.
4: هو الفروقات بصفه عامه في نفزاوة الحياه تتوزع على قرى عديده جدا بالعشرات تاريخيا. في الجريد تتركز حول تجمعات كبرى ولكن قليلة العدد.
3: صحيح.
4: احنا نقول توزر نفطة مثلا.
3: نعم.
4: يمكن الوظيفة الحامة
3: والكياش
4: ولكن عدده قليل. في نفزاوة تاريخيا العياشي في القرن 17 يقول سميت نفزاوة لأن فيها 1000 زاوية. هكذا هو يقول. ولكن على
3: الكثرة
4: يتفق الرحالة والمؤرخون على كثرة القرى، وفعلا هناك عشرات من القرى في القرن 19 كانت حوالي 60 أو 50 قرية مختلفة كل واحدة لها عاداتها وتقاليدها.
3: صحيح. شكرا سيدي رضوان، أنت تبارك الله عليك سيد العارفين في هذا التراث في المجال هذايا، وأنت لابد أن باش تقول لنا ربما بعض المفاهيم، ونحن ما نساوش أن الموضوع بتاعنا هو الصيف في نفزاوة وفي الجريد. هل هناك بعض المفاهيم التي ترتبط بما يسمى بفصل الصيف في القاموس الجريدي مثلا؟
5: بالفعل احنا اللهجه الجريديه معروفه.
3: ايه؟
5: حتى كي اي انسان في تونس يسمع واحد جريدي يعرف اللي هو جريدي.
3: قول لنا.
5: وبالنسبه للصيف اللي هو مشهور بالحراره يعني.
3: نعم.
5: يتميز بالحراره نتاعه.
3: نعم.
5: فما بعض يعني مفاهيم اللي هي عندها علاقه بالصيف والحراره.
3: ايوه.
5: المفهوم الاول اللي نحب نعرف به باش نذكر به شيء.
3: نعم.
5: ان في جريد ما نقولوش سخانه. تتقال السخانة مش ما تتقالش، لكن الأصل نقوله الحمو.
3: اللي هي الحرارة.
5: اللي هي الحرارة. والحمو هذا دي فترات في فصل الصيف اللي الحرارة ترتفع فيه برشا برشا برشا. يولوا الحمو يولوا يقولوا الحمان. الحمان هي درجة أكثر من الحمو.
3: قصة من الحمو.
5: دار قصة من الحمو. داير وقت وعثم الحمان الناس تراها يعني تتشفع من شدة الحرارة. إلا الفلاح. فلاح يعود فرحين بالحمان. ليش يقول فهم لأن لولا الحمان أرى التمر ما يطيبش. نتذكر ولدتي نرحمها تقعد هكا تتشكى فهمتني لها من الحمو. يقول لها والدي أحمدي ربي كون مش الحمان نظمك فاش يطيبوا هالتمرات. فهمتني لها. هذه بالنسبة للحمان هذا جستما. فما فترات القدم في الرزنامة الفلاحية.
3: أيوة.
5: التقليدية القديمة.
3: أيوة.
5: كيف معنا في الشتاء في الشتاء نتحدثوا على القرر.
3: صحيح.
5: قرة المعزة، قرة قرة العزارة إلى غير قرة غيلان. فهمتي احنا في الصيف عندنا المقابل تاع القرة سموهم الوغرة.
3: الوغرة.
5: أيوة. ومجموعة الوغرات.
3: ايش معناتها هذه؟
5: الوغرة هي فترة معينة من الصيف ترتفع فيها الحرارة توصل 49 50 إلى غير ذلك سموها الوغرة. هذيك الوغرة فهمتني لا. وهو قسمينها تقريبا في الرزنامة التقليدية.
3: نعم.
5: تقريبا ثم 5 وغرات
3: هكا على مطولهم هذوما 5.
5: أي 5 وغرات.
3: نعم.
5: ملي يدخل الصيف، الصيف يدخل يوم 29 ماي
3: هيك.
5: تقريبا كل 18 يوم ثم وغرة فهمتني لا. والوغرات عندهم أسماء طبعا ذكرك بوجالة. عندنا الثريا، عيوق، عصية، النجمات والمرزم. هذوما الوغرات متسميين باسم كواكب في السماء.
3: إيه؟
5: علاش سموهم كواكب؟ ان تقريبا بالتجربه التاريخيه الطويله.
3: أيوة.
5: تعرف ان الخارطه نتاع السماء.
3: نعم.
5: فهمتي كيما الخارطه نتاع الجغرافيا نتاع الارض. ثم خريطه السماء. ثم نجوم تظهر، نجوم معينه تظهر في فتره معينه من السماء.
3: صحيح.
5: كل نجم يظهر فهمتني لفتره معينه تظهر معها وغره فيسموا الوغرات بس من نجم
3: نجم
5: فهمتني هذوهم يسموهم الوغرات. هذوما توصل فيه هي ما يقارب اليوم ما نسميه اليوم في علم المناخ بال اسمها الغطاء
3: الغلاف
5: مش الغلاف لا سامحني القبة الحرارية. هي القبة هذيك هي الوغرة هي القبة الحرارية.
3: أيوة.
5: فهمتي الصعيب فيها الوغرة شنو هو انها تجي 3-4 ايام.
3: نعم.
5: يعني حرارة مرتفعة. صحيح. في النهار ما يسالش مقبول يعني عادي جدا
3: بس
5: المسألة في الليل ان في الليل تبقى الحرارة مرتفعة. اتذكر مرة في المحرار 41 درجة في نص الليل. 41 في نص الليل. أكثر من ذلك كان ما ثمش حراك، الهواء ساكن سكون كامل، عبارة على كارت باستال.
3: نعم
5: هذاك اللي قلق شوية الناس مثيلا.
3: باه دونك إذا كان بداهم تقلق الناس شوية، نحب نتجه صوب الأستاذ العزيز سي محمد ضيف الله. تمضية الوقت، احنا تولى محل في فصل الصيف، لكن تمضية الوقت في الجريد ولا في زاوة على طول السنة، ثم فيما بعد سنتفرد بفترة الصيف.
4: نعم هو لجميع الفئات تقريبا، هناك من الأطفال،
3: صحيح،
4: الرجال، صحيح، النساء، كل له طريقته، وهناك ما هو فردي والعائلي، وهناك المجموعة. لو نبدأ بالمجموعة، في السبعينات وربما قبل ذلك لسوء أدري، ولكن في الثمانينات والسبعينات كانت تتكثف الأنشطة الثقافية في قبلي مثلا، إثر عودة الطلبة والموظفين، تلقى معلمين يدرسون خارج المنطقة يعودون، فتتكثف الأنشطة الثقافية، تلقى محاضرات، منابر نقاش، تلقاها فرقة المسرح، تلقاها غير موجودة خلال السنة، ولكنها تنشط تقريبا من جوا، تبدأ يتدربون ويتمرنون وكذا، بحيث نادي الرسم ونادي التصوير.
3: نعم.
4: تتكثف هذه النوع من الأنشطة الثقافية في نفزاوة، وأساسا في التجمعات الكبرى كما يقولوا قبلي ودوز.
3: نعم.
4: هذه خاصية كانت موجودة في نفزاوة، ولكن هذه هم المثقفين إن شاء الله.
3: أيوة.
4: ولكن أيضا فيما يتعلق ببقية السكان، كما نتحدث عن الأطفال مثلا، الأطفال نحن تحدثنا في بداية الحلقة حول هؤلاء الأطفال الذين يقصدون العيون،
3: صحيح، والأودية،
4: والأودية، ولكن حتى بعد عندما نقص الماء وعندما نظبت العيون الطبيعية.
3: أيوة.
4: ولكن الجوابي
3: أيوة. يعني التي عوضت
4: العيون.
3: أيوة.
4: ولكن ثم في قليلة من الأطفال منذ ذلك الحين في السبعينات والثمانينات كشفها في المصائف، خاصة كانوا يقضون تلقى أنذاك أسبوعان أو ثلاثة أسابيع مع المنظمات متاعهم، يمشي يذهبون إلى سواحل البحر، وعادة يعرفون مناطق مدن ساحلية كمستير والمهدية وسوسة، وربما أقرب جابس ولا جربة ولا جرجيس، أو أبعد أيضا بالنسبة للكشافة، خاصة برج السدرية والرمال في بنزرت.
3: نعم.
4: بحيث توجه بصفة عامة لهؤلاء الأطفال لا يتوجهون إلى مناطق جبلية مثلا، رغم وجود مناطق لاستضافة الأطفال والنوادي في مناطق الداخلية، نقول عند راهم.
3: صحيح.
4: احنا عند راهم درسناها في نص أين قضيت عطلتك في عين دراهم عند خالتي إلى آخره، ولكن احنا
3: تخيلتوها بالصورة،
4: لم تكن لدينا النموذج، لا نذهب إلى عين دراهم باعتبار أن عين دراهم لا يوجد فيها ماء ولا بحر ولا غيره، ولكن النموذج عندنا هو أن يكون هناك صيفي. هذه بالنسبة لمنظمات كما قلت المصائف والكشافة، نشطت خاصة منذ بعد الاستقلال تقريبا في الستينات والسبعينات، وكان لها نشاطه يؤثر فيما بعد، هذا ربما سنراه أولئك الأطفال عندما يكبرون وتصبح عندهم هم توجه نحو المناطق الساحلية. بقي للرجال وللشباب، هذه أيضا الشباب يقومون بدورات رياضية، لاحظتها في قبلي مثلا كانوا يقومون بدورات في كرة القدم في بين الأحياء.
3: أيوة.
4: ومسابقات، ويوميا تقريبا بين الأحياء تلقى حتى 10 فرق، كل مجموعة يكونون فريقا، ومنافسات ومسابقات تستمر مدة طويلة في الصيف.
3: نعم.
4: ولكن أيضا سلمونج هناك علاقة أيضا مع الواحة في حد ذاتها.
3: أيوة.
4: تعرف
3: كيفيش.
4: أن التمور لا تنضج في نفس الفترة، وأنا هناك
3: طبعاً.
4: كل فترة أول أنواع التمور اللي تنضج في لنقول الأسبوع الأخير من شهر جويلية السوادر في الجريد ربما كيف هو العماري، هذا أول أنواع التمور. معناها الناس يستقبلوا بروح أخرى، وكانما بداية التمر إن شاء الله، وتعرف أن علاقة الاقتصاد في نفزاوة وجريد أيضا
3: بالتمر
4: علاقة هيكلية إن شاء الله أساسية، فذاك يقول كيبشر بالعماري، ثم بعد جمعة تتقاطر بقية الأنواع، وكأنما الناس ينتظرون كل يوم أو كل ثلاثة أربعة أيام نوع جديد، الهيسة، القصبي، ما أعرفش الأسماء، ربما بعض الأسماء تختلف بين بين الجريد ونفزاوة، ولكن بصفة عامة فما كثير من الأنواع التي تتكرر. هذه تبقى مستمرة، هذه نقولك من أواخر جويليا إلى سبتمبر، إلى أن تنضج الدجلة إن شاء الله في أواخر سبتمبر. إذا على امتداد، هذه امتداد شهرين أو ثلاثة أشهر كل مدة. نعم، نستقبل الصيف بهذه الثمار إن شاء الله الجميلة. نعم.
3: بارك الله فيك سي محمد، أنت توما تفتح تذكر لنا هذه الأشياء وتفيد أو فيها الثقافية، بارك الله فيك. أنا مقابل هذا والمشي والجاي متاعك نحبش ندي لك هدية. وتعرف لنا احترتش ندي لك، حتى اهتديت، لأني أنت نعرفك تجل العلاقات الأسرية، ونعرفك أنت تحب ياسر الوالدة الله يرحمها، وعندك علاقات كبيرة بها. نحب نهدي لك هدية في هذا المجال، وصية أم. الوصية أم هذه أغنية تقول بكلمة بسيطة جدا تعبر على ما يخالج صدرك. شوف الأم ايش تقول: يا وليدي يا راوب حليبي، على قد ما ربيت صبح وعشية، وعلى قد ما قاسيت من جور الزمن، نوصيك يا وليدي متخون الوطن.
4: لو
3: نستمع ثم الترحال يستمر.

0: جديدة. ممتازة.
1: نواصل. إذن نحب نذكر السيدات والسادة أوفياء الثقافية في كل مكان بأنهم بصدد الاستماع إلى البرنامج الأسبوعي ترحال في المجال، وهو كالعادة من إعداد وتقديم المنشي بورغو. أما الهندسة الصوتية فهي من صنع الأنامل الذهبية لسنية الهدياوي. وأن موضوع اليوم هو ترحال في مجال صيف الجريد ونفزاوة، ونسعد بالضيوف الأعزاء وهم على التوالي.

0: لكن شهر
1: من القيمة بتاعه منين جات؟
0: موجودة في كونها أول نوع بتاع تمور
1: باكورات.
0: باكورات وقبل ما بكري في الرزنامة الصيفية الفلاحية
1: نعم.
0: يقولك العماري يطيح البسرة نقوله احنا يطيح نعم. في 40 في الصيف
1: نعم.
0: العماري التمر كتبت الطيب
1: صحيح.
0: توصل تكون خضرة سموها بلحة وبعد صفات تولي بسرة
1: نعم.
0: طياح البسرة كان حدث كبير جدا
1: أيوة.
0: يعني يكون يعسوا عليه الناس الكل وتلقى الناس يعني عندهم نخلة والاثنين موجودة في في في في في رؤوس العيون وثم الحرارة أكثر ثم نطيح البسرة الأول وقت نطيح البسرة
1: تبشر
0: تبشر يجيبوها للمراقب ذكري أي نعم يجيبوها للمراقب
1: أيه.
0: ويبشروا الناس يبشروا بعضهم هو قالك البسرة طاحت في أربع فصيل لأن البسرة تبشر بالخير
1: صحيح.
0: لأن منها هي بشوي اللي تبدأ أنواع الأخرى تطيب شوي بشوي
1: أيوة.
0: ولي الخير يعني يجي الجديد تولي ناس بيفندة التمر تولي أيوة. تاكل في التمر
1: صحيح.
0: إلى غير ذلك هذيك على شهرة العماري حبيت
1: جميل
0: نعمل ملاحظة هذه
1: جميل جدا أستاذ العيد العيد غزالة
2: أنا حبيت نضيف على اللي قالته سيدي محمد على أساس كيفاش نقضوا الصيف اللي خلطت عليها أنا هناك خلطت على زوز أشياء
1: ثم حكاية
2: صحيحة تاع سيدي محمد حتى احنا نعملوا دورات رياضية ونسموها باسم جوار قديم ولا حاجة باش على الأقل الناس تتذكرها دورة فلان دورة فلان وتاع نحموا كل الموجودين ولكن اللي خلطت عليها أنا خلطت مثلا على النسوة هو على طول العام النسوة نتاعنا مثلا عندهم المنسج ولكن في الصيف تكثر النسوة خاصة الفتيات اللي كانت تقرأ تولي تربط غاديكا في الوحدين هذه الأولى
1: في المنسج معناتها
2: اي في المنسج احنا صغار كانت في السقيفة السقيفة كانت كبيرة هذه حاجة بالنسبة احنا الصغار نلعبوا السيك بالنسبة للكبار يلعبوا الخربقة وديما ما كنا بحكم ان درجة الحرارة برشا
1: كانت بذكاء كبيرة كخربقة
2: اي وكانت شوف وكانت درجة الحرارة برشا ما نجموش نلعبوها لبرا كان كل العشية فايت كانت السقيفة كبيرة فيها جانب للرجال وثم جانب للصغار وثم الجانب بعيد شوي هيك
1: تقسموها هيك
2: اي اما تكون العائله ساعات تتقابل العائله الموسعه مش معناها العائله الموسعه لان حتى الغداء مثلا يكون جماعه تعرف معناها جماعه يروح ساعات تلقى 40
1: قصة
2: تلقى 40 معناها 40 قسمين صغار رجال وحدهم والنساء وحدهم صحيح جت الثمانينات طورنا هيك شوي ولينا نمشوا دار الشعب ولينا نمشوا نطالعوا كانت تقبل في دار الشعب عن مجال للفولي مثلا نمشوا مثلا نطالعوا غاديك بالنسبة إلى المهرجانات تعتبر حديثة نوعا ما خاصة نحكي على مثلا على ولاية توزر مثلا حديثة رغم أن راهو زوز مهرجانات الباهيين في ولاية توزر مش موجودين في الولاية اللي هو في دقيش واللي هو موجود في نفط بالنسبة إلى توصل حتى المسرح صغير برشا
1: على كل حال في الولاية
2: أي في في الولاية أما كانت كان الأنشطة دي موجودة في الصيف اللي ما نجموش نعملوه في الشتاء باش تعمل في الصيف
1: جميل جميل جدا سيدي رضوان صبري خاطر توا السيدات والسادة وفي الثقافي يقولوا لي هاو عندك ضيوف تبارك الله عليهم عندهم باع وذاع ذراع في هذا الاختصاص وحسب الموضوع متاعنا تسألهم شنية الطرق ووسائل مقاومة الحرارة في هذه المنطقة اللي نحن في الغالب نقولوا راه حارة بالنسبة لنا لكن ربما هنالك العديد من الأشياء التي يتعود بها الإنسان لمقاومة تلك الحرارة أليس كذلك؟
0: بالفعل أول الطرق الموروثة من قديم الزمان هي السكن نوع السكن فالسكن هو عنده علاقة بالطقس
1: تقصد الهندسة المسك
0: الهندسة والمواد البناء أهم شيء
1: بارك الله
0: مواد البناء
1: كيف هي شيء
0: هو الجريدين والفزويين من بكري نستعمل المواد الإنشائية الموجودة في المنطقة المواد الإنشائية الموجودة هي عندنا الطين خاصة والطين معروف يبرد يبرد شوي
1: عازل
0: إما عازل ويبرد في حد ذاته يبرد إما نستعملوه مباشرة الطين فهمتني لا ولا نطيبوه ونستعملوه نعملوه نعنوه كالياجور القالب هكذا هذا مصنوع من الطين فهمتني لا يبنوا بالطين كيفاش يبنوا بالطين في عرض الإسمنت نبنوا بالطين الجدران ونعمل جدران عريضه
1: يعني تستعملوا الملاط عباره
0: عن الملاط بالطين في عوض الاسمنت وجدران نعملها عريضه من 80 حتى المتر
1: يكون
0: عوض الجدارين نعم حتى 80 باش يكون واقي من الحراره ونليسوا يقولوا احنا نليسوا الليقه هذه سموها نليسوا بنوع من الطين سموه التنش

0: نوع من الطين، الطين المستخضر شويه،
1: ايوه
0: فهمتي؟ والارضيه كيف كيف نعملوها من الطين.
1: هيك
0: الارضيه ما فماش، ما كانش ثم الزليز، وما كانش ثم السماء
1: طبيعي.
0: والصباح بكري، الصباح بكري يكون مازال الجو طري شوي، نفرحوا الديار، البيوت هي الديار سموها،
1: صحيح،
0: ويرشرشوها بالماء.
1: اه
0: يرشرشوها بالماء وسكروها
1: باش
0: باش تبقى شاده شويه شويه يعني،
1: كنداء
0: نداء شويه. ايوه هذيك فهمتي، هذيك الطريقه المثلى اللي نستعملوها فهمتي باش نحافظ. وما نخرجوش،
1: ايوه
0: ما نخرجوش يعني الحاجيات ناخذها صباح بكري. على فكره يعني نكته يعني، فما جا نهار شيلي قوي برشا فهمتني ولا لا؟ واحد كلم صاحبه في جديد، قال له واش عمي في الشيلي؟ قال له نقوم الصباح نصلوا الفجر ونرجعوا نقيلوا.
1: من الفجر يقيلوا؟ قيل يعني؟
0: ايوه هكا نصلوا الفجر ونقيلوا. يعني ما نخرجوش
1: سيدي رضوان، تسمح لي بالله، زاد ثم حتى هكا الطريقه بتاع في البناء بالنسبه للمساكن من حيث القربة من المساكن الاخرى، وحتى الانوج كيف هي، انوج ضيقه وحشوك الصيبات هذاك كيفاش مظلل يعني.
0: نسموه احنا البناءات متلاصقه. ما فماش بناءات فرديه كما الفيلات توا. الحواش حوش فهمتني؟ والازقه الضيقه في المدينه فهمتني؟
1: من شأنها ان تظلل هذه،
0: تظلل. وفي بعض اجزاء من الازقه هذيك تكون من مسقفه.
2: برتال
0: يسموها البرتال. واشهر براتيل موجوده في توزر خاصه، وفي نفطة وفي المدينه اللي وفي نفسها عندنا براتيل تاع اولاد الهاتف، ولاد هاتف معروفه. والبراطيل هذوما تلقاها يعني ضيق، وتلقى حي في الاجنب نتاعو نعملوا دكانه منا ودكانه منا،
1: شنو قعدوا
0: يقعدوا فيها الناس فهمتني؟ لا باش يتحدثوا ويكون فيها يعني نوع من شوي نسيم تعدي فيه. هذا
1: مجرى للهواء. نعم
0: مجرى للهواء.
1: ماذا ثم طرق ووسائل اخرى لمقاومه الحراره ربما؟
0: فما يعني الواح.
1: ايوه
0: لكن الواح تعرف الواح يمشوا لها كان الرجال ما يمشوش النساء. مع الأسف أي في جريد المرأة ما تخدمش في الفلاحة، تخدم في المنزل. كما ذكر سعيد أنا في الصيف تنشط حرارة
1: المرأة في المنسج، المرأة
0: في المنسج. دونك الصغار نمشوا للواحة فهمتي لا، نبدلوا جو ونوسعوا بالنا شوي، ورجال كيف كيف فهمتني لا.
1: تفضل سي محمد ضيف الله.
2: هو السي المنجي في نحكي عن نفزاو على الأقل، كثير من القرى كانت توجد داخل الواحة.
1: أيوة.
2: بمعنى عندها ميكرو كليما خاصة.
1: صحيح.
2: خاصة بها.
1: أيوة. محلي.
2: نعم. فشهيلي الرمال أو الرمال أو الحرارة لا تخترق الواحة إن شاء الله. فيلطف الرملة مثلا لا تصل عندما نقول قبلي ولا غيرها من القرى التي تحيط بها الواحة، سواء الحرارة أو البرد أو الرمال تخف، حيث داخل الواحة الرملة مش كثيرة عندما نقول الرياح يخف. كذلك في الحرارة
1: الرياح المحلية الخاصة اللي هي خاصة بالواحة
2: الشهيلي ولا الغربي. كذلك فيما يتعلق ببناء المنازل، أعتقد هذا أيضا يصح على الجريد، توجه الغرف نقولوا احسن غرف اما قبليه ولا بحريه. البحريه بمعنى متجهه نحو الشرق.
1: أيوة.
2: والقبليه متجهه نحو الجنوب، اذا هذه تكون من حيث الـ الـ الـ البرد معنى الحراره لا تكون ساخنه. أسوأ الدور تلك التي تتجه غربا مثلا تغرب فيها الشمس.
1: يقولوا ديما الدار هي دارين ثم دار ثم نصف دار ثم الغربيه هي شيء آخر.
2: كانت مراعيه تماما، لا تجد منزلا ما عندوش او لا يركز على ان تتجه الغرف نحو الشرق البحري كما يقولوا البحري. حتى التسميه في حد ذاتها تدل على ان هناك لطافه في الحراره.
1: صحيح.
2: لكن اردت ان اعرج على نقطه اشار لها السيد عيد منذ حين، وهو الالعاب. هو ذكر السيك. السيك هذايا تكثر الالعاب في الصيف. لماذا؟ لأن
1: سمحني سي محمد.
2: نعم.
1: اسمح لي في الثقافية شنو السيك؟
2: السيك هو لعبة عبارة عن عصي تقريبا طول العصا من
1: جريد النخل.
2: من جريد النخل. نعم. تكون جانب منها أخضر والجانب الآخر يكون مقطوعا بحيث
1: أبيض.
2: ترمى تلك الأبيض. نعم. بحيث ترمى أربع قطاع أعتقد. ترمى هكذا وأنت
1: أكثرها بالأخضر أربعة. نعم. السيك.
2: نعم. هكذا.
1: السيك يبدأ واحد برك بيضة يكون أخضر ثم عندك سيك.
2: نعم. هذه لعبة. ثم لعب أخرى في الصيف مثلا لعبة احنا في نفزاوة يقول القرش. القرش هو نوع من البلح الأخضر يردم في، وإحدى القطاع تكون قرشت بحيث أنا نصف نصف بلحة وتردم، وكل طفل من الأطفال تكون لديه شوكة يغرسها في ذلك القدس من الرمل الذي يغطي البلح، الذي يفوز هو الذي تكون يستطيع أن يخرج تلك النصف البلحة تلك.
1: فهو حتى الكرش عندنا كأنه هك الفترة التي تسبق رمضان.
2: لا لا، هذه لعبة، هذه لعبة في حد ذاتها. هناك أيضا في الصيف على سوادري هك اللعب بالأحذية، احنا نسموها الجلاد. الجلاد نعم، فردتي الحذاء إن كان متوجهين نفس التوجه فوق أو الأسفل أو وفيها أيضا فردة إلى آخره. لعبة، هذه لعبة صيفية أيضا. ولكن أيضا هناك أنا أشرت إلى بعض كيف، لم أشر إلى الفتيات كيف قضينا الصيف. هناك أنا أذكر جيدا في جرسين هنا في الليل يخرجنا
1: الجرسين وهي في قبلي.
2: نعم. يخرجنا في الصيف، وهذا من ذكرياتي في أواخر الستينات، يخرجنا في على ضوء القمر ويغنينا. احنا يسموه غناء ذاك يسموه تشبريش، او في مناطق اخرى يسموه براش.
1: وكنت براش هو الجبراش، جبراش كيف
2: تقول. نعم. واغاني ليليه حسنة. نعم، في ضوء القمر، وجلسنا في وضع دائره هكذا. الكلمات لا اذكرها ولا استطيع ان اميزها، وهن يرددنها باصوات مرتفعه في ذلك الضوء، معناها صوره رومانسيه وجميله جدا. هذه يقضينها الفتيات، معناها الشابات أو الصبايا كما يقال. إذن وهناك من الشباب من يخرج لعرق الرملة، يخرج خارج البلدة عرق الرملة ويقضون
1: الليل هناك محل خارج العادة.
2: نعم، خطر الواحة له عندما في العادة في الليل أو حتى قبل الغروب يصدر فيها نوع من الهواء البارد، إن شاء الله جميل جدا ومنعش جدا، كما قال السيرضوان منذ حين المنازل قريبة من البحر ذات طقس أعتقد جميل وجيد جدا. فالصيف في هذه المناطق صحيح هناك حرارة مبالغ فيها، وقبلي ربما من أحر المناطق في تونس قد تصل، أو هناك أعتقد ريكور وصل إلى 55 درجة في الثلاثينات، ولكن بصفة عامة راه أيضا هناك أوقات جيدة ومنعشة.
1: بارك الله فيك. نحب أن نذكر أوفياء الثقافية بأنه كلمة الرباج والشبراش والهدهدة هي كلمات تساوي نفس المعنى ولكن تختلف حسب مناطق من البلاد التونسية. تفضل.
3: بس نضيف شوية منها. أو حتى في بلاد الجريد. نعم. بلاد الجريد عندنا نوعين من المساكن. أيوة. ثم مساكن بعيدة شوية على الواح. أيوة. وثم مساكن بلايص أخرين موجودين في قلب الواح. أيوة. نسيت حاجة واحدة باش نقول، الصغار وني ساعات وني قضوا صحيح. أيوة. في الكتاتيب عندنا احنا نقولوا الجامع يبدا مثلا فيه 20، في الصيف ما عادش 20، يولوا 100.
1: ناس كل
3: يجبرونا باش نمشيو نقراو نحفظوا القران ونحفظوا الفقه. بلاصه اخرى نتبردوا فيها في الجريد مثلا، وهو المساجد. هو ثم سقيفه كبيره
1: برتال
3: اي فصل المسجد نلقوا فيها الرجال الكبار ديما موجودين غاديكا في القيله، كل يعدوا خاصه هي فيها نوع كيما الكوروندير هيك، تلقاهم ديما موجودين غاديكا في الوقت الماضي، اللي يتسامروا اللي يحكوا على القران يحكوا على شو
1: اسمه. استاذي العزيز رضوان صبري، في اقل من دقيقه لان مع الاسف الوقت داهمنا، وربما في الحلقه القادمه هاو نستدعيكم من تو باش تجيو ان شاء الله الاسبوع القادم، ربما نجموا نتوسع في بعض المفاهيم الاخرى. تفضل.
0: حبيت اضافه فقط على السكن.
1: أيوة.
0: المساكن. أيوة. قديما كانت المساكن تبنى في الواح.
1: نعم.
0: وهذا ذكره التجاني في رحلته يقول ما يلي على أهل وكثير من أهلها يعني المدينة إنما يسكنون بغابتها، ولا مناسبة بين مباني الغابة ومباني داخل البلاد، فإن مباني الغابة أضخم وأحسن. هذه ظاهرة قديمة.
1: نسمع لك الأرض
0: والكبارات كانوا يبنوا في، نعم. في الواحة.
1: نعم.
0: ويسكنوا في الواحة. أيوة. خاصة. أيوة. في الواحات القريبة. أيوة. من المدينة.
1: أيوة. جميل جدا. كلمة الختام تفضل سليم. كان عندك كلمة ختام.
3: بالنسبة إلى أن إلى بلاد الجريد ونفزاوة هناك العديد من العادات المتشابهة حتى في فصل الصيف حسب التوم يحكي عليه سيدي محمد على أساس أن هي نفس العادات، ولكن من ما يقال من الضعف عملنا قوة، خاصة في فترة الستينات والسبعينات إمكانيات كانت ضعيفة، نحكوش حتى على فترة التسعينات أو ما بعد يعني التسعينات ولد إمكانيات وهنا ننسو إلى البحر. الإمكانيات الموجودة حتى الجسد كان متكيف مع الأحوال الجوية، الحرارة أو الدنيا حامية، كان متكيف مع هذه الأجواء.
1: جميل جدا. تفضل محمد.
2: بصفة عامة هذه اللي كنا نتحدث عنه في حقيقة ينتمي إلى الماضي. صحيح. وهذا تغير كثيرا.
1: تو نجيوها في الحلقة القادمة.
2: الحلقة القادمة ربما نتحدث عن الحاضر
1: إن شاء الله. سيدي رضوي يعني به.
4: والله هي حاجة واحدة نحب نرجع لها تحدثنا عنها في أول حصة، أنه مع الأسف نأسفوا لنذوب الواد والعيون، مع الأسف اللي كان عندها تأثير سلبي جدا.
1: وصوره ثم أسى كبير ياسر من طرف الفلاح اللي
4: عايشوا سواء كان عندها تأثير كبير جدا سواء على مستوى الواحة أو على مستوى الحياة اليومية يعني السكان. مع الأسف
1: السيدات والسادة، هكذا نصل إلى نهاية هذا الترحال، وكان في مجال أفراح الصيف في جهة نفزاوة والجريد بالبلاد التونسية، وكنا صحبة الرفقة الطيبة لأستاذ الأجيال محمد ضيفلة، ولأستاذ التاريخ والجغرافيا السيد رضوان صبري، وضيف العريف بالتراث الجريدي السيد العيد غزالة. وبكل حب نودع أوفياء الثقافية، وانتظرونا في الحلقة القادمة لنعود ثانية إلى صيف أهالي جريد ونفزاوة، مع أجمل تحيات المنشي بورغو في الإعداد والتقديم للترحال، وسونيا الهدياوي في الإخراج الإذاعي. وفي آخر الكلام نقول: لنا في الشمال طيور تغني وعشب وماء جرى سلسبيلا، لنا في الجنوب جريد تعرى لشمس سناها يغطي النخيل. شكرا على الإصغاء وإلى اللقاء.
5: ترحال في المجال.
6: الأرض وردة صغرتي وريحتها.
5: ترحال في المجال. سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: ترحال في المجال رفقة منجي بوركو.
1: يا تونس الخضراء يا وطني.
2: إذاعة تونس الثقافية في برمجة صيفية جديدة. هذا الصيف إذاعة تونس الثقافية تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع. برامج جديدة، لغتنا العربية نافذة على التوجيه الجامعي.
3: الفنون الوجيزة
2: في السياحة الثقافية، أسفار كالأنهار، مدينة وتاريخ، حوارات وندوات، ندوات على الأثير، ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
4: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي.
5: في بلايس ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة شادلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.tn.
2: أنغام من كل مكان،
6: أنغام من كل مكان.
2: أنغام من كل مكان، في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
6: مع مروان البدوي،
2: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.

أنغام من كل مكان، في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح.

0: أنغام من كل مكان.
1: أنغام من كل مكان.
0: أنغام من كل مكان. في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
1: مع مروان البدوي،
0: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.

0: الفنون الوجيزة. قراءة في الأشكال والمضامين والتعبيرات الفنية القصيرة. الفنون الوجيزة سردية المرئي واللامرئي. الفنون الوجيزة مع كريم الطرابلسي.
1: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم على أثير إذاعة تونس الثقافية في برنامج الفنون الوجيزة، مساحة إذاعية نحاول من خلالها أن نبحث في الأثر الإنساني، في الإبداعات الإنسانية من خلال زوايا نظر جمالية فلسفية وجودية، وننفتح على كل ما يتعلق بالأبعاد الإنسانية الكونية. نبحث في ملامح الإنسان، في ذلك الكائن الذي يتحدى ينظر إلى الأعالي، إلى السماء، ولكن كذلك ينظر إلى الأرض ويبحث فيها ويحاول أن يتجاوز كل الصعوبات ويبحث في الوضعيات ويفكر، ولكن يتذوق إنجازاته في سياقات مختلفة. اليوم البرنامج الفنون الوجيزة بزاوية النظر متاعه هي مختلفة مغايرة، في سياق بحث في الممارسة الفنية والجمالية اللي هي المسرح، ولكن من زاوية معينة، المسرح الهجين. طبعا بعد مع ضيفنا نشوفه في التحديد المفهومي، الهجين ايش نقصده به، صحيح مش صحيح، ونبحث في علاقة المسرح الهجين بالمحلي وبالقضايا الأساسية للإنسان اللي هي كي نحكو على المقاومة ونحكو على مواجهة كل آليات القهر وكل الآليات التي تسعى إلى تدجين الإنسان وتحويله إلى كائن بلا عمق بلا ذاكرة، كائن فاقد لقيمته الإنسانية. سياقات الكبيرة دي كلها ما نجم يحكينا فيها كان صاحب خبرة كبيرة في المسرح، واكتشفت زادة حاجة أخرى فيه اللي هو عنده زوايا نظر ونوافذ على الفلسفة ونوافذ على الجماليات، اللي هو الفنان المسرحي خالد بوزيد. مرحبا بك سي خالد.
2: شكرا على الدعوة هذه، أكون سعيد جدا لما أكون معك أخويا كريم وأكون في فضاء وفي استديو لإذاعتنا، خاصة الإذاعة الثقافية.
1: مرحبا بك سي خالد.
2: عندنا الإذاعة الثقافية حتى لا يقتلنا الإعلام. في الوضع الهادي، في إطار مكافحة الرداء الموجودة، على الأقل نلتجأ للإذاعة الثقافية اللي فيها البديل، فيها الدراسات العميقة، فيها النظرة الميكروسكوبية، فمهمة جدا، مكسب كبير جدا، وكون أنا مرتاح كي نكون في الإذاعة الثقافية.
1: مرحبا بك. مرحبا بك سي خالد. باش نحاولوا إذا نبحث في المسرح الهجين في أبعاده الجمالية الفلسفية وفي علاقته بالمقاومة الحقيقة هي كمفهوم مركزي اليوم، وكيف أن الفنان يبحث ويهاجر إلى تلك المناطق المهمشة ويحاول أن يضع على بسمة وأثر الفنان الحقيقي العضوي في سياق أرض وجغرافيا محلية ألا وهي تونس. باش نحاول نفك المسائل كل في ثلاث مراحل، ثلاث فقرات، فقرة على حافة الإبداع، صدى الروح، وفقرة أيقونات
0: على حافة الإبداع.

0: سبق منذ مدة كانت في مختبر التنوير والحداثة والتنوع الثقافي نظمته جامعة المنار تونس، المعهد العالي للعلوم الإنسانية، ثلة من أفضل وخيرة مفكرين في مجالات فنية مختلفة، وتحدثوا على هذا مصطلح الهجين هيبريد في كل الفنون، وكانت مداخلة متاعي حول المسرح. المسرح انطلاقا من البحوث الأكاديمية ودراستي الأكاديمية، ماجستير في المعهد العالي في المسرح اختصاص مسرح، ثم الممارسة التطبيقية من خلال أعمال احترافية، من خلال أيضا تكوين تطبيقي ومداخلات في عديد بلدان في العالم. كانت مداخلتي هي اختلفت على كلمة الهجين لأنه تميز المسرح عن بقية الفنون الأخرى في حد ذاته. المسرح هو بطبعه يتطور وينفتح على جميع الأنساق. المسرح هو خلق لعالم فيه بشر، ممكن نحددهم بأي زمن كان، نجم أنا نعمل مسرحية من عصر الحجري، نجم نعمل مسرحية خيالية، نجم نعمل بنص خيالي بتصور بصري خيالي سينوغرافي، نجم نعمل أنا مسرحية تاريخية، نجم يعني هي خلق عالم. اختلافا عن الموسيقى الذي تستعمل آلة، الفنان يستعمل آلة والرسام يستعمل ريشة، لكن المسرح هو يشتغل بالإنسان بتاريخه بماضيه بثلاثية وجدانه وإحساسه وحركته وتفكيره وخياله. بالتالي أنا كان طرحي السؤال أي معنى يمكن الحديث عن مسرح هجين، كان طرحه كذلك. وعادة ما نستعمل اليوم عبارة المسرح الهجين لوصف أشكال مسرحية تجمع بين المسرح والسينما، أو بين العرض الحي والوساطة الرقمية، أو بين تقاليد ثقافية متعددة. ولكن هذا الاستعمال يخفي افتراضا نظريا مهما في ماذا يتمثل. المسرح كان في لحظة ما نقيا وغير هجين، ثم أصبح لاحقا هجينا بفعل احتكاكه بثقافات أو وساطة أخرى. لكن هل حدث ذلك؟ هل يمكن اصطلاح الحديث عن مسرح نقي؟ بالنسبة لي إن المسرح ليس حالة استثنائية، بل هو شرطا بنيويا لوجود المسرح نفسه في هذه الفرضية التي سأحاول نحاول في البرنامج هذايا نقاشها.
1: يعني أنت قراءتك للمسرح الهجين أنه يجي في سياق نوع من زوال الحدود بين الأجناس الفنية الكل، وكأنه باراديغم المسرح والتي القائم عليه المسرح تحول إلى باراديغمات، معناتها كل الأجناس الكل تتدخل في عملية تجسيد للشخصيات، تتدخل فيها الأشكال والألوان والأضواء، ولينا اليوم نجم نحكو حتى تدخل فيها المسائل الرقمية والافتراضية.
0: طبعاً.
1: وتلي كأنه المسرح أنت كنت تحكي على الخيال، أنه يصنع الخيال وأنه يقوم على الخيال، وأنه كان المسرح في الماضي هو يصنع يعطينا يخلينا نعيش في عالم الخيال من خلال التجسيد لشخصيات بنظام أفكارها وبقيمها المتداخلة والمركبة، الصداقة، العداوة، الحب، الكره، الخير والشر، الثنائية الكبرى ديك التي يعيش الإنسان. اليوم نحكو على أنه التجسيد كالثنائية الكبرى يكون في سياق دمج المسرح ب الصورة السينمائية أو بالعناصر التقنية الجديدة. خلينا ننظر المسرح وكأنه يواكب العصر، كأن المسرح كيف ما الفنون أصبحت متداخلة مع بعضها البعض، متشابكة في خاصة الفنون المعاصرة، الموسيقى مع الرسم مع المسرح، السينما كلها متشابكة. هالتشابك هذا يمكن أن نجده على خشبة المسرح، فنقول مسرح هجين. ولكن أنت في الأفق قلت أنت لا تحبذ كثيرا كلمة هجين، وإنما تقول بالتطعيم. كنت فسرنا تزيد تحددنا أكثر مش المتلقي يفهم شنو معناتها التطعيم، وش نقصد بها التطعيم، ولا تهجين، ولا نحكي على الهجنة.
0: أي.
1: تفضل.
0: أصل الفرضية المركزية بالنسبة لي المسرح لا يكون

0: عجينا لأنه يدمج عناصر مختلفة، بل أنه وجوده نفسه قائم على عمليات متواصلة من التهجين وإعادة التكوين. فالتهجين ليس صفة تلحق المسرح، بل هو شرط من شروط إمكانه.
1: يعني الحكاية ما هيش جديدة،
0: وإنما من طبعاً
1: البنية، كانوا احنا البنية الأنطولوجية للمسرح، قيام المسرح قائم على فكرة أنه تتداخل فيه الكثير من العناصر التشكيلية والفنية.
0: طبعا أول شيء كي نفسروا نحن المسرح، المسرح يتكون من 5 عناصر: دراماتورجيا، النص متاعك، الرؤية الإخراجية، التمثيل، السينوغرافيا، والصوت والمؤثرات الصوتية. فهي عالم متكامل، سواء على الخشبة، سواء في الشارع، سواء في أي مكان كان المسرح يتطور. وهذا ما في نسق تاريخي منذ اليونان الغريق من تعريف أرسطو في فن الشعر للمسرح، المأساة محاكاة لفعل النبيل التام لها طول معلوم، تقام بأشخاص يفعلون تثير الشفقة والرهبة وتؤدي إلى التطهير. ونلاحظ بعد إلى المرحلة الرومانية كان استلهم منها القناع، تطور مع المسرح الروماني. ثم بعد ذلك أتى مسرح الكنيسة، ووظف المسرح في الكنيسة بديكور الجنة والنار داخل الكنيسة، ووظف لأن الفكر الكنائسي لا يتعارض مع الفكر الأرسطي. ثم بعد ذلك خرج المسرح للشارع، وتطور هذا القناع اليوناني، وأصبحت هناك الكوميدي دولارتي. والكوميدي دولارتي هي مسرح مبني على الارتجال، وينقسم إلى عائلات الأقنعة. هناك الدوتوري، بوليشينيل، بريجيلا، سكاراموش، أرلوكان، هذه أنماط. وكانت أساسية الكوميدي دولارتي، استفاد منها بعد ذلك في القرن الخامس عشر، في القرن الخامس عشر خاصة مع مولير، شكسبير، استلهموا أيضا من الكوميدي دولارتي في بناء الشخصيات. فنلاقي مثلا استلهمت أيضا أنماط المسرح في حد ذاته من الكوميدي دولارتي. فكلون، هناك كلون أرلوكان من قناع أرلوكان، لبوفون البهلول من بوليشينيل. ثم تقارب بين الأنماط هذه، ونلاقي الشخصيات التي بنيت في البناء الدرامي المحكم لدى مولير والشكسبير فيها استلهام من أنماط وكاركتير طباع الأقنعة هذه. فالمسرح في مساره يتطور ويستلهم من بعضه، وينفتح على مجالات متعددة، منها السوسيولوجي، ومنها النفسي، ومنها الثقافي الحضاري. منفتح المسرح، وهنا يكون التطعيم. يعني أي شكل جديد فني استتيقي بصري أو فكري أو سمعي يحتويه المسرح ويتطور من خلاله.
1: بهياتك الصحة. لهنا وإحنا في سياق الفقرة الأولى حب نقول إنه المسرح الهجين، إنه التهجين في حد ذاته
0: لا يستقيم مع المسرح،
1: لا يستقيم مع المسرح، لأن المسرح قائم في بنيته على فكرة التطعيم والانفتاح على كل الروافد الفكرية والنفسية والاجتماعية. وأنه عبر التاريخ التطور بتاع المسرح والتحولات الجمالية التي قام عليها المسرح هو أنه مفتوح ومنفتح، وكأنه عالم داخل بداخل هذا العالم هنالك عوالم. باش نمر ونبحث في العوالم هذه بطبيعة الحال معك في فقرة صدى الروح.
2: صدى الروح.
1: في فقرة صدى الروح سي خالد بوزيد، احنا كنا نحكوا على الفلسفه ونوافذ الفلسفه والجماليات، كان نحكوا على البنيه الجماليه لكفكره التطعيم هذيك داخل المسرح. كيفاش يرتقي المسرح، ارتقاء المسرح جماليا وذوق المتلقي، ونحسوا بانه المسرح يقود الانسان نحو الحياه الحقيقيه، يعني من خلال قوه المسرح في كونه يجلب لديه كل الروافد.
0: مثال على ذلك في هذا النسق، يعني يقولوا أن المسرح الأوروبي استيقظ من غفوته باكتشاف الجسد الآسيوي. تجربة أنتونان أرتو في أندونيسيا، اطلاع الأوبرا بيكين بلطود بريشت، ومن أهم المسرحيين في العالم، ووظف ذلك في الارتقاء بالمسرح الذي كان الممثل فيه ينعت بالغوري ماكينة كلام. اكتشف الجسد الآسيوي بالكاتاكالي بهاراتا في الهند، النول كابوكي في اليابان، وتطور الفرجة ليس فقط على مستوى الشكل الفني البصري والجسد المعبر، بل أيضا فكريا. استفاد أيضا المسرح من التصوف عن طريق غوردييف، وطلع الذي نقل تجربة في الشرق إلى أوروبا. غوردييف واستلهم هذا الفكر، وما أدراك ما التصوف من حيث طرح الفكر العميق دون الخوض في ذلك كثيرا.
1: يعني المهم أنه كاستدعاء العوالم هذيك الصوفية والثقافية وحتى الأنتروبولوجية.
0: يعني الأنتروبولوجية مهمة جدا. مثال على ذلك أيضا السوق، مثال على ذلك يعني أنا حكيت على بريشت وأرطو، لأنه يقول لك مثلما ثمة ثورتان في تاريخ الفلسفة، ثورة كوبرنيك مركزية الكون وثورة نيتش الذي ضرب الحقائق وضرب العقلانية بمبحث جينيالوجي، هناك ثورتان في تاريخ المسرح من أرسطو اليوم، هي ثورة أنتون عن أرطو بمسرح الكريوتي، مسرح التياتر دو كريوتي، مسرح القسوة، وثورة بيلتورد بريشت اللي اقتطع مع الكاثارسيس وقدم مسرح ملحمي بطرح عميق جدا في جدلية العلاقة بين الممثل والشخصية، بعلاقة بين العرض والجمهور، بمسرح لا يمس إحساس المتفرج يبكي ويضحكه، بل المسرح يمس وعي المتفرج بطرح السؤال. هذا الانفتاحات والتجارب هذه أيضا على مستوى الفضاء من خلال تجربة بيتر بروك في إفريقيا، و الاستلهام من الركح، تقديم مشروع الركح الخالي استلهاما من التجربة الفرجوية الشبه مسرحية بأفريقيا، مثل في مالي، وكانوا يحضرون هذه المظاهر الشعبية الشبه مسرحية أو القبلية، كان يأتي تحت الشجرة في القبيلة ويشعلون شيء من النار ويقوموا بسرد لأبطال وسرد لتاريخ، والأطفال يتابعون ذلك المشاهدية ويحاول الدمج بالتجارب الغربية مع التجارب الإفريقية. فتجربة بيتر بروك مهمة جدا في إفريقيا والاستلام التجارب هذه أيضا حديثا حديثا الآن. وأنا كنت في أوروبا معظم من باب الطريف ككرة القدم أصبحنا نشاهد العديد من الأفارقة في الفرق الأجنبية أيضا في المسرح والعروض الفرجوية، سواء كانت المسرح أو الفنون المجاورة للمسرح كالرقص والكوريغرافيا والرقص مسرح. هناك العديد من العروض شاهدتها فيها الجسد الإفريقي الذي يمتاز بطاقة رهيبة جدا في أدائه وفي تعبيراته وفي تحت الحركة الموفمو والجيست، فاستلهام أيضا من الجسد الإفريقي والتقشف في الفضاء الإفريقي ومن الجانب الحضاري الإفريقي وما الزخرفة أيضا حتى على مستوى ديكور الفضاء. فالعملية التطعيم ليس مصطلح قدمته أنا، بل موجود عند جاك داريدا، طرحه بما معنى أن التطعيم لا يعني جمع عنصرين مع احتفاظ الكل منهما على هويته، بل يعني تحولا مبدئيا في التداخل بين هذه والدمج والانصهار بين هذه العناصر.
1: يعطيك الصحة، أنت كأنك بديت لنا بالأمثلة بالوضعيات بالتجارب المسرحية العالمية إن كانت في آسيا أوروبا ولا أفريقيا، ولزلت لنا رجعت لنا لداريدا ورجعت لنا تقول هو المزج، ما هيش مسألة خارجية وإنما ضمن بنية العمل المسرحي في حد ذاته، البنية الداخلية في العمل قائمة على فكرة المزج هذه. لهنا باش نحكو عملية المزج عندها غاية قصوى، يعني غاية المسرحي أو غاية المسرح بصفة عامة، من يكتب العمل المسرحي ومن يمثل، هنالك غاية قصوى. يعني الغاية الإنسانية دائما التي نبحث فيها في المسرح، ونجد أن المسرح هو الذي يحمي الحياة وهو الذي يصنع الحياة كذلك. ما هي الغايات عبر التاريخ؟ أنت تو كنت رجعت الأرسطو ورجعت التجربة، نحكي على الكاتارسيس والتطهير، ولكن كي ننظر نظرة فيها مسافة مع المسرح نجد أن المسرح مشحون بنظام غايات إنسانية كانت تحدد هالي، اللي هي ساعات نعلم جيدا أنه الجمالي والقيمي والإنساني هي الغاية القصوى، ولكن أنا هي الغايات اللي تشترك فيها كل التجارب المسرحية إن كان في الشرق الغرب أو في إفريقيا أو في أي كان البلد.
0: المجال شاسع، أحاول أنه
1: نحاول
0: أو نفتح أبواب متعددة للغايات المسرحية. صحيح. وإن كان المسرح بدأ في اليونان بطقس ديني بعودة الإله ديانيزوس في عهد الملك بيزوستراتوس. الاحتفالية هذه كانت في شكل مسرحية تقدم في اليونان للمواطنين وتحاكي الآلهة وأنصاف الآلهة، لأن الشخصيات كانت من أنصاف الآلهة. ثم وظف المسرح في الكنيسة للتباشير الدينية. ثم المسرح كان يعبر عن مشاكل المجتمع وطرحها، ويقارع المسرح رجل الدين ويقارع رجل السياسة السلطة، ويعبر عن المكمونات لكن بحيادية، لأنه المسرح يحكي باسم الإنسانية وليس باسم إيديولوجيا سياسية. السياسي له إيديولوجيا وكل سياسي له إيديولوجيا يدافع عليها، لكن المسرح يتحدث باسم الإنسانية ويطرح الهموم الواقع. وإن كان الشاعر في الجاهلية هو لسان القبيلة، فالمسرحي أيضا هو لسان عصره الآن وهنا. فنلاقي العديد في أنماط مسرحية مبنية على الآن وهنا بطرح الواقع من السهل الممتنع والبسيط المعقد على الواقع. وهذا هناك مسرحية سياسية كما بيسكاتور مع بيلتون بريشت اللي كانوا يقدمون في المصانع مسرح ثوري، أيضا في مسرح حلقة داخل المصانع. هناك أيضا مسرحيات غير هذا، غير حكيته توا، غير الاستعمال الديني للمسرحية في عملية التماهي مع العرض. هناك تماهي، جمهور ويرى نفسه في العرض، وهنا يقع في فعل التطهير الكاترسيس مع المتلقي. هناك حديثا يعني وحتى سابقا هناك أنماط من المسرح ما خذتش حظها، معناها ما تناولهوش بالعلام، كما استعمال المسرح كعلاج. مثلا جاكوب ليفي مورينو وهو قدم مصطلح البسيكودراما، العلاج بالمسرح، وهو تلميذ فرويد. ويقول فرويد يشتغل في غرفة وأنا أشتغل في الفضاء. وإذا كان فرويد يحلل الحلم فأنا أجعل من هذا المريض يحلم. فهناك استعمل المسرح كأداة أو البسيكودراما كأداة العلاجية. وهناك تجارب في السجون، هناك أيضا تجارب في مسرح تياتر دانتيغراسيون، مسرح الإدماج وغيستو بوال في أفريقيا، في أمريكا اللاتينية، واستعملها في الأحوية الشعبية المهمشة. واكتشف ليس فقط إدماجا، بل اكتشف خصوصية فنية أخرى لدى هذه الفئات، لدى في البيدونفيل في المناطق المهمشة. أيضا هناك ذكر أنا تقابلت مع فرقة برازيلية مختصة في تقديم المسرح داخل المستشفيات، هذا اختصاص. فالمسرح هو مسارح أنواع مختلفة، فيها الفرجوي، فيها التعليمي، فيها التثقيفي، أيضا يمكن أيضا التفكير في الأشكال الفنية الشبه مسرحية واعتمادها مقاربات دراسات مسرحية. مثلا مقاربة بين الحضرة والمسرح، الاثنو سينولوجي والتعبيرات هذه الفنية الأوريجينال المتراكمة في التاريخ والعادات والتقاليد الحضرة ذي مقاربة المسرح. المسرح بدأ في فضاء مقدس والحضرة في مكان مقدس. المسرح ينقسم إلى فضاء بيث ومتقبل والحضرة ثم في فضاء بيث والمتقبل. المسرح فيه مخرج والحضرة فيها العكاشة ينظم الصفوف متاع الحضرة والمسرح فيه نص يؤدي الكاثرسيس والحضرة فيها نص شعر يؤدي إلى الكاثرسيس بل إلى حد الصراع. فهذه مقاربات حاليا تدرس في الإثنوسينولوجي كما زاد مصطلح الإثنوميزيكولوجي. هذه ناس بحثت فيها وكان عندي لقاء منذ مدة قصيرة مشكور حافظ خليفة استدعانا جو ماري برادي اللي كان في الصحراء وانبهر كثيرا بهذه التجارب في دار الإثنوسينولوجي أو التعبيرات الفنية الشعبية شبه المسرحية التي يتغذى بها المسرح، لأنه المسرح لا ينجح إلا ما يكون أوريجينال يعني أصلي من الأعماق.
1: حسيلو احنا كاين خرجنا معك من بدينا نحكي على تحديدات المفهوميه والابعاد الجماليه، ولكن صعدنا الى العوالم، عوالم الكبيره في المسرح اللي يمس كل الابعاد الانسانيه وكل حضور انساني الديني الثقافي الانثروبولوجي بصفه عامه المحلي المهمش. ولهنا باش ننزلوا شويه ونطرحوا قضيه التزام المسرح الفرجوي وعلاقته الجدليه بالمتلقي، انه في الاخر دائما المسرح الحقيقي لديه رؤيه نقديه جذريه لواقع ما، وهو ملتزم بقضايا انسانيه كونيه امام ما نعيشه اليوم من زمن ما بعد العولمه يا سيدي فيها الوحشيه الكبيره. خلينا نقول انه راه المسرح في الاخر تعبر على تجربه التزام حقيقيه. انت قلت راه بعيدا عن الالتزام السياسي والايديولوجي، ولكن المسرح ملتزم بالقضايا الانسانيه الكونيه بما في ذلك قضايا الكرامة والدفاع عن الحريات والحقوق والمسائل هذيك التي نجدها واضحة في ثنايا الحضور الإنساني اللي هي المناطق المهمشة كي نقولوا احنا المناطق الداخلية، المناطق التي
0: يصعب علينا متناسية
1: المتناسية هذيك. علاش باش نحكوا في سياق حديثنا تويكا على علاقة المسرح بالواقع هذايا، كيف أن المسرح مقاومة يتسلح بأنه يقاوم التفاهة، يقاوم الآليات التي تسعى إلى البطش بالإنسان وتدجينه وسلبه ما يعبر عن كينونته ككائن حر بطبيعة الحال. ولكن هذا كلك منمر عليه نرجع له يا سيدي ونكمل فيه، إلا ما نختاره معاه كنت اخترت لنا أغنية اليوم. شنو الغنية اليوم
0: الغنية ثم برشا فنانين
1: انت اخترت لنا
0: مناضلين وفي نفس النسق كريم اللي كنت تحكي فيه الناس كابدت وجاهدت لحاجتها لبعلام لبشهرة، حاجتها عندها روح وطنية عالية جدا، عندها روح إنسانية مع الصغيرات في كل الجهات، في كل جهة نلقاه ويصرف من جيبه ويعاون. وفنان راقي وملتزم ياسر جرادي اللي فقدناه الله يرحمه وكان صديق عزيز علي، نحبت اني نعدي له موزيكا لان ثم فنانين ما عمري ننساها من حياتي ونفتخر بهم. عندك هو رضا ديكي ففي عديد من احتفالات عالميه نقام يسموهم معناها البرة، انا حكيت مثال على ذلك مره في احدى المهرجانات كان معايا وانا كنت لجنه التحكيم، كانوا معايا من دول شقيقه عربيه فكانت احدى المسرحيه استعملت اغنيه بتاع رضا انا عندي رونديفو فانبهروا الدكاتره ومفكرين وفنانين كبار من العالم العربي من مصر من كل البلدان العربيه لبنان من سوريا من قالوا ايه الاغنيه دي هذه ايش تجنن هذه يسخلوها اجنبيه وهي تنسيه.
1: به
0: اسمه ياسر جرادي شبيكين سيتيني
1: تفضل.

0: نعود أصدقائي من جديد مع الفنان المسرحي خالد بوزيد، وبعد اختياره لأغنية المرحوم ياسر جراد شبيك نسيتيني، نعود إلى المسرح إلى الحياة، ونعود إلى المسرح لهجين. أنت قلت تويك راو تطعيم، وأنه راو فكرة التطعيم هي بنية أنتولوجية في تشكل العمل المسرحي بصفة عامة وصورة المسرح بصفة عامة عبر التاريخ، وأنه في احنا ننظر المسرح كأنه ديما الدراما، ولكن ثم اليوم ما بعد الدراما. كان
1: ما بعد الدراما
0: ما بعد الدراما تحكينا عليها
1: التجارب ومشكورة أيام كارتاج مسرحية استدعت بوبول اللي هو من أهم رواد هذا المصطلح ما بعد الدراما، وكان قدم عرض ممتاز جدا والانفتاح للأشكال الفنية الأخرى بنسق جمالي رائع بصري. فتجربته أنا في تونس، تقديم العرض هذايا في تونس ولقاء معه كان مطول. فالمصطلحات هذه ما بعد الدراما كل شيء ديما تزيد تركز مفهوم التطعيم اللي سبق وحكيناه، لأنه في عملية التطعيم فالأصل لا يعني تحولا مبدئيا في تداخل هذه الروافد على المسرح، بل فالأصل لا يتغير والدخيل لا يتغير، هناك انصهار كامل في العمل الفني.
0: إذن كاينوا لهنا العمل الفني بنية مركبة، البنية المركبة هذه الأصل متاحة والغاية متاحة هو أن تعمل فرجة تغازل الوعي الإنساني، البنية الذوقية للإنسان، الانفعالات، وترتقي بالإنسان، تحاول
1: ترتقي أيضا ترتقي فنيا،
0: ترتقي بطبيعة الحال.
1: ما نجمش بعد إذنك ما نجمش نمارس المسرح بدون اطلاع الفلسفة.
0: يعطيك الصحة، خلينا نحكي على الفكرة هذه، أنه المسرح

0: من الكتاب
1: المفكرين
0: المفكرين اللي نجموا يعملوا قيمة إضافية في المدونة الفلسفية العالمية. طرح الآن العديد مسائل ديكولونيالية مهم جدا، وهذا في ملتقيات لما زرت معهد البلدان العربية يستشهدون بهذه التجارب التونسية المهمة جدا. نحن نستفيد منها مسرحيا لعمق الطرح، عمق الطرح الاستيتيقي شكلا ومضمونا. يعني عمق الطرح بيكون المادة المسرحية دسمة لا تمس، لا تكون ليبيدية، لا تكون مس الرغبات الجنسية والعدوانية لدى المتفرج. رغم نحن نناضل ونكافح في تونس، لأن كان من المؤسف أن بعض الإعلام الخاص ساهم في نشر الرداءة في تونس. الإعلام الخاص ما نصنعه نحن هو يحارب بلا وعي بسلاح اسمه الرداءة، وهذا ناتج عن قلة الوعي المنشطين، ولا يعرفون مسؤولية المناطة لهم بأن يقدموا البديل الثقافي بما ينفع الناس في طرحهم. وهذه حرب كبيرة جدا. احنا نعتبر العمل المسرحي ايضا عمل نضالي حتى نرتقي ونحمي الشباب متاعنا في كل جهات تونس.
1: يعطيك الصحة. احنا طويك كان نزن الوجه الحقيقي للمسرح انه يقاوم الرداءة والتفاهة، ويسعى الى الحفاظ على الوجود الانساني الحقيقي، الحفاظ على الكرامة والحرية وكل الحقوق الطبيعية الانسانية على هذه الارض. توا كي ننزلوا نحكوا على علاقة الفن بالمقاومة، يعني كنت تفكرنا هالعلاقة الأساسية وتعطينا التجارب أهمية أنه المقاومة ما تكونش مجرد فكرة طوباوية وفكرة نتمثلها ونفكر فيها، وإنما المقاومة هي ممارسة، والمسرح هو الذي يجعله ينزل بالمقاومة مجرد فكرة إلى كونه ممارسة حقيقية. احكي لي على هالعلاقة هذه بين المسرح والمقاومة.
0: أي المقاومة في أشكال متعددة. من الطريف معناها كنت محظوظ لما اشتغلت في 2 مسرحيات كانوا منعوا في عهد بن علي، هي مسرحية 50 ومسرحية يحيى عيش، وكانت مقاومة للنيبوتيزم للعائلة المالكة للديكتاتورية، وكانت هناك يعني كنا نحن ضغط علينا كبير برشا. المسرحية 50 تحكي على الصراع بين اليساريين والإسلاميين ضد السلطة القمعية والبوليس السياسي في عهد بن علي والبوليس السياسي في عهد بورقيبة، وكان محايدين، ما عندناش احنا ما فرضناش ايديولوجيا معينة، ففككنا الواقع بنظر ميكروسكوبية وقدمت المسرحية وعرضت في عديد بلدان العالم، وعملت افتتاح لوديون دو لوروب، وعرضت في افينيون اكبر مهرجان، عرضنا في المانيا، عرضنا كذا. كانت مسرح في شكل من المقاومه، وكان سياسيا بحياديه، وكان نظره ميكروسكوبيه على التوجهات الفكريه في البلاد، ومس مجالات معينه في البلاد بتاعنا، مست المجال الاجتماعي، المجال الديني، المجال السياسي. هذا شكل من اشكال المقاومه بشكل مباشر. لكن أنا نحكي على المقاومة في الدفاع عن مناطق فيها زيت ثقافي بمفهوم أنتروبولوجي، ما خذيتش حقها، تناست السنين التي مرت والعقود التي مرت تناست،
1: والأنظمة السياسية زادت
0: الأنظمة السياسية طبعا، لأن ما تمش نحكي تم فرق بين السياسة الثقافية والثقافة السياسية. فهمني؟ كان ثم تجارب مشروع مرتبط مثلا، وخليني نكمل هنا في منطق السياسة والفن. مثلا كان ثم نذكر ثم والي اسمه طار بوسمة في الدار بوسمة في الكيف، الوالي هذا كان يحب المسرح، ولما نقل تحول إلى قفصة طلب من السويسي ومجموعة المسرح الجديد باش يأسوا فرقة في قفصة، وتأسست الفرقة في قفصة اللي فيها فاضل الجعيبي، فاضل الجزيري، جلال بكار، يمون، رأو بن عمر، وقدمت العديد مسرحيات، جوحة والشرق الحائر، السيرة الهلالية، البرني والعطلة، محمد علي الحامي، وعرضت لبورقيبة، فناس قرأت البرة أكاديميين. فالتجربة أسست للمسرح في قفصة، هذه 72 بريود نتاع 7

بيانات، فهذه اعتبرها ايضا مقاومه، وهنا علاقه ايجابيه بين السياسي والمسرح بفضل شخص احب المسرح وحب الثقافه اشتغل على منطقه معينه، باش ما نقولش نظرتنا سوداويه للسياسي. كان مهم جدا، كان زاد نخبه سياسيه وزراء مثقفين يحضروا المسرح ويناقشوا العروض، والبعض منهم يكتب مسرحيات، بالعراس كتب مسرحيه، المسعدي يكتب. فكان لما تكون النخبه الحاكمه تكون عندها وعي ثقافي، هذا مهم جدا، لان الثقافه ليست ترفيه،

0: ننزل تويكا، ننزل تويكا. انت جبت الالتزام، انت قلت نحن النخبه للسياسي
1: للارضيه،
0: نمشي انا كمقاومه في الجهات،
2: انا كمشروع فنان ولا انسان اكاديمي نحاول نشتغل ونحاول نكتشف بلادي ونكتشف تعبيرات فنيه ونحاول. ثم من اهم التجارب اللي بقات لي معناها افتخر بها هي التجربه في بمسرح على الحدود برجي معتوق والفوار، ومشكور صديقي عبد الله بن موسى ومحجوب رداوي وكثير اصدقاء الساده من الجنوب الغربي في تونس، واسسوا لمهرجان، مهرجان لا تقدم فيه عروض فقط بالاشتغال على الطفوله وعلى المراهقين. وكان المهرجان بالاساس هو تكويني، ورشات تكوينيه، ونهايه المهرجان نقدم العديد من العروض من انتاج الشباب هذايا. والمهرجان بدا بعشرة صغار، وبعد بثلاثين توا 150 يتلقاو تكوين من خلال أساتذة أكاديميين، وبحكم ما ثماش دار ثقافة يعني في طور الصيانة في الفوار أن نتعبوا برشا في المهرجان هذايا، لأنه ثم سيارة البيوس يعني الحافلة تمشي 120 كيلومتر عليه 120 كيلومتر رتور، جي معتوق وجيب صغيرات ونشتغلوا معاهم ونقدموا فخر المهرجان. هذه العروض تسع عروض حوالي، وثم تكوين أيضا في السينما، لن نكتفي بالمسرح فقط. يتكونوا في الكاميرا، في المونتاج، في التصوير، يتكونوا في الكلون، يتكونوا في المايم، يتكونوا في انماط متعدده من المسرح، في الدونس تياتر. وثم شكون يجينا من الاجانب يكون هنا على حسابه الخاص. نحب نشكر كلين، هذه واحده مختصه في الانثروبولوجي في الدونس وسي، وكونت ايضا في البنياتا في استعمال الوسائل بوساطه بيداغوجيه للصغار. هذه هذا تسمى احنا مقاومه للرداء، هذا تسمى احنا
0: التزام.
2: الالتزام ايضا تكتشف تعبيرات فنيه رائعه جدا. نذكر انا قاسم بياتلي وهو مختص في المسرح من اصول عراقيه ويعيش بايطاليا، صديق جيني وباربا، كتب في الانثروبولوجي وفي اختصاص التصوف، رجل يعني كبير. كي يقول له رانا نابط للصحراء التونسيه، يقول لي خالد انا نزلت بتندوف على الحدود في جنوب الجزائر واشتغلت واكتشفت تعبيرات فنيه رائعه، كيف يصنعون العروس الاطفال بالجسد بكله. فيقول لي حاول انك تكتشف تعبيرات فنيه والارتقاء بها العالميه دون مساس من جوهرها. فلهنا يكون مهم. ايضا هناك تجربه في مسرح الحدود ايضا بمدينه الذهبه، مشكور المندوب ومشكور المشرفين فرج السفيفير ومجموعه من المناضلين نعتبرهم، لانه في بعض المناطق هناك أرض خصبة تزرع فيها شجرة، لكن تكون الأرضية هناك ليس هناك موجود مرافق يتم العمل فيها بشكل جيد. هناك صراع مع العادات، هناك صراع مع نحن لا نفرض عادات معينة، بل نحاول أنه يتم الاستلهام من هذه الموروث الثقافي. فقمنا بتجربة مهمة جدا في مسرح الحدود بالذهيبة، وكانت تجربة رائعة جدا. اشتغلنا على المقاومة الفلسطينية وقدموا عرض رائع جدا، وهذا موثق، فيها تحية إلى النضال في غزة بلوحات فنية رائعة جدا تناولت مسار النضال والمقاومة الفلسطينية.
0: يعطيك الصحة سي خالد، لهنا كأنك نزلت بينا إلى المحلي وإلى التجارب المسرحية اللي تعكس الواقع متاعنا والمناطق التي لا يطالها
2: هو حقهم، هو حقهم يعني المناطق هذه فيها ثقافة رائعة جدا وفيها زيد وموروث ثقافي رائع جدا، لكن متناسية أو قليل من الفنانين ينزلوا باش يكونوا مش يقدموا عروض.
0: هذا كل في سياق أنه راهو المسرحي المسرح الذي يكون ملتزما بقضايا الإنسان هو القادر على أنه يذهب إلى المتلقي ويذهب إلى تلك المناطق ويحاول أن يفكر معها وأن يشكل وعيا لديها بأنها كائنات تعيش وتحيا حقيقة ولديها قيم
2: ولديها زاد ثقافي مهم جدا.
0: به يعطيك الصحة، علاقة المسرح بالمقاومة ليست مجرد كليشيه، وإنما هي ممارسة حقيقية يعيشها المسرح المسرحي الحقيقي.

0: نمر أصدقائي إلى فقرة أيقونات.
1: أيقونات.
0: في فقرة أيقونات احنا تويك تنزلت بينا حكيتنا عن التجارب الحقيقة وهي تجارب ثرية عشتها أنت ومبين من خلالها بأن المسرح وهو في تركيبته في بنيته قائم على التطعيم ينزل إلى المناطق التي لا نجد فيها
2: أصعد إلى تلك المناطق أصعد إلى تلك المناطق لا أنزل إليها أصعد إليها لأنها هي زاد أيضا معرفي
0: جدلية الصعود والنزول أتنحكو فيها جدلية كبيرة
2: وأنا أحاور فلسفي يعني نتحسب على كل كلمة
0: جدلية الصعود والنزول ننزل إليها بمنطق أنه المسرحي مثل الفيلسوف ينزل كيف بالمنطق الأفلاطوني للكلمة ولا حتى الجدل الماركسي للكلمة
2: ولا حتى أيضا هابرماس
0: يفكر في واقعه فينزل ينظر إلى عالم السماء عالم الأفكار ويعود إلى ذلك الواقع فيحاول تغييره بالتالي المسرح عندما يلتزم بقضايا واقع غايته أن يغير من ذلك الواقع ويترك أثرا كبيرا وانت تويك باش تحكي لي على أثر من الأثار التي بقيت في داخلك من خلال تجاربك المسرحية واللي تعبر على فكرة أنك راك ملتزم بقضايا الإنسان وملتزم بأن المسرح هو عالم يدافع عن العالم الإنساني الحقيقي
2: العديد عندي من السفرات في العالم بقيت في ذاكرتي مثلا تجربة في العراق سواء ب 2012 سواء في بعد ذلك 2021 22 ورشات ايضا هناك تجربه لا انسى تجربتي في سوريا 2017 وقت الحرب رغم العلاقة كانت مقطوعة دبلوماسيا مع تونس فذهبت لهناك واشتغلت مع الأطفال ضحايا الحروب وكانت تجربة رائعة جدا رغم قساوة الوضع هناك قساوة في الحرب الأهلية وأنا بمعزل عن السياسة يعني ليس لدي رأي سياسي لدي رأي فقط هؤلاء الأطفال والمراهقين الذين تأثروا بالحرب تأثروا بها من حيث أنها فاجعة وصدمات نفسية وتأثروا بالحرب من حيث اقتصاديا زاد الوضع صعب جدا مشكورة نقابة الفنانين آنذاك كانت في اللاذقية وزرنا حما وكونت شباب وبقي الاتصال بهم رغم قساوة الحرب هناك أطفال يمارسون المسرح وهذا درس بالنسبة لي أنه رغم الحروب رغم المآسي الكبيرة والفاجعة الكبيرة أنه الناس تلتجأ إلى الثقافة لأن الثقافة هي شكل من أشكال المقاومة وتذكر أحد الوزراء في إحدى الدول العربية التي تعيش حرب قال أنا وزير الدفاع عن الثقافة لأن أيقنا أن وقع الثقافة في مقاومة الإرهاب والعنف أكثر من وقع الرصاص الحي المقاوم فلهنا الثقافة هي شكل والثقافة بالنسبة لي هي شجرة ثمارها مهمة ولكن يجب أن نصبر لأنها تثمر بعد سنين بعد أجيال فأنا ما نزرعه الآن نحصده بعد فترة لذلك المشروع الثقافي مهم جدا وتذكروا أن تشرشل أثناء الحرب احتاجت الدولة إلى أموال فقال أحد الوزراء يلا نأخذ الأموال بتاع ميزانية وزارة الثقافة وندعم بها لشراء الصواريخ والحرب فقال له تشرشل ماذا تقول نحن هذه الحرب فعلناها من أجل الثقافة فالثقافة هي هوية البلاد لما نحكي على الثقافة في تونس ليس ترفيها للشعب أو الجمهور عاوز كده ونشيخه وإنما هويتنا هي أصلنا هي العلم والثقافة يشمل مجالها السياسي ونقول ثقافة ثقافة سياسية، ثقافة دينية، ثقافة سوسيولوجية، ثقافة للسيكولوجية، الثقافة تشمل مجالات متعددة. لذلك ندافع الثقافة بما هي مشروع هوية وطني وهوية وطن كل الشعوب.
0: يعطيك الصحة لكل حال.
2: وهي إنسانية بالأساس.
0: هذا يخلينا نقول إنه راهو المسرح الحقيقي والذي الملتزم بقضايا الإنسان هو قائم على فكرة أنه ملاذ للإنسانية أول حاجة، ولكن أكثر من هكاك أنه المسرح حامل لمشروع، والمسرحي الفنان المسرحي رافع شعار أنه يدافع عن المحلي الهوية الوطنية المحلية، ويدافع عن مشروع الثقافة المحلية كأفق من خلاله يتعلم الإنسان كيف يحكم على الأشياء، ومن خلاله يضع حدا الإنسان المحلي بطبيعة الحال بين حقوقه وواجباته، ولكن بينه وبين الآخر. القضية الجدلية الكبيرة أنه راو قد ننفتح على الآخر طبعا. قد تكون لدينا تجارب انفتاح على الآخر، ولكن المهم هو أن ندافع عن انتمائنا للمحلي، وهذه قيمة أن يكون المسرح ملتزم بالمشروع الوطني.
2: طبعا أنا استوقفت كلمة قال مرة فضل الجعيمي وأنا كنت مع أسيستان في ورشة في أحد البلدان العربية، قال تعلمت المسرح في قبصة رغم أني درست في السربون. بعد السربون هو جاء القفصة واحتك هناك بالعادات وبالقساوة وبالعمال المناجم، وحاول أن يقدم مسرح عالمي تونسي الأصل في أصوله. أيضا نتذكر لما اشتغلنا مسرحية 50 وافتتحت مسرح الأوديون، قال يمكن أن حديث على العولمة بالإنسان المواطن البسيط العادي الذي يملك مصطبة ويبيع عنده برويتة بدون تحميل خطاب مش متاعه بخطابه. فلهنا العملية دقيقة جدا وصعبة حتى يقدم السهل الممتنع والبسيط المعقد، ويرتقي بموروثنا الثقافي ويرتقي به العالمية. ما نحطوش احنا موروثنا الثقافي وهويتنا في كارت بوستال فيها جمل واحد وإلا في بعض الصور الشكلية، ولكن هناك عمق ثقافي وعنا علامات في التاريخ وعنا أشكال فنية لا تقتصر فقط في لوحة، بل حتى في التعبيرة، حتى في اللحن، حتى في كل شيء عندنا موروث مهم جدا نجم ندخل به في مدونات عالمية.
0: صحيح. إذن سي خالد بوزيد، وأنت فنان مسرحي ولكن في نفس الوقت أنت صاحب مشروع، وفي نفس الوقت أنت لديك نوافذ مفتوحة على النفسي الاجتماعي والفلسفي، والأهم من ذلك أنك صاحب مشروع. هنا نحب نقول المسرح الهجين والمسرح الحقيقي كذلك هو الذي يكون حاملا لمشروع فني جمالي إنساني ومشروع وطني. شكرا على المداخلة.
2: شكرا كريم على الاستضافة دي. شكرا للإذاعة الثقافية لتقديم البديل بطرح عميق جدا يرتقي مستوى تونسي النحل المبيع.
0: شكرا لصديقي خالد، إلى اللقاء أصدقائي في حصص مقبلة مع برنامج الفنون الوجيزة.
1: الفنون الوجيزة. قراءة في الأشكال والمضامين والتعبيرات الفنية القصيرة. الفنون الوجيزة سردية المرئي واللامرئي. الفنون الوجيزة مع كريم الطرابلسي.

0: إذاعة تونس الثقافية
1: توقد فيكم شمس الحرف في أي مكان،
0: تزرع حقل الحلم النابض في الأزمان،
1: وترسم الحب بالفرشاة وبأحلى الألوان.
0: إذاعة تونس الثقافية،
1: حين يكون الوطن هو الإنسان.

0: شافتك خنتنا
1: واللي سمعت سبيتنا
0: قداش نستر قداش نصبر قداش نستر قداش نصبر قداش نقول ايش علينا ايش علينا ايش علينا ايش علينا.

0: حدائق السرد. حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.
1: مستمعين الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. عنوان جديد لحدائق السرد، سؤال الهوية في الكتابة الروائية، انطلاقا من رواية للحب مجيء ثان بسمة بن سليمان. أهلا وسهلا بك.
2: أهلا بك سي محمد وأهلا بهوية.
1: تحية لك هوية من الفرسيخي كاتبة وناقدة.
3: تحية طيبة لكم.
1: نعم، في الحقيقة سعيد إذن بهذا الحضور المهم الإبداعي والنقدي أيضا في هذه الحصة التي تطرح سؤالا، سؤال الهوية في الكتابة الروائية، باعتبار أنه هذا السؤال يعني اقتحم بشدة وبإقناع ربما الكتابة في الرواية وفي القصة القصيرة وفي شتى المجالات.
2: صحيح، وهي نوع من أنواع الهوية، الهوية السردية.
1: نعم.
2: الهوية التي تتشكل في السرد وبه، وليست الهوية الثابتة أو تلك التي تحدد مسبقا، إنها هوية تبنى تدريجيا داخل السرد.
1: هذا مهم. ويام وأنت تكتبين القصة القصيرة والرواية، أكيد أن مثل هذه المواضيع أيضا تحضر في كتاباتك، خاصة ما رأيناه يعني خاصة في روايتك الأخيرة في مستويات إذن سؤال الاغتراب ومسألة الآخر المختلف عنك عن ذاتك يعني في المجتمع إذن، وطرحت العديد من الأسئلة في خاصة في تحولاتك ما بين الماضي والحاضر واستدعاء الذاكرة أيضا.
3: نعم، هو أكيد أن المبدع يقوم ببناء الذاكرة انطلاقا من هذه المواد الخام، من خلال عملية الاسترجاع، من خلال إعادة تشكيل وإعادة البناء لبناء هذه السردية المتماسكة ولطرح بعض المواضيع. إذن الذاكرة مهمة ويجب تحريرها من خلال الخيال، بدون خيال وبدون حلم وبدون موضوع يريد الكاتب أن يبلغه من خلال استرجاع هذه الصور أو المشاهد وإعادة صياغتها من خلال قالب سردي، من خلال تنظيمها، من خلال تفسيرها، وكذلك من خلال إعطائها معنى معينا. إذن الكتابة هي تتجاوز عملية التسجيل، وإنما تبحث عن تلك الصياغة السردية التي تمثل رؤية الكاتب نحو العالم، نحو الذات، نحو استرجاع هذا الشيء الخفي أو الغائب، ويرمم هذا الشعور بالاغتراب أو الانفصال أو تشيئ التفاصيل من حوله. إذن هذه الذاكرة الغنية المنعشة، هذه الطرق التي تجسد الطريق إلى الذات، كلها هي مسربا من مسارب الكتابة.
1: بسمة بن سليمان، أكيد وأنت تنشئين عالما روائيا فإنك بالضرورة تؤسسين مدينة سردية. في هذه المدينة السردية في الحقيقة تحضر العديد من الشخصيات المختلفة، ربما المتناقضة، ربما تخوض مجموعة من الصراعات الدينية لا شك، الإيديولوجية، الفكرية، النفسية أيضا، وهذه الصراعات وهذه الاختلافات وهذه التناقضات إذن تجعل إذن سؤال الهوية حاضرا بقوة.
2: هذا أكيد، لأن في الحقيقة الوجود، أعتبر أن الوجود هو يتمثل، أو الوجود الناجع ربما يتمثل في كفاءة إدارة الصراعات.
1: نعم.
2: فوجودنا يتحدد بالاختلاف بالآخر، بمدى تبايننا وتآلفنا معه، وكل هذه المسائل هي التي تصنع الحبكة. وتحدث عن الحبكة لأنني أنحاز في الكتابة الروائية للحبكة، فهي التي تصنع الحبكة وهي التي تبني أفقا يوضح الذوات على اختلافها، متى تتقارب، متى تتباعد، ما هو السياق. تذكرت المدينة، المدينة هي التي تحتضن تلك الاختلافات، تلك الصراعات، كيف والمدينة في معناها العميق، معناها الفلسفي، لاتشيتا كما وردت يعني في تعريفها، سواء كانت انطلاقا من المدن الكبرى في التاريخ، مدينة روما وغيرها، ما معنى مدينة، ما معنى مدنية، كيف تتأسس، هل بمجرد العمارة أم أن الإنسان هو الذي يبني المدينة وهو عمارتها الأساسية، هو هيكلها الأساسي. فهذه قضية ربما أهتم بها، وأهتم بتلك العلاقات التي إما أن تؤسس وتبني المدينة أو أن تهدمها رغم قيام معمارها أو رغم حركتها الزاخرة. فهذه مسائل أراها ضرورية إذن. فالمكان بالأساس هو الذي نصنعه ويصنعنا، والذي نتعالق فيه ونتصارع، ربما نختلف ولكن نؤسس من خلاله لكل ربما منسجم.
1: أكيد جدا. نعم هيام فرشيشي، أنت في القصة القصيرة وكذلك في الرواية، أكيد أنك وجدت أحيانا حيرة حتى في تشكيل شخصياتك، لأنك تستحضرين شخصيات متناقضة أحيانا عنك في قناعاتك النفسية والفكرية والاجتماعية وغيرها، ولكنك تنحتين شخصيات بالضرورة لكي تكون الحبكة كما قالت بسمة بن سليمان مقنعة فنيا ومقنعة في عملية إذن التلقي.
3: نعم، هو أكيد أن الانطلاق من الذات هو الدافع الإبداعي الأول للكتابة، ثم أن الكاتب يحمل هذه الصور المتدفقة المتعددة، هذه الأفكار التي تفيض كلما تعرض إلى مشهد معين أو وضعية معينة أو حادث اجتماعي معين. وأكيد أن حياتنا هي لا تخضع إلى السيرة الشخصية الذاتية فقط، وإنما إلى التحولات الاجتماعية التي تفرض بعض الأسئلة الكبرى. هذه التحولات التي تدفعنا لنتساءل ما هو مصيرنا، إلى أين، كيف سنقاوم، كيف سنقاوم هذا الخراب، كيف سنقاوم هذا الهدم، كيف سنبني المستقبل. والبناء يبدأ في البداية انطلاقا من الإبداع، ثم أن الإبداع ليس فقط هو وسيلة تعبيرية جمالية، وإنما هو ذلك الدافع البنائي الذي يتمثل العالم بطريقة مغايرة. إذن هو الانطلاق من الذات، أكيد أن هذه الذات هي زاخرة بالعديد من التفاصيل والمعطيات التي بإمكانها أن تكون العنصر أو العناصر الفعالة في عملية البناء السردي، وتكون تلك العوالم التي تنسج حولها أكيد هي التي تكون تلك السردية المتماسكة لكي نعبر عن ذواتنا، عن أفكارنا، عن رؤيتنا، ولكن من خلال تعدد الأصوات، من خلال تعدد الرؤية. لأن الكاتب حين ينطلق من صوته الخاص فقط أو من خلال شهادته، أكيد هو سيبقى منحصرا في بوتقة الذات، ولا يعدد شخصيته ولا يعدد الفضاءات كذلك التي يقوم بنسجها من خلال عملياته السردية. الكاتب عندما يعيش يعني في أكثر من بيئة ويلتقي بأكثر من شخصية، أكيد ستكون ذاكرته زاخرة مختلفة، ويكون الزمن النفسي كذلك أكثر حيوية، لأنه يربط بين الماضي والحاضر، ويتمثل الرؤية للمستقبل من خلال هذا النسيج الذي يفهم من خلاله العالم. هذه هي الكتابة التي أتمثلها وأنطلق منها. ثم أنها كتابة تمزج بين الواي واللاواي، اللاواي الخلاق. نعم. باعتبار أن الكتابة ليست عملية نمطية أو جامدة، وإنما هي تمثلات في العمق، ولكنها تبحث عن صياغة فنية، عن تعديلات، عن إعادة بناء، عن تقنيات مختلفة، عن أنموذج سردي فني مختلف. وبالتالي يجرب الكتابة الكاتب بصفة عامة، ويغامر ويسترجع ويقدم تجربته لتكون لها فردته. يعني كل كاتب له شخصية سردية. عندما أقرأ لبسمة بن سليمان أو محمد عيسان مؤدب أو العديد من الكتاب، أكيد أعرف أن هذه التجربة لها بعض الخصوصيات ولها بعض المنطلقات الفكرية.
1: نعم، وأنت طرحت هذا حتى في روايتك الأخيرة، يعني أصوات عالية تتريق إلى الشمال، يعني هذه الرواية التي صدرت إذن عن دار أميلة للنشر إذن والتوزيع في 164 صفحة، وطرحت فيها إذن في ما يتعلق بتعدد الأصوات، والخطاب كان متلائما متعايش إذن مع الشخصيات، وخاصة ما يعجبني في هيام خاصة وكاتبة أن الشخصيات حينما تحضر، يعني تحضر بشكل آدمي حقيقي واقعي، يعني تقنع، يعني في مستوى التغاير في الشخصيات، لأن ليست كل الشخصيات تتكلم بنفس الصوت ونفس اللغة ونفس أيضا الخصائص اللغوية ونفس، وهذه مهمة الكاتب في نهاية الأمر. بس بن سليمان وأنت أيضا في مستوى تحديد تنوع أو اختلاف أو تباين وجهات النظر، تحتاجين أحيانا إلى تعدد الأصوات هذه أو ما يسمى بالجوقة داخل العمل الروائي؟
2: في الحقيقة الأصوات تتعدد ربما في المرجع، ولكنها أيضا تتعدد باطنيا داخليا، فنفس الذاتي يعني تعتمل داخلها أصوات متعددة، وتلك الأصوات يمكن أن تكون انعكاسا لصلة الذاتي أو صلة الشخصية، تحدث عن ذات عموما، الذات الإنسانية وصلة الشخصية بالزمن. التعدد قد يكون مستندا إلى المرجع، إلى تعدد الأصوات بطبعها الواقعي، تعدد الشخصيات ولكل شخصية صوتها الخاص، ولكن في نفس الشخصية أو داخل كل شخصية تتعدد الأصوات، لأن العلاقة الشخصية بذاتها وبالآخر وبالزمن حدودا أو تحديدا هي علاقة مركبة. الحنين إلى الماضي يقترن بصوت، والحيرة والتوجس والخوف من المستقبل يقترن بصوت، ومعايشة الواقع أو الحاضر وتلك الانزلاقات تقترن بصوت آخر. فتلك التموجات أهتم بانعكاسها داخل الشخصية أكثر من أن أهتم بتفاصيل المرجع. أغوص في الشخصية لأن المرجع أحاول أن يكون أن يعكس الإنساني أكثر من أن يعكس خصوصيته الواقعية.
1: نعم.
2: تجاوزت الواقعية أو المدرسة الواقعية بشكل ما، وإن كانت آثارها راسخة في كتابتي أو كتاباتي، لأن البحث في عمق الإنسان أو الذات الإنسانية في صلتها بالعالم بذاتها بالآخر أراه اهتماما خاصا. وحتى أن روايتي التقيت بمخرج إذاعي في لبنان وقال لي يمكن لبنانتها، لأن تلك الخصوصيات المشتركة التي يمكن أن توجد في تونس توجد في لبنان توجد في أي مكان آخر من العالم، يمكن يعني هناك تلك النقاط المتشابهة تعنيني أو ربما عانتني في تجربتي الأولى في الرواية، وإن كنت أميل إلى البحث، ولكنها عانتني ذلك البعد الإنساني الكوني، ذلك الذي يجمع وجود الإنسان في أرضه الخاصة بالإنسان في مطلق وجوده في أقاصي العالم.
1: نعم، هذا ممتاز جدا. أعود إليك هيام، يعني كثرة الكتابات التي تتم بالهوية، في زمن يعني نحس فيه بكثير من الاغتراب منذ خاصة جائحة كورونا و 19 وثم جاءت جوائح أخرى يعني فيما يتعلق حتى بالحروب حتى بالأزمات الاجتماعية والاقتصادية وكذلك الهجرات التي توافدت من الشمال إلى الجنوب من الجنوب إلى الشمال وغيرها من الأزمات الأخرى جعلت إذن هذه الكتابات تقوم على تسريد مستويات إذن الصراع والاغتراب الذي أو التي تعيشها الإنسانية.
3: نعم أكيد أن الذاكرة لها بوابات، لذلك في العديد من نصوصي القصصية أنا أدخل فضاءات الذاكرة، دور الذاكرة، أنطلق من ذلك الباب الخارجي الذي يحيل على عمارة معينة، يعني العمارة في المدينة، عمارة الحجاب، من خلال السقيفة، من خلال وسط دار كبير، من خلال البيوت وما كانت تحوي تلك البيوت من حيوات ومن شخصيات ومن خلال أحداث زاخرة القرية بروائحها، باب بيت الجد والجدة الذي ينفتح على عوالم كثيرة، ثم تلك الأبواب أو البوابات الرحبة في الذاكرة الجنوبية باعتبار أنها متعددة نظرا لوجود الدور القرميدية إلى جانب الدور الحديثة، وهي هذا التمازج بين الثقافات والحضارات. أكيد أن ذلك سيعيد لدي العديد من الأسئلة، كيف سأدخل لأحداث العمل الأدبي انطلاقا من بوابات الذاكرة وبوابات الماضي، كيف ستكون تلك الفضاءات هي المرافة التي أهتدي إليها كلما هبت العديد من العواصف الاجتماعية. إذن انطلاقا من فتح أقفال الذاكرة أنا أنطلق في فتح أقفال الأحداث، ثم ألتقي تلك الشخصيات التي أقوم ببنائها بإتقان باعتبار أن الأمكنة والفضاءات اللي معها تجارب شخصية تركت في العديد من الزوايا والأماكن العديد من التخيلات والأفكار والقصص، ولكن الشخصيات هي التي يبنيها الكاتب بإتقان. نعم. لأن الشخصية التي تبقى في ذهن الكاتب هي التي تحمل الفكرة الجوهرية للعمل السردي.
1: نعم.
3: يعني من الطريف أن العديد من القراء الذين قرأوا بعض النصوص القصصية أو الروائية عندما يتحدثون ما يتحدثون عن شخصيات العمل، عن خيرة في أصوات عالية في الطريق.
1: شكرا لك. نعم.
3: يعني حتى أحيانا تكون الشخصية هي القط الأسود أو يكون له يعني الجانب الخاص الغريب الغامض مختلف، هذه الشخصيات الدائرية التي تقوم بأفعال غير متوقعة أكيد هي تحملنا من بوابة الذاكرة إلى ضفاف الحاضر.
1: نعم. سؤال الهوية إذن سينقلنا إذن إلى رواية أعتبرها مهمة، رواية الحب ماشي أمثال بسمة بن سليمان. بسمة نستمع إلى هذه الأغنية، نستمع أيضا إلى مقطع من الرواية بصوت ملك تاري، سنعود.

0: حدائق السرد. انقطعت أصوات العصافير ذات مساء وساد صمت ثقيل. كان نوح يعمل الرفش في الأرض نازعاً عنها طبقة من الأوراق الذابلة حين بدأت نتفات الثلج تتساقط، فرفع رأسه إلى الخيمة الرمادية المنخفضة وقد تدلت منها قطع كثيرة ببياض القطن. تابعها بعينيه وهي تنزل على مهل خفيفة كريشة مباغتة صامتة كالقدر، فوخز الهواء البارد المشبع برائحة الغاب أنفه. نفذ بخارا كثيفا ثم بادر بإدخال مقعدين هزازين وقطع من الملابس المنشورة على حبل الغسيل. إثر نزولها من العلية وجدت نعمة قطعا من الخشب على أرض الغرفة جلبها نوح من الدهليز. كان ينظف المدفأة على عجل ويهيئ لاستقرار دافئ، فقد أيقن أنه ما عاد يستطيع اجتياز الغابة خوفا من أن تداهمه عاصفة ثلجية. عند العشاء لاحظت نعمة وجومه حتى أنه لم ينتبه إلى كعكة الكرز التي أعدتها. كان يعرف جيدا الحصار الذي سيضربه الثلج حولهما، ولم يطل صمته فقد بادرها قائلا: تهيئي أن تطول إقامتك هنا. ومن قال لك إنني أريد المغادرة؟ أنا من كان ينوي المغادرة. هزها كلامه هزا، ولكنها تماسكت وتركته يستمر شارحا خطته التي كان ينوي تنفيذها لإخراجها من وضعها الغامض. وعاد إليها فرحها الطفولي حين عرفت مدى حرصه وقالت: هيا تذوق كعكة الكرز التي أعددتها، سنقضي شتاء دافئا وأعد لك الكثير من الحلويات اللذيذة، هذا إن كان لدينا ما يكفي من المربى والسكر. كم يشفق عليها! حملتها دوامة الريح ثم طرحتها على بابه كما يطرح الغريب في محطة القطار الأخيرة دون أن تعرف له وجهة أو قصد. هي لم تجرب ليالي الشتاء القاسية في وضع من العزلة التامة، لم تجرب استقرار النظر على مشهد بارد رتيب ولا استنشاق دخان الحطب المشبع بالرطوبة بعد انسداد المدفأة وتعطلها، ولا الاقتصار على الكفاف رغم البرد وعويل الأمعاء. صحيح أن قريتهما تخضع لنفس التفاصيل المناخية، ولكن الاجتماع البشري يجعل البرد أقل حدة. ستفقد الكثير من التفاصيل دون أن تفارق شمالها النائي. الخبز الساخن وهو يخرج من الفرن كملك تصطف أمامه الجموع لتستمد منه الرضا. روائح المأكولات الشتوية تفوح من البيوت وتضاعف الإحساس بلذة الطعام. عبث الصبية وهم يتدحرجون على الثلج أو يصنعون به المقالب لبعضهم البعض. اجتماع الأهالي حول مسن أثر فيه الصقيع فأشهده على أيامه الأخيرة. اكتظاظ السوق الأسبوعية بالقشاشيب الصوفية والأحذية المطاطية. أصوات الباعة وهم يصدحون بمديح البضائع المعروضة، تعطل المدارس وارتفاع الآذان. من رواية للحب مجيء ثان، بسمة بن سليمان. حدائق السرد.
1: مستمعينا الأعزاء، نعود إلى حدائق السرد، وكنا قد استمعنا إلى مقطع من رواية لبسمة بن سليمان للحب مجيء ثان. بسمة بن سليمان سبق أن أصدرت كتاب الهوية السردية للبطل في نماذج من القصص العربية القديم. الجسد والسرد من الأيروسي إلى الموبيوسي هكذا اسمه.
2: نعم.
1: وكذلك كتاب جماعي أعتقد كتابات الأنا في تونس. ثم تنتقلين إلى الكتابة السردية، كتابة الحياة.
2: صحيح، في الحقيقة الرواية كتبتها في فسحة راحة ذهنية، فسحة راحة نفسية، ما بين كتابة بحثية متتالية مرهقة شاقة، وعدت فيها إلى نفسي وإلى تلك الفترة الأولى التي نشأت يعني عليها، هي حب الكتابة وحب السرد وحب القراءة أيضا. إذن الرواية كتبتها في مرحلة الحجر الصحي أيام الكورونا، زمن الكورونا، ورفعت تحديا أن تكتب في تلك المرحلة الوجيزة. إذن هي رواية قصيرة، وكانت من منطلق ماذا لو انتشر الوباء في قرية واستحالت الحياة فيها، ففر أحدهم منها ولجأ إلى الغاب. هل هذا اللجوء يمكن أن يحقق له ذلك السلام الداخلي، أم أن مواجهة الواقع، العودة إلى الحياة، هي ما يجب أن يبنى عليه وجودنا؟ هذا.
1: نعم.
2: هو المنطلق في الرواية.
1: ونستمع. نعم. إلى رأي الناقدة الآن، هي من الفرشيشي، وهي تقدم هذه الرواية للحب مجيء تانا.
3: هو في البداية أعتبت العنوان هذا الحب، يعني هذا الحب الموسمي الذي يتكرر، ربما يعطي رسالة طمأنة للقارئ، باعتبار أن الكاتبة حتى وإن عرضت من خلال هذا العمل العديد من الصراعات اجتماعية ثقافية سياسية، أكيد أنها تبحث عن حل أو عن طريقة لتجاوز الواقع، وأن هذه الطريقة هي مستمرة، وأن الحب هو الذي سيؤسس للعديد من مراحل الحياة والعلاقات بين الشخصيات. ثم في البداية، بداية الرواية، شخصية نوح الذي لاذ للغاب ليرمم العديد من الأسئلة، بالرغم أنه شخصية بسيطة، إلا أن انتشار الوباء عاد لديه هذا الهاجس الوجودي حول تداعيات الحياة الحديثة، وعاجز العلم على مواجهة العديد من الأسئلة الصعبة، أسئلة الموت. ثم من خلال ترميم الوجع وبناء عالم خاص به، عالم بسيط، عالم الغاب، عودة إلى تلك البداية، بداية الإنسان مع الكوخ، إلا أن الواقع ينجيه، باعتبار أن هذا الحدث المفاجئ المباغت من خلال استنجاد شخصية أنثوية هاربة من تسلط زوجها هذا الذي يمثل هذا الوافد على السلام الاجتماعي من خلال أفكاره المتشددة. أكيد سيفتح لنا نافذة للتساؤل حول اقتحام الواقع، حول مواجهة الواقع، حول إيجاد حلول لهذا الواقع. ثم تتوافد الشخصيات من خلال شخصية جابر.
1: نعم.
3: هذا
1: الصيد. نعم.
3: الذي يمثل يعني نوع من محاولة إيجاد الحلول الحقيقية.
1: نعم.
3: ثم سنتعرض إلى ذلك.
1: سنعود إلى ذلك. نعم. مشكورة هيام على هذا العمق في تحليل هذه الرواية. قبل ذلك يعني بسمة بن سليمان، يعني في الحقيقة للحب من شيء ثاني، هذه ما تسمى بالكتابة للحياة، باعتبار أنك لا تقفين عند مسألة الحب أو فشل الحب وخيبة الحب أو مسألة ذن موت هذا الحب. الحب له حضور آخر، له تجربة أخرى، له إذن حياة أخرى، وهذا ما تفعله الرواية في مع شخصياتها، منها شخصية نوح التي ذكرتها هيام. ونوح نعرف المرجعية الدينية.
2: صحيح.
1: وكذلك حتى بقية الأسماء سنعود إلى البحث عنها فيما بعد. إذن هذه كتابة الحياة.
2: صحيح، الحب هو، لا أتحدث عن تلك العاطفة التي تتدفخ.
1: طبعاً.
2: هي موجودة في الرواية، ولكن الحب أكثر من كوني عاطفة، هو قيمة، هو مبدأ يجب أن يتوفر حتى تنجح الحياة، هو الأساس في الحياة، الله محبة.
1: أي طبعا.
2: وهذا البعد موجود حاضر في الرواية
1: بقوة.
2: وتلك المحبة اللا مشروطة، تلك المحبة اللا مشروطة التي لا تتحدد بهذا يعجبني وهذا أستسيغه وهذا لا أستسيغه، المحبة التي ترتبط بالقبول، المحبة التي ترتبط بالتضحية في شخصية جابر، وتلك الشخصية التي تسللت ولم تظهر في البداية بأنها شخصية أساسية، ولكنها فاجأتنا أو فاجأتني أنا شخصيا وأنا أكتب، لأنني لم أخطط لها بل فرضت نفسها داخل السرد داخل الحبكة. أحيانا الشخصية تصنع نفسها ونحن نكتب لا نحددها مسبقا. فالحب هو ذلك المعنى الذي نحن بحاجة إليه في زمن الكورونا، ما بعد 2011، تلك الصراعات السياسية، تلك الأزمة أو تلك العشرية التي يسميها البعض سوداء والبعض الآخر يراها ناصعة البياض، أراها شخصيا رمادية يعني فيها هذا وفيها ذاك،
1: ومنظر الخوف لدى النساء والزوجات.
2: نعم نعم،
1: التشدد الديني،
2: تلك الموجة نعم التي تجعل المرأة على المقاس وبطريقة معينة يعني يشترط فيها،
1: والعنف الزوجي،
2: العنف الزوجي، العقل الذكوري، يعني تلك النوازع التي استهدفت المرأة بصفة خاصة، ذلك المشروع الظلامي الذي استهدف النساء بصفة خاصة، كيف المرأة يمكن أن تصنع ذاتها بالحب أو ذلك الحب الثنائي، ولكن بحبها لذاتها وبحبها للآخر وبقبولها للاختلاف وبسعيها لتأسيس ذاتها رغم ظروف قاسية وظروف يعني مجحفة.
1: أعود لك ويام في تحليل الشخصيات، هناك ملاحظة قبل أن أمكنك يعني من الإضافة، أعتقد أن الكاتبة بسمة بن سليمان اهتمت اهتماما كبيرا بالأسماء، باختيار الأسماء، كانها أنجزت بحثا قبل الكتابة خاص بالأسماء، وهناك الكثير من الكتاب ينجزون ذلك، لأن ليس كل أسماء تطابق الشخصيات التي نرم الكتابة عنها. قلت يعني نوح المسافر الهارب يعني من الوباء هذا الذي أصاب المدينة، فالتجأ فيما بعد إذن إلى الغابة. نعم، في حد ذاتها هي تهرب من زوجها المتشدد إذن دينيا. بقيت شخصيات رحاب وصابر، وهذه تعيش حالة الاغتراب وتعيش حالة الحلم بمدينة مغيرة، مدينة فاضلة لا شك. إذن هذه شخصيات يا
3: نعم، أكيد أن للأسماء دلالات رمزية، خاصة وأن نوح هو الذي ينقذ نفسه وكأنه ينقذ الآخرين من نعم. الهلاك، ويبحث عن عالم بديل بعيدا عن هذا القادم الذي لا نعرف حجمه ولا نستطيع تقدير حجم خطورته. ثم نعم، هذه التي تعيش في جحيم، خاصة وأن هذا الجسد الأمثوي تعرض للضرب وللتكبيل وللأقصاء وللإهانة وعدم الاحترام، ولكنها تهرب، وفي الهروب هناك أنها هربت من الجحيم إلى النعيم، كأنها بحثت عن نعمة الحياة انطلاقا من هروبها إلى ذلك الكوخ الذي يحترم إنسانيتها والذي عملها كفضاء يأوي هذا الجسد بكل عفته وسلامه وأفكاره وقدرته على التواجد في الحياة بكل حرية. أكيد يعني أن السيردة هنا جعلت من الأسماء تلك الخرائط التي نتلمس من خلالها مسار الشخصيات، وكذلك نتوقع يعني بعض الأحداث كأنها ستكون بتلك الطريقة، يعني بدءا من العنوان ثم الأسماء، فنحن منذ البداية لا نتهيب من مصير مأساوي، وإنما نحن على ثقة كبيرة بأن الأحداث ستذهب نحو وجهة إيجابية ونحو هذا العالم الوردي الذي يقابل هذا العالم الأسود الشرير.
1: نعم، حدثينا عن هذا البحث الذي أنجزته، في تسمية تعلق للشخصيات يعني.
2: صحيح، هو كل كاتب ينطلق من ثقافته أولا، والأسماء في الحقيقة لها علاقة بالسرديات الكبرى،
1: نعم،
2: بالسرديات الدينية خصوصا،
1: نعم،
2: بسردياتنا القرآنية، بسردية الكتاب المقدس أيضا، تلك الأسماء موجودة في الكتاب المقدس، نوح موجود في القرآن وموجود في
1: يعني نعم.
2: موجود في الكتاب المقدس، نعمة أيضا، رحاب أيضا، ونوح بكوخه المعزول كالسفين العتيق، خشبي كالسفين العتيق، وحيواناته التي ربما كانوا حمل كل زوجين اثنين، وحاول أن يصنع عالما مثاليا طوبويا، ولكن المدينة جرته إليها،
1: نعم،
2: عاد بشكل آخر. أيضا مسألة أن الحياة وردية في الحقيقة النهاية لم تكن وردية مطلقا، كانت نهاية موت، ولكن طالما أننا نحيا فإن الحب هو الذي سيضمن تلك الحياة، وهو حب في معناه الوطني، معناه
1: يعني
2: الذي نحتاجه باعتبارنا مجموعة بشرية تتعايش على اختلافها.
1: عودة إلى الأسماء، وأنت أيضا خبيرة بالقصص العربي القديم وبالأبعاد التي يمكن أن تكون للأسماء. الآن نطرح سؤال، يعني كيف طرحت الرواية سؤال الهوية، ويتجلى هذا خاصة في مستويات متعددة، منها المقاومة، منها البحث عن الذات. البحث عن الذات يعني هو في حد ذاته هوية، كذلك وما قلناها حوارية الحياة والموت.
2: صحيح، الهوية في الحقيقة لها أبعاد مختلفة. البعد الأول وهو البعد الذي أهتم به باعتباري ساردة، هو أن الهوية يصنعها السرد وتصنع بالسرد وتتشكل وتتغير، وربما تفاجئنا كما ذكرت لكم بعض الشخصيات فاجأتنا.
1: أي طبعا.
2: إذن فهذا هو مرتبط بالجانب التخيلي، بجانب ذلك الخيال الذي ننتجه ونحن نكتب. فالهوية هي ربما صناعة تخيلية بشكل ما عندما تدخل في عالم الرواية. الهوية أيضا أتحدث عنها في الرواية باعتبارنا تونسيين، وإن لم أذكر تونس ولم أذكر ولا اسم قرية من قرى تونس ولا المدينة، وإنما صفاتها دلت عليها. تلك الهوية هي التي تتحدد بوجودنا، بانتمائنا داخل هذه الأرض التي على تباين مشاهدها الطبيعية وتضاريسها ومعمارها من الشمال إلى الجنوب، بين القرى، قرى الشمال النائي والمدينة العتيقة، رغم ذلك الاختلاف فإنه يصنع حميمية، ذلك التباين يصنع حميمية، وتلك هي خصوصية الهوية التونسية. لم أذكرها صراحة، ولكنها هوية يعني

0: هو نقطة القوة عندنا، حتى وإن كانت هناك تيارات وهناك هويات متشددة وجاءت لتفرض نفسها فرضا مسقطة، فإنها ستخرج كما تخرج الشوكة من الجلد.
1: وهذا محصول في تونس.
0: نعم نعم
1: هذا محصل. نعم هوية الهوية. نعم
2: الهوية في الرواية تتحدد من خلال أسئلة الشخصيات، من نحن، ماذا نريد، وكيف سنحافظ على قيمنا وعلى أنماط حياتنا. يعني كل شخصية تسأل هذا السؤال وهي تعيش منعرجا. مثلا نوح عندما انتقل إلى المدينة عاد إلى البلدة التي كان يعيش فيها وأقام بترميم وقع تخريبه ووقع هدمه، يعني قام بفعل معين ليحافظ على هويته. كذلك حتى ماهر، يعني ذلك الذي أخفق في حزبيا، هناك العديد من الأخطاء، ولكنه يسأل عن الأفكار التي ستنقذنا في المستقبل باعتبار أننا أخطأنا وقمنا بالعديد من الثغرات والفجوات. شخصية نعمة مثلا باعتبار أنها تزوجت هكذا بطريقة فيها نوع من الغصب، يعني بحثت عن طريقها لكي تتمثل هويتها بالطريقة الكافية. حتى صابر ذلك الذي يسأل هو متخصص في الفلسفة، ورغم أنه سير حياة السوق وحياة هذا الواقع المتغير اقتصاد السوق، إلا أنه كان يسأل نفسه عن طريقة الخروج من هذا الواقع الذي فرض عليه، وكذلك عدم إيجاد الحلول الممكنة انطلاقا من الأفكار التي لم يستثمرها في إيجاد حل لأخيه الذي انتحر، يعني في حيز من في الرواية. أكيد أن هذه الأسئلة حول الهوية هي التي ستجمع هذه الشخصيات لتلتقي وتتساءل عن تلك المحددات التي تضمن وجودنا منسجمين في الواقع الذي يعبر عنا.
1: ممتاز ويا معيشك. هناك من اعتبر أن هذه الرواية هي رواية سياسية بامتياز.
0: صحيح صحيح. الباحث محمد نفاذ وهو من المغرب كتب مقالا نشر في مجلة محكمة هي نقد وتنوير، واعتبرها سياسية، ويعني استوقفته تلك الحوارات السياسية. وأنا أعتبر أن الكتاب الروائي لا يمكن أن تخرج عن البعد الإيديولوجي الفكري، ولكن ليس ذلك الإيديولوجي المتحزب أو المنحاز الذي يروج لفكرة مسبقة، وإنما الذي يطرح الأفكار. إذن هي رواية تسييس أكثر من أنها رواية سياسية في الحقيقة.
1: نعم هذا ما رأيته.
0: نعم هي ليست رواية للاشتراكية ولا تنحاز الاشتراكية ولا لغيرها،
1: ذلك خاصة في الحوارات التي كانت إذن بين الشخصيات التي ذكرنا بعضها لهذا العمل إذن الرواية، ولم تكن الرواية لم تكن مؤدلجة بشكل
0: صحيح.
1: هذا لابد من
0: هي تنحاز للصديقة العقلية.
1: صحيح نعم، وللحضور الفلسفي والطرح تحليل نفسي أيضا للشخصيات.
0: حاضر نعم.
1: هذا مهم جدا، لكن هذا لا يعدم أنه كانت هناك حضور للمجتمع، يعني بتراكمات قضايا وتراكمات المشكلات الكبرى التي عاشتها تونس.
0: نعم الوجدان التونسي حاضر.
1: نعم
0: الوجدان التونسي، الخوف التونسي حاضر، الطموح التونسي حاضر. تونس لم تذكر بالاسم، ولكنها ذلك الأخضر الذي لا يموت، وهي هو عنوان حاضر في الرواية.
1: لم يكن هناك خوف سياسي طاغن أو اجتماعي طاغن بقد ما كان هناك الخوف الهووي هو الذي كان طاغيا في هذا العمل الروائي.
0: صحيح.
1: ما معنى نبسط المعلومة لمستمعاتنا ومستمعينا الأعزاء بإذاعة تونس الثقافية، ما معنى إذن هذا السؤال الهووي الذي كان طاغيا على خطاب الشخصيات؟ نعم
0: هو
1: نعم
0: في تونس هناك توازن متين وهش في نفس الوقت. الهوية التونسية هوية خاصة جدا، سواء كانت انطلاقا من موقع تونس الجغرافي وانطلاقا من التراكمات الثقافية

0: التي مرت بها تونس في تاريخها. والمرحلة ما بعد 2011 أعادت أسئلة الهوية بقوة، أحيانا بعنف، وأحيانا بطريقة فيها إلحاح وفيها سعي لاستعادة ذلك التوازن. يعني في مرحلة ما يسمى مرحلة الاستبداد، يعني كانت مسطرة الهوية وكانت محصنة، وهناك خوف رسمي على الهوية. فأن تتحرر تلك الهوية وأن تطرح أسئلتها وأن تعيد بناء ذاتها وتأصيل ما يجب أن تأصله فيها، فهذا ما كان يعنيني وأنا أكتب هذه الرواية في الحقيقة.
1: شخصية نعمة مثلا، نعم. نأخذ هذه الزوجة الهاربة،
0: نعم.
1: من
0: نعم.
1: كما قالت ويام، من تشدد إذن زوجها. هل تمثل إذن هذه المرأة، هذه المرأة التونسية التي خرجت بعد الثورة التونسية إذن في مناهضة ورفض إذن هذا الفكر إذن الظلام الإخواني الذي، نعم. أراد أن يطمس إذن معالم الأسرة التونسية ومجلة الأحوال الشخصية ومكتسبات المرأة المدنية والاجتماعية والسياسية ومختلف إذن حقوق الإنسان في نهاية الأمر.
0: فعلاً.
1: المسألة لا ترتبط فقط بالمرأة بقدر ما ترتبط بالإنسان وبحقوقه وبمدنية الدولة.
0: نعم.
1: طرح إذن هذا السؤال بشكل واضح بعد الثورة التونسية، وطرح أيضا في هذا العمل الروائي انطلاقا من مجموعة من هذه الشخصيات.
0: صحيح.
1: وشكرا لك لأنك طرحت مثل هذه القضايا في عملك الروائي. هيا في هذا السؤال الذي أو عنه كنا نتحدث،
2: نعم،
1: سؤال إذن دفاع عن المرأة إذن عن حقوقها عن مجرى الأحوال الشخصية عن هذا البلد الذي لا يمكن أن يكون بلدا إذن متطرفا وبلدا متشددا قاتلا للإنسان.
2: نعم، أكيد أن الكاتبة حين تعرضت إلى هذا الموضوع قد انطلقت من المكاسب القانونية والحقوقية وكذلك التجاوب الاجتماعي مع حقوق المرأة التونسية ومع تطور وضعية المرأة التونسية، إلا أن المشاريع التي وفدت وحاولت أن تعيدها إلى مرحلة حتى إلى عصور بعيدة، باعتبار أن المرأة التونسية حتى في العصور البعيدة المرأة البربرية هي امرأة قوية، امرأة فاعلة، امرأة محترمة. إذن هذا السؤال مهم، خاصة وأنها منذ بداية الرواية تعرض علينا هذه الواقعة، وللقارئ أن يتساءل إلى أين وصلت وضعية المرأة التونسية وخاصة صنف يعني من النساء في القرى. إلا أن الفكرة الأساسية أن المجتمع ما هو غير قابل لهذا الواقع الجديد، تجذر ثقافة حقوق المرأة، تجذر العقلانية يعني لدى المواطن التونسي، لدى شخصيات الرواية، بحيث لاحظنا هذا الالتفاف حول شخصية نعمة، حيث حاول الجميع مساعدتها، حتى جابر لم يشي بها لدى زوجها حين سأله عن مكان تواجدها باعتبار أنه صياد في الغاب. ثم كل شخصية من شخصيات الرواية هي بحثت عن منفذ ومسرب جديد لكي تتعايش مع واقعها بطريقة حديثة، بطريقة مدنية. إذن يبدو أن السؤال هنا أننا نحن كمجتمع تونسي لن نقف مكتوفي الأيدي تجاه هذه الأوضاع التي تمس من صميم هويتنا، هوية المرأة التونسية، هوية المجتمع التونسي الذي في الحقيقة لا يميز بين امرأة ورجل من خلال القوانين ومن خلال حتى الاحترام.
1: نعم، ثم نقطة مهمة يعني استوقفتني في هذا العمل، يعني رغم أني قرأت هذا العمل منذ سنوات، يعني الشخصيات كانت تقاوم، يعني لا تقاوم لذاتها، وهذا مهم. الشخصيات الذكورية وحتى النساء لا تقاوم لذاتها، هناك مقاومة من أجل وطن.
0: صناعة الإنسان لا تكون بالانغلاق على الذات أو الخلاص الفردي، فكرة الخلاص الفردي يجب أن نتجاوزها، أو طرحت الرواية فكرة أن يتم تجاوزها كما ذكرت بتلك الصداقة العقلية التي تأسست بين مجموعة من الشخصيات، ومن خلال رحلة نعمة من القرية وتشدد العم ورعاية الجدة الأمازيغية ذات الوشم واللبس التقليدي، ثم انحصارها في بيت دار عربي يعني مع زوج قمعها، ثم هروبها في الغاب، ثم المقهى الثقافي الذي اشتغلت فيه نادلة ورأت الطلبة واشتاقت إلى المعرفة وإلى العلم، حتى رحاب فتاة الليل ساعدتها على شراء الكتب وعلى العودة إلى الدراسة. فالمسألة هي أننا لا يمكن أن نصنع رخاء ولا نصنع مدنية لا تنطلق من القرى. قلت أن المدنية الحق تنطلق من القرى، من الحقول، من ولا تنطلق من ذلك تلك الإرادة الجماعية، وليس الجمعية، ليس تلك الإرادة التي يعني المسلطة، وإنما ذلك التفاعل وذلك التعاون، المعرفة، الكتاب حاضران بقوة في الرواية.
1: هذا مهم جدا. إضافة لذلك هناك قضايا أخرى أثيرت في هذا العمل.
2: نعم، هي القضية المهمة هي قضية الوطن، كيف ننتزع الوطن من مخالب الوحش، مخالب الوحش، يعني هذا أهم حدث في الرواية، خاصة عند انكشاف شخصية جابر، هذه الشخصية التي تتحرك في كل الأماكن ولها العديد من الخيوط، والتي ضحت بنفسها من أجل الوطن، من أجل إعادة السلام إلى هذا الوطن، من خلال مقاومة هذا الأخ الثبوت الذي يحاول أن يطمس سلام الواقع وأن يؤسس لمشروع بديل، مشروع ظلامي، مشروع يعتمد على تخدير الوعي وعلى إقرار الفوضى الاجتماعية. يعني هذا المنزع في الحقيقة هو منزع مهم، وهو الذي يؤكد أن الإبداع ليس فقط هو عملية كتابة، وإنما تمثل هذا الواقع الذي في الحقيقة له الأسس وله الجذور العميقة التي تمكنه من النمو، من يعني القيم المثمرة التي تتصدى لكل مشروع يحاول أن يحول الواقع إلى سواد.
1: نعم، إضافة لذلك وهذا مهم جدا برأيته في هذا العمل الروائي، هناك كانك من خلال هذه الكتابة تحاولين تجاوز الشكل التقليدي للكتابة الروائية، وكذلك مقاومة ما يسمى بالجمود الفكري، ومن ثم تشدد الفكري.
0: صحيح، هو انطلقت مما هو سائد في الكتابة الروائية، الواقعية، وعدلتها. الغاب يبدو في البداية حاضرا بأنه يوحي بالرومانسية، يعني بالعلاقات يعني الدافئة وذلك الحب وذلك وتلك العلاقة التي نشأت في الغاب، ولكنه مثل ذلك الغاب مثل الحدود التي يجب تحصينها من التهريب ومن الإرهاب. صائد الخنازير هو في الحقيقة ليس صائد خنازير يعني هو صائد خنازير، ولكن الخنازير لها معنى آخر، معنى رمزي.
1: نعم. يعني أشكر لك هيام الفرسيسي كاتبة وناقدة، شكرا على هذا الحوار، على هذه الإضافة، على هذا العمق الفكري أيضا.
2: لا شكر على وجه.
1: الأديبة التونسية بسمة بن سليمان أيضا شكرا، تحية لك على هذا العمل وإن شاء الله في أعمال قادمة.
0: شكرا على الاستضافة وكل الاحترام لهذا البرنامج، وشكرا لهيام.
1: نعم مستمعين الأعزاء، شكرا على الانتباه والمتابعة، إلى اللقاء.
3: حدائق السرد، حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار ومزيد من التألق.
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع رمز العمدوني. مع رمز
6: العمدوني. معي ومعكم تحلو الأوقات بإذن الله تعالى. أهلا ومرحبا، ومساءتكم وردية سعيدة بهية ندية صفية، مساءتكم رائعة، روعتكم. وهذه المساءات نرجوها أيضا أن تكون مساءات الوفاء، لأنكم أنتم الأوفى لجميع لقاءاتنا، أنتم من اخترتم الثقافية، ونحن نسعد بهذه اللقاءات المتنوعة والمختلفة، ونسعد بكم أنكم برفقتنا. 71-844-600 هو رقمنا، والأهم هي هذه المقترحات التي تتفضلون بها تفاعلا وتثقفا وتناغما مع دروب المساء ومع الصالون الثقافي. كالعادة بقى من الاختيارات الغنائية وبقى أخرى من الاختيارات الثقافية مواكباتيا، أيضا نسعى للعمل أو للتنسيق مع عدد من المشرفين على هذه التظاهرات كي يكونوا ضيوفنا. واخترنا أولى الباقات أو أولى هذه الثمار، نجعلها طبعا ثمرة طيبة، هذه الأغنية بإمضاء الرائع اللبناني جهاد عيلبوني.

أهلا ومرحبا، أهلا وسهلا والتحية دائما لكم أوفياءنا. وقد نظمت إحدى الصحف الإيطالية الصادرة في مدينة تورينو ندوة حول دور وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي في النزاعات السياسية والاجتماعية. هذه الندوة شارك فيها عدد كبير من المتخصصين، سواء في علم الاجتماع السياسي أو من ممثلي المنصات الرقمية الضخمة، وأيضا من ممثلي المؤسسات الأوروبية المعنية بشؤون الصحافة وتنظيم نشاط شبكات التواصل في بلدان الاتحاد الأوروبي. الندوة كانت أساسا كما قلنا حول الإعلام والدور الذي تلعبها أساسا وسائل الإعلام، وتأكيدات بأن وسائل الإعلام أصبحت تلعب دورا بات حاسما وبالغ الأهمية في تكوين الإدراك العام وتطور النزاعات الاجتماعية والسياسية، وأصبح من العوامل الأساسية التي تحرك هذه النزاعات وتتطور على وقعها وتحدد في كثير من الأحيان مآلها وإفرازاتها. الكاتب والصحفي الإيطالي ماسيمو جيانيني، هو معلق أيضا سياسي في لا ريبوبليكا، قال إن وسائل الإعلام اليوم لم تعد مجرد وسيلة تقليدية أو رقمية سمعية أو بصرية لنقل الأخبار حول النزاعات الدائرة في العالم والمواجهات السياسية المحلية والإقليمية والدولية، بل أصبحت فاعلا أساسيا في هذه النزاعات والمواجهات، عبرها يتم التركيز والإضاءة على جوانب معينة منها وتوجيه الرأي العام نحو تلك التي تقرر وفقا لمصالح الجهات التي تقف وراءها وتمولها، أنها هي التي تستحق الاهتمام وتستدعي التعبئة أو العكس. الفنلندية هينا فيركونين، وهي النائبة التنفيذي لرئيسة المفوضية الأوروبية والمكلفة بحقيبة السيادة التكنولوجية والأمن السيبراني والديمقراطي، التي تشرف أيضا على نشاط التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي، قالت ورأت بأن مقارنة

حدثت بالفعل تغييرا جذريا في ديناميكية النزاعات من خلال النقل المباشر للوقائع والأحداث واتساع دائرة الانتشار والمشاركة المباشرة للجمهور، وهذا أدى إلى تغيير أشكال التفاوض حول النزاعات ونقلها إلى الرأي العام وتحديد مواقفه منها. ربما ما شد الانتباهنا معظم الحاضرين ومعظم المشاركين والمحاضرين توقفوا أساسا عند الانتشار الواسع للأخبار المزيفة التي باتت أدوات فاعلة جدا للتأثير في الرأي العام، ولفتوا الانتباه إلى صعوبة التحقق من صحتها قبل فوات الأوان بعدما بلغت درجة عالية من الإتقان، وضربوا أمثلة كثيرة عن حالات تسببت فيها هذه الأخبار المزيفة بزيادة التوتر في النزاعات ومفاقمة الأزمات الاجتماعية. ووفق المساهمات تجلت القدرة على التلاعب بالأخبار وسرعة تداولها بشكل خاص إبان ما سمي بالضفرين بالربيع العربي والاحتجاجات الصاخبة التي أيضا عمت الولايات المتحدة إدانة لتعرض سكان السود للعنف المفرط على يد الشرطة. كذلك عاد البعض إلى نزاعات بعضها أقدم عهدا من ظهور المنصات الرقمية والذكاء الاصطناعي مثل أزمة الانفصاليين في إقليم كاتالونيا الإسباني، للتدليل على أن التغطية الإعلامية التقليدية لعبت دورا أساسيا في التأثير على الإدراك الدولي والمحلي لهذه النزاعات. وفي السنوات الأخيرة يمكن الحديث عن شبكات التواصل الاجتماعي بأنها قد أصبحت أدوات بالغة التأثير في مجرى الأحداث السياسية والاجتماعية على امتداد العالم، وهذا ما سهل تحشيد الجماهير وتنظيم الاحتجاجات، وهذا أيضا أعاد تشكيل الأنماط التي من خلالها يتفاعل المواطنون ويعبرون عن مطالبهم. ومن مزايا شبكات التواصل الاجتماعي أيضا قدرتها على إتاحة الفرصة أمام أعداد كبيرة من الناس للإعراب عن آرائها بعكس وسائل الإعلام التقليدية التي تكون عادة في خدمة الجهات التي تمولها وتتماهى مع توجهاتها ومصالحها. فضلا عن ذلك تتيح هذه الشبكات الرقمية تبادل الآراء والمعلومات بشكل مباشر، وهو الأمر الذي يساعد في حالات كثيرة على تسليط الضوء على مظالم اجتماعية ويكشف عن حالات سوء المعاملة ويحفز مجموعات متباعدة جغرافيا على التلاقي في الدفاع عن قضايا مشتركة. وبالفعل يشهد العالم منذ سنوات حالات احتجاجية تضافرت فيها مجتمعات عدة بفضل شبكات مثل التويتر والفيسبوك والإنستغرام والتيك توك، وقد مكنت المحتجين من تنسيق تحركاتهم وسرد الأحداث من زوايا بديلة عادة ما تغض الوسائل الكبرى وسائل الإعلام تغض الطرف عنها أو تختار إسكاتها. ورغم الانتقادات التي توجه إلى شبكات التواصل الاجتماعي لترويج الأخبار المزيفة، فإنها سهلت للأجيال الشابة مشاركة نشطة في الحياة السياسية والاجتماعية، وأعطت الحركات الناشئة منابر عالمية، وأصبحت التحديات المحلية تطل على العالم عبر الحدود الجغرافية وتستقطب التضامن الدولي والضغط من أجل التغيير.
مهم جدا طبعا أن يقع تنظيم مثل هكذا ندوات كلها تخدم الرأي وكلها أيضا تخدم الثقافة وكلها تخدم الإعلام. وعندما نتحدث عن هذه القطاعات مجتمعة فإننا

نتحدث عن الوطن وما أحوجنا إلى أناس غيورين على تونس وغيورين على وطننا.

قلتلك اشتقتلك سلام من روحي بعتلك اشتقتلك اشتقتلك سلام من روحي بعتلك اشتقتلك اشتقتلك

صدوك عني العدا يا زين، صدوك عني.

0: اشتقتلك سلام من روحي بعتلك اشتقتلك اشتقتلك.
1: اهلا ومرحبا اهلا وسهلا ونواصل رحلتنا مستمعينا الافاضل ونواصلها ونحن نتحدث اساسا عن هذه الغرفة الضيقة. ثلاث نساء في غرفة ضيقة والامضاء الروائية والقصة المصرية هنا متولي. وهذه الرواية هذه المجموعة صادرة عن دار بيت الحكمة بالقاهرة ومعنية بالتجريب الفني واللعب مع اللغة والعالم. وتدور كل قصص المجموعة تقريبا حول نساء وحيدات يعانين الخذلان من الحبيب أو الزوج حتى لو كان إنسانا آليا مبرمجا.

لذا تظل فريسة للقهر ولا فارق أيضا إذا كانت مثقفة أو كاتبة، فهو نفس ما عانته بطلة قصة أقراص المنوم الخمسة التي راحت ضحية رهان مع كاتب رجل. إذا نتحدث عن هذه المجموعة القصصية وقد هيمنت الأجواء الكابوسية عليها، ودائما هناك حضور للأحلام والكوابيس والرؤى، لكن الكابوسية لا تقف عند ذلك فحسب، بل تبدو كأسوار تؤطر عوالم البطلات وشعورهن بالتيه والضياع والتمزق الذي يصل ببعضهن أحيانا إلى الانتحار، ما يحيل العالم برمته إلى كابوس مفزع لامرأة وحيدة تسعى إلى التواصل مع من حولها. يبرز ذلك بدءا من القصة الأولى في هذه المجموعة وعنوانها سبب مفاجئ للنوم الطويل، والتي تجد فيها البطلة وحيدة وسط ميدان التحرير بالقاهرة، وقد اختفى كل البشر ولا تجد أحدا يتواصل معها، فهذا شعور الكابوس بالتيه يأخذ أشكالا مختلفة على مدار بقية قصص المجموعة، ومنها قصة رسائل الموتى الحافلة أيضا بالكوابيس، سواء في طابعها الحلمي أو عموميتها الوجودية. إذن قلنا إن المجموعة صادرة عن بيت الحكمة، وتجعل ربما كل ذلك يتجلى ذروة هذا اللعب، خاصة أن هناك لعب مع اللغة والعالم، وكل ذلك يتجلى وتجريب في القصة يتجلى أساسا في هذه الأجواء وهذه المغامرات الموجودة في المضامين المتنوعة للقصة أو للمجموعة القصصية، والكاتبة في كل ذلك في كل المجموعة تنطلق من دافع نسوي واضح، تحاول تفخيخ السردية الذكورية عن النساء عبر انتقاء ثلاث شخصيات نسائية مخلوقات من خيال رجل، وتمنح كل منهن صوتا لتحاكم ذلك الخيال وصاحبه. وهنا طبعا أدعو الجميع إلى الاطلاع على هذه المجموعة القصصية، ثلاث نساء في غرفة ضيقة لهنا متولي، وقد قيل إنها تنتصر للأنوثة وتحاكم كاتبا مشهورا.

0: مكتبة الثقافية.
1: مرحبا بمتابعي مكتبة الثقافية. كتاب اليوم عنوانه Reimagining Courts، أي إعادة تصور المحاكم، وهو حديث عن تصميم للقرن 21 لتصور المحاكم خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية. المؤلف هو فيكتور فلانجو وتوماس كلارك، وصدر عام 2017 ويضم 230 صفحة. هذا الكتاب يمكن بشكل أو بآخر اعتباره دراسة من دراسات السيميائية التي فيها تركيز على تصميم الهندسة وتوزيع الفضاءات الخاصة، وهي تدرس، أي بهذا الشكل تدرس هذا التصميم وهذه العلاقات على أنها علامات داخلية داخل أنظمة عالمية معينة. فعلى سبيل المثال يمكن أن تدرس فضاءات المحاكم لا باعتبارها هندسة اعتباطية، بل إنها هندسة تضم علاقات داخل الخصومات. والكتاب هذا الذي نقدمه هو ينظر بصفة عامة إلى هذه الفضاءات ويريد إخراجها من فضاء خصومات إلى فضاء تفاعلي لنشر العدالة. ومن أهم ما يذكر في هذا الكتاب أن هذا الفضاء، فضاء المحاكم، أخرج بعض القضايا التي كانت تعالج في مؤسسات أخرى كالأسرة والمدرسة مثلا، وبات يهيمن على هذه القضايا ويبت فيها. الكتاب وهو فيه حديث عن أن إعادة التصميم هي جزء من تطور المجتمع. هناك تساؤل، هل ينبغي أن تتطور محاكم الولايات المتحدة الأمريكية؟ وهل ينبغي لهذه المحاكم أن تستبدل أو على الأقل تعزز أدوارها التقليدية داخل النظام الخصومي الذي يعرف العملية القضائية في الولايات المتحدة الأمريكية؟ وهل ينبغي أن تبقى المحاكم محايدة منفصلة كجهة حكم ثالثة غير متحيزة تفصل بهدوء بين المتقاضين وفق السوابق والتشابه، أم ينبغي أن تصبح أكثر انخراطا في مجال حل المشكلات بحيث يطلب من القضاة إصدار نتائج أكثر ذاتية وفردية للمتقاضين؟ نجد في الكتاب حديث عن مسارات في هذه الفضاءات، مسارات الخصومات. فهناك حديث عن المسار الخصومي التقليدي، وحديث عن مسار تصادمي موجه للحسم القضايا ذات الحجم الكبير، ومسار غير خصومي لحل المشكلة، ومسار إداري. ويناقش المؤلفان في المسار الأول التقليدي وهو نظام خصومي بالأصل، فيؤكدون أن عملية الخصومة مع تركيزها على المحاكمات تعد أساسية لفهمنا للعدالة في الولايات المتحدة الأمريكية، لكنهما يقترحان أن تخصص المحاكمات للقضايا المستحقة للمحاكمة فقط. ويرى المؤلفان أن إنشاء عملية غربلة لتحديد القضايا المؤهلة للمحاكمة هو أمر خطير وغير عادل، لأنه قد يؤدي إلى اعتبارات ذاتية في تحديد من يستحق حماية الحق الدستوري في المحاكمة أو من لا يستحقها. ويحاول المؤلفان أن يقسموا القضايا إلى قضايا دستورية وقضايا قانونية وقضايا ذات اهتمام عام أو شهرة وقضايا عالية المخاطر، وحديث عن الطعون على السياسات الحكومية والجنايات الخطيرة والقضايا المعقدة التي فشلت محاولات تسويتها وحالات اختلال التوازن بين الأطراف. ويؤكد المؤلفان أن القضاة في هذه الحالة يعملون كحكام محايدين بصفة عامة ويطبقون القانون دون تحيز، وهذا جزء من فضاء يمكن تطويره ليكون فضاء من التفاعل أو التعامل، والتي يمكن أن نجد فيها عملية حسمية تعالج القضايا ذات الطابع الروتيني مثل مخالفات المرور، وقضايا ذات عملية إدارية فيها حاجة إلى حكم قضائي فعلي وتسجيل توثيق في ذلك يمكن أن يطور الإدارة. في هذا الكتاب إذن دراسة يمكن أن تستثمر في جانب عالمي في الربط بين الفضاء وبين الفاعلين فيه وبين المتعالقين، بمعنى الذين تربطهم علاقات أو قيم تقابلية، كيف يمكن أن تدرس وكيف يمكن أن تطور. قدمنا لكم كتاب Re-imagining Carts Design for the 21st Century لفيكتور فلانجو وتوماس كلارك، بمعنى إعادة تصور المحاكم تصميم للقرن الحادي والعشرين، مع تحية توفيق جرير.
0: مكتبة الثقافية. الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع رمز العمدوني.

أهلا ومرحبا، أهلا وسهلا، ونواصل رحلتنا والتحايا دائما متجددة لكم، وفي أن نتحايانا دائما لكل الأصدقاء وكل من اختار البقاء معنا في هذه الدروب المسائية وهذا الصالون الثقافي الذي يؤمنه زميلنا أنيس الحميدي ويخرجه تقنيا. ونواصل الرحلة مع الأخبار المتنوعة والمختلفة، ونحط الرحل في ولاية القصرين حيث أضاء الموقع الأثري بسبيطلة أنوره على إيقاع الدورة التأسيسية لمهرجان الراب. هذا المهرجان الدولي وهو تظاهرة ثقافية وفنية جديدة ترهن وزارة الشؤون الثقافية من خلالها على مزيد تثمين المواقع الأثرية وربطها بمسالك فنية وإبداعية تبرز خصوصيات الجهات وتدعم حضور التراث التونسي في المشهد الثقافي والسياحي. هنا نتحدث أساسا عن اختيار ولاية القصرين لاحتضان مهرجان دولي للراب، يندرج ضمن توجه الوزارة نحو إسناد خصوصيات فنية وإبداعية مختلفة للمواقع الأثرية بمختلف جهات الجمهورية، بما يسمح بإرساء مسالك ثقافية وفنية وسياحية متكاملة. كان يمكن أن ينتظم في ولاية أخرى، لكن التوجه الحالي للوزارة يقوم على تخصيص كل موقع أثري لتظاهرات تتلائم مع خصوصياته، بما يتيح للزائر اكتشاف خارطة ثقافية متنوعة للمواقع الأثرية على غرار المسرح الأثري بالجم، والذي يحتضن المهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية أو مهرجان الجاز الذي تحتضنه أيضا مدينة تبرقة، المهرجان الدولي للفنون الشعبية وهو أيضا مهرجان تحتضنه مدينة أودنا، وسبيتلا أصبحت تحتضن مهرجان الراب. هذا المهرجان الدولي الذي يعكس ثراء المشهد الثقافي التونسي، وطبعا كل ذلك مهم. ونحن في ولاية القصرين لن نذهب بعيدا، سنبقى في هذه الولاية، وقد احتضنت المدينة فعالية الدورة الثانية من مهرجان الشباب قصرين أب 26 الذي تنظمها المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بالقصرين من 11 إلى 31 أوت. طبعا التظاهرة تحمل شعار الشباب هو ركيزة الحاضر وصانع المستقبل، وستجوب عددا من معتمديات الجهة من خلال تنظيم مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية والتوعوية. ويهدف المهرجان إلى تقريب الفعل الثقافي والشبابي من مختلف المناطق وإتاحة الفرصة للشباب لإبراز مواهبهم وإبداعاتهم. المهرجان أيضا يمثل مساحة للتلاقي، مساحة للتثاقف، لتلاقح الحضارات، ومساحة للإبداع الشبابي، خاصة أن الشباب في هذه التظاهرة يعد شريك أساسي، وهو الشريك الأساسي في التنمية الثقافية عموما. إذن سيجوب المهرجان مناطق متنوعة ومختلفة من ولاية القصرين، انطلاقا من شرايع سبيطلة، مرورا ببودرياس، بفوسينة، بوعلاقة بالقصرين الشمالية، مسجد بالعباس. أيضا تتواصل المحطات بحيدرة وحاسي الفريد، خمودة، فوسينة، سبيبة، سيدي سهيل بتالا، وسيختتم يوم 31 أوت ببوزقام بالقصرين الجنوبية.
نحن نرجو دائما أن تلقى هذه التظاهرات صدى طيبا. فقط أيضا نمرر أو نبلغ الساهرين على الحق الثقافي الوطني والحق الشبابي بأن هناك عدد كبير من المكالمات الهاتفية أتتنا من عدد من الولايات الداخلية مثل القصرين وغيرها، والجميع يتساءل لما تحظى العاصمة بهذه السهرات الطربية، أو لما تستضيف المهرجانات في العاصمة هذه الأسماء لفنانين من العمالقة في حين يغيب ذلك في الولايات الداخلية. لكم طبعا الإجابة، وبإمكانكم التفاعل مع شعبنا ومع أهالينا في الولايات الداخلية. الكلمة دائما للوزارات المشرفة على تنظيم المهرجانات والتظاهرات، ولكننا في إذاعة تونس الثقافية نتفاعل مع جمهورنا، وأيضا نهديه التحايا ونهديه باقات الأغاني لهذه المجموعة من العمالقة.

هذا.

أهلا ومرحبا، ولا زال الجمهور في الشارع التونسي وكل من واكب سهرة السبت بالمهرجان الدولي بالحمامات لا زال يردد جوني مار، ويردد كدبابين، يردد وهلالا، ويردد المدونة. طبعا هذه الأغاني التي أدتها بامتياز الفنانة المغربية نجاة عتابو التي تجاوزت مسيرتها الفنية 50 عام، لا زالت تستند إلى هذه الأغنية الشعبية التي قدمتها بطريقتها، وقد قدمت في هذه المسيرة أكثر من 500 أغنية. الجمهور سواء جمهور الحمامات أو الجمهور التونسي بصفة عامة لا زال يتعلق بهذه الأغاني الرائعة وباللحظات المميزة مع صاحبة الصوت الهادئ وصاحبة الصوت المميز الخاص بها، صاحبة الصوت الشعبي، البعض يقول هو صوت قوي. ولكن الجميل والرائع في هذه الفنانة أنها تلج حياة جمهورها، أنها تفردت بهذا الالتصاق بقضايا الناس وبمشاغل الناس، فعانقت الناس وعانقها إذن الجمهور. هذه هي الفنانة نجاة عتابو التي صافحت جمهورها في إطار فعالية الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، وأكدت شوقها وعبرت عن سرورها وهي تعتلي هذا المسرح وهي تلتقي بجمهورها في تونس، وقالت عودة أخرى لجمهوري، لأحبائي، لأصدقائي في تونس الحبيبة. إذن لبؤة الأطلس كما لقبوها حضرت وأمتعت وتفاعل معها جمهور المهرجان، وفضلا عن ذلك رددوا أغانيها على امتداد السهرة، كانت تغني مع تفاعل الجمهور، ولكن أدائها لي أغنية المدونة أو موضوع مدونة، طبعا المدونة أغنية بطريقتها وبأسلوبها، الأسلوب الساحر والأسلوب الساخر في الوقت نفسه طبعا، وطريقة طرحها لقضايا اجتماعية تشد إليها الجمهور. هي تتحدث طبعا عن تفاصيل الحياة اليومية للناس، تتحدث عن القضايا الاجتماعية العديدة بلغة مباشرة، بلغة بسيطة، بلغة ملتصقة بالواقع، وتتحدث طبعا عن قضايا الحب، تتحدث عن قضايا الخيانة، الكذب، الظلم الاجتماعي، تتحدث عن الزواج وكل ما في الزواج، تتحدث إذن إلى الجمهور، ليهاتفها الجمهور، ليتفاعل معها، ليناغمها، ليضحك معها، ليسخر في كل مرة من حياته وما تطرحه، ليهتف لها. إذن كل ذلك وهذا التفاعل واللحظات العذاب بينها وبين الجمهور لا تمثل إلا خصوصية للعرض وخصوصية لهذه الفنانة لبؤة الأطلس التي غنت بالدرجة المغربية وغنت بالأمازيغية وغنت بالفرنسية، وراوحت أعمالها بين فن العيطة ومؤثرات من الجاز والأمازيغية الحديثة. اخترنا لكم طبعا هذا الحفل، ليس حفل الحمامات بل حفل آخر تفاعل فيه الجمهور مع لبؤة الأطلس الفنانة المغربية والمطربة المغربية نجاة عتابو.

وسمعت المدونه ولا نقولها لكم انا؟ واش فهمتوا المدونه ولا نشرحها لكم انا؟ يلا يا الرجال بكل روح رياضيه.

درغي وحدة درغي وحدة واعطي للبانون حق الكبدة واطلب النجدة.

يعطيه الصحة يعطيه الصحة قد الطرحة اللي قال تكون نطوي والصفحة والراعي والملحة وتعم الفرحة.

الهضره واللي عينو خضرا. يا واللي عينو خضرا كيفاش؟ اش نديرو معاه مسكين؟ اش ندير؟ واللي عينو خضرا وراه صعب تضرب.

الصباح دخلت عليكم بالله، واش المرأة ولا الراجل؟ أمي أمي أمي ها؟ ياك الراجل؟ ها والحمد لله.

اهلا ومرحبا، نرجو ان تكونوا استمتعتم طبعا بهذه الباقه من الاغاني وهذا الحفل الخاص بالفنانه المغربيه نجاة عتابو. قبل ان نختم اللقاء مع نجاة الصغيره، ايضا نتحدث عن هذه المبادره، ولا يوجد اروع من مبادرات رائعه، مبادرات هادفه، مبادرات وتكون خاصة لصالح التطوير والتثقيف ولأجل إزهار الأوطان. مبادرة ينظمها الاتحاد من أجل المتوسط بالشراكة مع مؤسسة أنا ليندا، مبادرة العواصم المتوسطية للثقافة والحوار لسنة 2028. يتواصل فتح باب الترشح أمام الدول المتوسطية إلى غاية يوم 31 أوت الجاري، ولنيل لقب عاصمة متوسطية للثقافة والحوار يتوجب على المدن الراغبة في المشاركة تقديم ملف ترشحها عبر الانترنت في أجل لا يتجاوز إذن أقصاه هذا التاريخ. والهدف هو اختيار مدينتين من ضفتين مختلفتين للبحر الأبيض المتوسط لتولي تنظيم برنامج ثقافي يمتد على مدار سنة 2028، بما يسهم في ترسيخ التعاون الإقليمي في المنطقة الأورو متوسطية، وأيضا تعزيز الحوار بين الثقافات ودعم الإدماج. والدعوة مفتوحة أمام جميع السلطات المحلية والإقليمية في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط لتقديم ترشحات مدنهم، والمبادرة تشمل مختلف المدن المتوسطية سواء كانت ساحلية أو تقع في المناطق الداخلية للبلدان الأعضاء. تدعو المبادرة المدن الراغبة في الترشح إلى تقديم مقترحات مشاريع تجمع بين رؤية ثقافية محلية قوية وبعد أورو متوسطي واضح، على أن تتولى المدن الفائزة تنفيذ البرنامج الثقافي بمشاركة المجتمع المدني والمؤسسات التربوية والفاعلين في المجال الثقافي. كما ستتولى اللجنة الاستشارية المكونة من هذه المجموعة من الممثلين تنسيق عملية التقييم، فضلا عن أن البرنامج سيتوج باحتفال كبير بمناسبة يوم البحر الأبيض المتوسط الموافق ليوم 28 نوفمبر 2028، وستخضع ملفات الترشح للتقييم وفق مجموعة من المعايير، من أبرز هذه المعايير القدرة على الحوكمة والإدارة، أيضا مدى انخراط هذه المدينة في أنشطة ثقافية، مدى انخراط المجتمع المدني، استراتيجية التواصل، الاستدامة المالية، أيضا نتحدث عن الاعتبارات البيئية، جودة البرنامج المقترح والقيمة المضافة، إلى جانب آليات التعاون المقترحة بين المدينتين اللتين سيتم اختيارهما. وصلنا لختمة هذا اللقاء طبعا، ونحن نتحدث عن بوادر هامة، ونتحدث عن مبادرات قيمة، ونتحدث عن رغبة في التميز والازدهار. نرجو لكم السعادة، نرجو لكم البهجة. رحلة هذا المساء قادها وأخرجها وأمنها تقنيا زميلنا أنيس الحميدي. وقبل مغادرتكم، شكرا جزيلا لجميع من تفاعل معنا هذا المساء، شكرا جزيلا للسيدة رشيدة البورصالي، وسيدة رشيدة البورصالي كعادتها راقية ورائعة، وكعادتها تتميز طبعا بتفاعلاتها
الهادفة. شكرا جزيلا للرائع دائما الفاضل الهمامي، شكرا جزيلا لكل من تفاعل معنا وأمن أيضا معنا واختار معنا صديق المنوعات الإذاعية الأستاذ معز الماكني، وفي كعادته أيضا للاختيارات وللمقترحات الهامة والرائعة. شكرا جزيلا لكم لأنكم أنتم أهل لكل ثناء ولكل تميز. نلتقي بإذن الله تعالى.

0: على طريق الإبداع،
1: خدمة للإبداع الشبابي وسعياً للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين. على طريق الإبداع،
0: دربة مع فؤاد الجرجوري
2: وعروسية بوميزة.
3: تحية طيبة مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم إلى متابعة هذا العدد من برنامج على طريق الإبداع رفقة الدكتور فؤاد الجرجوري. أهلا وسهلا بك دكتور فؤاد.
4: أهلا وسهلا ومرحبا.
3: إيمان سليماني ترافقنا اليوم في الهندسة الصوتية، عروسية معكم من أمام المصدح. كالعادة ندعوكم إلى متابعتنا على مدى ساعة من الزمن نخصصها لمحاولة إبداعية جديدة كانت قد وصلتنا عبر البريد الخاص بالبرنامج عن طريق صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، صفحة على طريق الإبداع. فماذا تراه اختار لنا اليوم الدكتور فؤاد؟
4: بالنسبة إلى حصة اليوم أستاذ عروسية، سنتناول بالحديث والتحليل والتعليق نصا جاءنا من صديق البرنامج محمد جدي، وعنوانه هذا الوجه ليس لي. لكن قبل الحديث عن هذا النص، أريد أن أشير إلى أمر يتمثل في أننا اليوم في برنامج على طريق الإبداع حرصنا على الاحتفال والاحتفاء بحدث سعيد. هذا الحدث السعيد يتمثل في الأخبار التي جاءتنا تحمل البشرة. هي تبشرنا، هذه الأخبار إذن بشرتنا بأن صديق البرنامج عبد الباسط عزوز الذي سبق لنا أن تحدثنا عنه في هذا البرنامج وأن نظرنا في العديد من نصوصه، إذن جاءتنا البشرى تحمل إلينا الخبر السعيد المتمثل في أن عبد الباسط عزوز نشر باكورة أعماله، وتتمثل باكورة أعماله في رواية سماها السدراية الحمراء. لذلك أستاذ عروسية، نحتفل بهذا الحدث في مطلع هذه الحصة، ونستبشر بصدور هذه الرواية، ونحرص على أن نتوجه إلى عبد الباسط عزوز بأحر التهاني، مشجعين إياه على المضي قدما في سبيل العطاء الفني وفي سبيل الكتابة الأدبية في الروايتي وفي غيري الرواية.
3: فألف مبروك إذن لصديق البرنامج الفنان الكاتب والمبدع عبد الباسط عزوز صدور روايته الأولى وبكورة أعماله الإبداعية والأدبية السدراية الحمراء، والعقبة إن شاء الله لبقية الأصدقاء وصديقات ممن كانوا معنا وتابعونا ووثقوا في أثيرنا وفي فسحة على طريق الإبداع. وقريبا نحتفي بإصدار جديد للكاتبة الشاعرة كذلك دلالة جاب الله والكاتب والشاعر محمد الناصر. فألف مبروك للجميع مسبقا في انتظار الكثير من البشرة من صديقات وأصدقاء البرنامج ممن اختاروا درب الإبداع والكتابة الأدبية.
4: فعلا أستاذ عروسية، نحن نسعد في هذا البرنامج بالاستماع إلى مثل هذه الأخبار، ونسعد إلى أن هذا الصديق أو ذاك أو هذه الصديقة أو تلك ممن رغبوا في التعامل مع هذا البرنامج، نسعد حين نراهم يصلون إلى هذه المرتبة وحين يقبلون على عملية النشر للتعريف بتجاربهم. فمرة أخرى أحر التهاني لعبد الباسط عزوز، وكامل التشجيع والدعم لسائر أصدقاء البرنامج وصديقاته.
3: نعم، بعد هذه الوقفة دكتور فؤاد مع التهاني لأصدقاء وصديقات البرنامج لإصدارهم بكورة أعمالهم أو إصداراتهم الجديدة، نذكر أننا بصدد حصة نخصصها لنص هذا الوجه ليس لي لصديق البرنامج محمد أجدي، وسنعود مع إطلالة أولى على هذا النص وصاحبه مباشرة بعد الشارع. إطلالة البداية. إذن دكتور فؤاد، في إطلالة البداية وكما عودتنا دائما تقدم فكرة أولية حول النص وصاحبه، فماذا سنقول عن صديقنا الكاتب محمد أجدي ونصه هذا؟
4: لا نقول إلا خيرا.
3: طبعا
4: محمد أجدي كاتب هذا النص هو أستاذ في مادة التاريخ والجغرافيا، وقد أقبل على الكتابة منذ زمن بعيد، ثم كأنه انصرف عنها، كأن شؤون الحياة صرفته عن الكتابة، وهذا يحدث، لكنه يعود إليها راغبا مشتاقا، وإذا به يدمنها والعبارة له، وهو مقبل على الكتابة لا ينقطع عن مزاولتها منذ سنة 2012. محمد جدي يكتب في مواضيع متنوعة، منها ما هو ذاتي ومنها ما هو اجتماعي، وهو يمتاز برؤية للواقع الذاتي والجماعي فيها دقة وطرافة وعمق في الوقت نفسه، هذا يتجلى من المضامين التي يتناولها محمد جدي في نصوصه. وقد يكون محمد جدي أيضا ساخرا فيما يكتب، فيذكرنا عندئذ بعلي الدعاجي أو بمحمود بالعيد أو بغيرهما ممن عرفوا بكتابة القصص الهزلي الساخر. هو هزلي في الظاهر، لكنه يخفي ما يخفي في أعماقه وبواطنه. هذه هي فكرة أولى عن صاحب هذا النص محمد جدي. أما نصه الذي عليه سيكون مدار حديثنا اليوم فهو نص قصصي، فيه مزيج من المقاربة الذاتية الفردية، وفيه كذلك رؤية لواقع الإنسان ولعلاقة الإنسان بنفسه وبغيره. وعلى هذا النحو يا أستاذ عروسية نكون قد قدمنا لتحليل هذا النص ولبيان رأينا فيه. وقبل أن نواصل التعليق على النص لابد من الاطلاع عليه، لذلك نرجوك التفضل بقراءة نص محمد جدي الذي عنوانه هذا الوجه ليس لي.
5: النص إذ يتجلى. النص
3: إذ يتجلى. هذا الوجه ليس لي. فتح متجر مستحضرات التجميل، توقف عند العتبة لحظة وكأنه يعبر برزخا يفصل بين عالمين لا يلتقيان. دلف إلى المحل يتلبسه الارتباك. كان قد ألف أجواء الفصول الدراسية وخبر رائحة الطباشير وتآلف مع جدران قاعة تدريس تجملت بخرائط الأرض، لكنه هنا أمام هذا الفيض من العطور والضوء بدا غريبا عن المكان، كأنه دخيل على لغة لا يتقنها. وكيف له أن يألف رائحة العطور، وكيف تراه يستجيب لهذا البريق واللمعان اللذين يفيض بهما المكان؟ دخلت أول زبونة، ثم تلتها ثانية وثالثة ورابعة. بدت له للوهلة الأولى وكأنها وجوه متشابهة تشي ملامحها بأسرار خفية، كلها تفتش عن إضافة، عن تعديل، عن لمسة تغير شيئا ما لا يراد له أن يرى. أشارت إحداهن إلى علبة ناولها إياها بصمت خجول، محاولا إخفاء ارتباكه إذ لم يكن يعرف أسماء الألوان ولا يعي أسرار المساحيق. في المعهد كان يشرح لتلاميذته كيف تتشكل القارات وكيف تغير الرياح والسيول تضاريس الأرض عبر عمليتي التعرية والترسيب، وكيف تحدث أهم التغيرات المناخية عبر الفصول. أما هنا فكان يرى بعين الدهشة كيف تعاد صياغة ملامح الوجوه، وكيف تمحى آثار التجاعيد ويزول حوق العينين أو الهالة السوداء، وكيف تعكس المرايا رسم ابتسامات مشرقة. طلبت منه امرأة في منتصف العمر مرآة، ثم شرعت في تمرير الفرشاة على خديها بشيء من اللطف والحذر، وكأنها ترمم تحفة أثرية تناسلت شقوقها. حدقت في وجهها طويلا كي تحسم اختياره النهائي، وهو يتأمل حركاتها أحس بمعنى عميق يطل برأسه من وراء الطلاء. إنها لم تكن تتزين لمجرد الزينة، بل كانت تحاول أن تقنع نفسها بشيء ما لا تدرك كنهه إلا هي. دنت منه فتاة شابة، استشارته عن لون يناسب بشرتها. تجاهل الأمر في البداية، تلاثم قليلا، ثم أشار بإصبعه من بعيد إلى علب عشوائية تتموضع في أحد الرفوف. ابتسمت، شكرته ومضت. لم تقنعه ابتسامتها، قرأها بشكل مختلف ليبتسم هو الآخر لاحقا بعد إدراكه لما تحمله ابتسامتها من مضامين. تسأله امرأة عن رموش اصطناعية، يلتقط من نبرة صوتها ما لم تقله، فيقرأ من نظراتها ما وراء السؤال. إنها لم تكن تبحث عن رموش طويلة أو كثيفة، إنها كانت تبحث عن ستار رقيق يخفي تعبا متقادما سكن عينيها. تفتش عن نظرة أخرى مختلفة تستطيع أن تواجه بها الآخرين دون أن تنكشف. لم تعد الزبونات فراشات عابرات يحملن معهن جمال غموضهن، بل صرنا صفحات بيضاء محبرة بمداد يروي حكايات لا تنتهي. ومع مرور الأيام بدأ يتعلم ليس أسماء المنتجات فقط، بل وجوه الحرفاء وجواهر نفوسهم، بل صار يدرك الفوارق الفاصلة ويعي الرغبات الكامنة، ويميز بين من تتزين لتفرح وتحتفي بالحياة، ومن تتزين لتخبئ أثقال حزنها خلف متاريس الألوان، بين من تبحث عن الجمال ومن تهرب من مرارة الواقع. وفي كل مساء قبل أن يغلق المحل ويطفئ الأضواء، كان يقف أمام المرآة يتأمل وجهه كما هو، يمسح ملامحه بكفيه ويتساءل بصمت: هل أستطيع في ظل هذا الواقع المتبدل أن أحافظ على ملامحي؟ أم أنني سأبدأ بالتغير تدريجيا دون أن أشعر؟ ثم يبتسم ابتسامة خفيفة فيها شيء من الحيرة الممزوجة بشيء من السخرية، ويهمس لنفسه قبل أن يغادر: ربما لا يخفي الناس وجوههم الأصلية زيفا، بل يحاولون فقط أن يصنعوا أقنعة شفافة يستطيعون بها أن يكونوا. الإمضاء محمد جدي.

0: شكرا لك يا أستاذ عروسية. هذا هو إذن نص محمد جدي الذي عنوانه هذا الوجه ليس لي. شكرا لك لأنك قرأت النص كما يجب أن يقرأ، فجعلتنا نتبين ملامحه الأولى على الأقل، وبهذه القراءة أنت تمكنيننا من ولوج عالم النص والجولانية داخله. نبدأ بالعنوان كالعادة، هذا الوجه ليس لي. هكذا بدأ لمحمد جدي أن يسمي نصه، وهو حر في ذلك بطبيعة الحال، لكن القارئ حين ينظر في العنوان يتبين له أن هذا العنوان يصوغه متكلم يتحدث عن نفسه، وينفي أن يكون وجهه وجهه فعلا وحقيقة، ويؤكد ذلك بليس، هذا الوجه ليس لي. الكاتب هنا عن وعي أو عن غير وعي هذا لا يهم كثيرا، يجعل قارئا ممكنا يفكر أو قد يفكر في نص آخر كتبه كاتب تونسي آخر وهو شاعر وقد برز اسمه في ثمانينات القرن الماضي. أتحدث هنا عن عبد الله ملك الجاسمي رحمه الله، ذاك الذي أصدر ديوانا من الشعر سماه هذه الجثة لي. الفرق بين عبد الله ملك الجاسمي وبين محمد جدي أن ذاك لا يرى حرجا في نسبة جثته إلى ذاته إلى نفسه، بل يريد أن يفعل ذلك ويرغب فيه رغبة واضحة. أما محمد جدي فهو ينفي أن يكون وجهه وجهه بالفعل، كأنه وجه آخر لا علاقة له به. تقولين أستاذ عروسي أو قد تقولين هل فكر محمد جدي في عبد الله ملك الجاسمي وفي ديوانه الشعري؟ أقول لك هذا أمر لا يهم كثيرا، لا يهم أن يكون هذا الكاتب أو ذاك فكر في هذا النص أو ذاك، ما يهمنا هو أن نشير إلى أن النصوص تتصادى وتتخاطب، وبعضها ينادي بعضا وبعضها يحيل على بعض دون علم أصحابها في معظم الأحيان. الكتاب لا يعرفون ذلك. الوسيط في هذه العملية هو القارئ الذي يحمل ذاكرة هي في الواقع خزان نصوص هذه الذاكرة. وتذكرين أستاذ عروسي أننا كثيرا ما قلنا في هذا البرنامج إن النصوص كائنات حية تتفاعل تمارس حياتها على طريقتها، فإن أردت أن تحدثيني عن سلطة الكاتب على نصه فإنني أقول لك هذا أمر يستدعي كثيرا من التفكير والتقدير والتدبير. بعد هذا الاستطراد الذي أحببنا أن نقوم به لأننا في هذا البرنامج نحرص أيضا على أن نعرض على من يتابعه بعض الجوانب الثقافية المتعلقة بقراءة النصوص وبنقد النصوص وبالتفاعلية مع النصوص. قلت نعود بعد هذا الاستطراد إلى العنوان، هذا الوجه ليس لي، عنوان في الظاهر يحيل على ذات متأزمة فقدت وجهها، نظرت في المرآة هذه الذات فأنكرت صورتها وأنكرت ملامحها، رأت فيها وجها لا يمثلها، رأت في المرآة وجها لا يشبهها لا يدل عليها، هي إذن ذات دون وجه، ومن فقد وجهه فقد فقد هويته بالضرورة. لابد من الوجه لإثبات الهوية. انظري في بطاقات التعريف، لابد من الصورة، لابد من الوجه لأنها بطاقة تعريف. إذن كأن العنوان يضعنا، يضع القارئة في لحظة وعي لضياع الهوية والإنكار الذات. في جميع الحالات هذا هو منطلق القصة وهذه هي عتبة النص ومدخله. فما الذي سيحدث وقد ضاع الوجه؟ لاحظي كيف أن العنوان يشرع في خلق التشويق لدى القارئ أو لدى السامع. نتجاوز العنوان لندخل عالم الحكاية التي يعرضها علينا هذا النص. الحكاية تدور في عالم مخصوص هو متجر مستحضرات التجميل، والقضية المطروحة في النص في الحكاية في القصة في متجر مستحضرات التجميل، القضية المطروحة هي الرغبة في تغيير الملامح في عالم متبدل تبدلا سريعا، ولكل راغب في ذلك سره، ولكل راغب في ذلك دافعه، ولكل راغب في ذلك سببه وغايته. بطل الحكاية وساردها أستاذ، تشير القصة إلى أنه أستاذ جغرافيا سابقا، أستاذ الجغرافيا سابقا يصبح تاجر عطورات ومواد تجميل ويفكر في تغيير ملامحه، والزبائن يطلبون ذلك. امرأة في منتصف العمر، فتاة شابة، امرأة تسأل عن رموش الصناعية، تتعدد الأسباب والغاية واحدة هي تغيير الملامح. وهذه الحكاية، هذه الديناميكية الحكائية السردية في الوقت نفسه تنتهي إلى ما يشبه الحقيقة، إذ يقول الكاتب، إذ يقول السارد الذي أنطقه الكاتب فقال، قال: ربما لا يخفي الناس وجوههم الأصلية زيفا، بل يحاولون فقط أن يصنعوا أقنعة شفافة يستطيعون بها أن يكونوا. هذا آخر ما يرد في الحكاية وآخر ما يتلفظ به بطل الحكاية. لاحظي أستاذ عروسية كيف أن المعادلة قد انقلبت. ليس الأمر متصلا بلحظة ضياع الهوية، الأمر يتصل بتجربة أخرى، هي تجربة تغيير الهوية لكي نكتسب هوية جديدة تتيح لنا أن نكون، أن نحيا، أن نعيش في عالم متبدل. فمن لم يفهم هذا فإنه يصبح غير صالح للاندراج في ذلك العالم المتبدل. وكأن بطل الحكاية قد فهم هذا، كأن أستاذ الجغرافيا القديم الذي أصبح تاجرا لبيع مواد التجميل والزينة قد فهم ذلك وانتهى إلى هذه الحقيقة. لكي تكون لنا هوية لابد من أن نغير هويتنا باستمرار. هذه هي الفكرة التي طرحها محمد الجدي من خلال هذه القصة. هذا الوجه ليس لي ليست لحظة ضياء، هي لحظة وعي بضرورة تغيير الملامح لمواكبة التغيير والتغير الحاصل في العالم وفي الحياة بصفة عامة. هكذا إذن يصبح العنوان لحظة بداية لحكاية أخرى، هي حكاية الذات وقد شكلت وجهها كما تريد هي. هي اللحظة التي تقبل فيها الذات بوجهها الجديد على حياة جديدة. قلت منذ حين في الرؤية طرافة، ما في هذا شك، وفي الرؤية عمق لواقع الإنسان فردا وجماعة، الإنسان والمجتمع بصفة عامة، في رؤيته لوجوده، في رؤيته لكيانه، في تصوره لهويته. لاحظي أستاذ عروسية أن محمد الجدي بما هو كاتب قصاص في هذا النص له ميزة إبداعية. أنت وأنا حين ندخل، وغيرنا من الناس حين ندخل متجرا لبيع مواد التجميل والزينة، هل نحس بمثل ما أحست به الشخصيات؟ لا. هل نرى ما رآه بطل الحكاية على الوجوه ومن خلال العيون؟ لا، نحن نرى أشياء عادية. فضل الكاتب وفضل المبدعي أنه يرى ما لا نرى، وأنه ينفذ إلى المعاني والدلالات التي لا تتيسر لنا، لا يتاح لنا أن نراها. هذا هو فضل المبدع والفنان، وهذا هو فضل الفن والإبداع بصفة عامة.
1: نعم، سنأتي الآن بعد هذه الجولة مع المضمون والمعنى دكتور فؤاد، نأتي الآن ونصل إلى مسألة الصياغة الفنية، هذا الجزء الثاني في هذا الركن الذي نخصصه للأسلوب والتقنيات التي اعتمدها صاحب النص في صياغة محاولته الإبداعية. فبماذا تميز نص محمد جدي فنيا ومن حيث صياغته دكتور فؤاد؟
0: تميز نص محمد جدي من الناحية الفنية ببراعة في تصريف أدوات القص واستعمالها وفي بناء الحكاية بصفة عامة. سنحاول أن نبين ذلك من خلال تفكيك النص من هذه الناحية، أي من جهة البنية القصصية الفنية. جملة من الأدوات وفرها لنفسه وضعها أمامه وأخذ يستعملها الأداة تلو الأخرى، جعل لحكايته مكانا، وهذا لابد منه، لكل حكاية مكان وزمان، هذا قدر الحكاية، هذا شرطها، هذه منزلة الحكاية في عالم القص، أن يكون لها بالضرورة بصفة حتمية مكان وزمان. المكان قلنا عنه منذ حين إنه عالم الحكاية، يتمثل في متجر لمواد التجميل والزينة، فيه تدور الأحداث، فيه تبنى الحكاية، ومنه يتفرع القص بالإشارة إلى الحاضر أو بالإحالة على الماضي، العودة بالذاكرة إلى الماضي عبر تقنية الفلاش باك التي سأتحدث عنها بعد حين. لاحظ أستاذ عروسية أن المكان في هذه الحكاية لا يوصف وصفا دقيقا رغم أهميته الوظيفية في بناء الحكاية، يكتفي السارد بالإشارة إلى ما فيه من رفوف وعطور وإلى ما يعمه من ضوء وأنوار. معنى هذا أن المكان ليس مهما في نظر الكاتب في حد ذاته، بل هو مهم باعتباره ملتقى الشخصيات وملتقى حكاياتهم. الزمان أيضا غير محدد، هو زمن الأحداث الواردة في الحكاية، وهو كما رأينا وكما أشرنا إلى ذلك منذ حين موزع بين الزمن الحاضر والزمن الماضي. الشخصيات هي محور الحكاية، هي عماد الحكاية، هي الرهان البنيوي في هذه الحكاية، ولكل شخصية قصة، ولكل شخصية وجه تريد أن تغيره، كل شخصية تقول هذا الوجه ليس لي على نحو ما. نبدأ أولا بالحديث عن الشخصية الرئيسية. هذه الشخصية الرئيسية يمثلها السارد الذي هو أيضا بطل الحكاية. هذه الشخصية لا تصورها الحكاية تصويرا ماديا، بل ترسم لها صورة تتماشى مع رهان القص الذي هو تغيير الوجوه وتغيير الوجود. في الحكاية شخصية البطل هي صورة لهذا التغيير ولهذا التغير. هو في القديم أستاذ مادة الجغرافيا، نراه في الحكاية في لحظة التحول من عالم التدريس إلى عالم التجارة، التجارة في مواد الزينة والتجميل. إذن هو يمر من اختصاص علم وجه الأرض إلى اختصاص زينة وجوه البشر، هو يمر من تضاريس الأرض إلى تضاريس الوجوه. هذا يشير إليه السارد في النص
1: بالتحديد. نعم، هو لقد أدرج هذه الصورة وهذه المقارنة ما بين واقعه السابق في عالم التدريس وواقعه في هذا المحل.
0: الحكاية تصف لنا لحظة التحول من وضع إلى وضع آخر. نعم. والحكاية ترسم لنا وعي البطل بهذا التحول الذي كان يعيشه. لحظة المرور من عالم إلى آخر تكتنفها الحيرة، يلفها الارتباك، هذا يشير إليه النص كذلك، لأن الأستاذ القديم جاهل بهذا العالم الجديد، عالم تجارة مواد الزينة والتجميل، وهذا يظهر في ارتباكه أثناء تعامله مع الزبائن. اعتمد السارد التحليل النفسي في رسم ملامح شخصية البطل، والتحليل النفسي استعمل لرسم المعاناة التي عاشت هذه الشخصية في عملية التحول من عالم إلى آخر. نلاحظ أيضا أن شخصية البطل متطورة في وعيها وسلوكها، حضورها في بداية الحكاية يختلف عن ردود فعلها في نهاية الحكاية. هي متطورة في علاقتها بنفسها وفي علاقتها بالزبائن. لاحظنا كذلك أن السارد لديه براعة في الحديث عن الشخصيات وفي تقديم الشخصيات، ويتحدث عنهم حديثا جماعيا في البداية، يعرض علينا صورة جماعية للشخصيات، ثم يفرد كل شخصية بصورة خاصة بها. إذن يجمع أو هو يعتمد الجمع ثم الإفراد بعد ذلك، أي يتحدث عن الشخصيات بصفة عامة في صورة جامعة، ثم يفرد كما قلت كل شخصية بصورة بحكاية. شخصيات مختلفة لكنها مشتركة، هي في الحقيقة متشابهة تشابها كبيرا، هي تشترك في الأسرار الخفية، تشترك في الرغبة في تغيير ملامح الوجه. إذن باستعمال تقنية التبئير أخذ السارد يتحدث عن الشخصيات المحيطة بالشخصية الرئيسية الواحدة تلو الأخرى. أولا تحدث عن شخصية المرأة التي هي في منتصف العمر، وصف حركتها وهي تمرر الفرشاة على وجهها ثم تنظر إلى المرآة. استعمل التحليل النفسي، قال لم تكن تتزين لمجرد الزينة، بل كانت تحاول أن تقنع نفسها بشيء ما لا تدركه إلا هي. ثم تحدث عن شخصية الفتاة الشابة التي تبحث عن لون يناسب لون بشرتها، وحلل نفسيتها وسلوكها. عرض علينا كذلك صورة المرأة التي تبحث عن رموش اصطناعية، حلل نفسيتها، هي تبحث عن نظرة جديدة تواجه بها الآخرين، تخفي بها سرا قديما. إذن شخصيات متفرقة في الظاهر لكنها مردودة إلى شخصية واحدة مسكونة برغبة مستبدة بها، هي الرغبة في البحث عن تغيير الملامح لغاية ما، لسر ما، لهدف ما.
1: نعم.
0: لكل واحدة من الراغبات في تغيير ملامحهن سر وحكاية، وهكذا تتناسل الحكايات في النص وترسم لنا حكايات أخرى ممكنة تتعلق بهذه الشخصية أو تلك. وهذا له صلة ببنية الحكاية، ما في هذا شك. عانيت بهذا الكلام أن كل شخصية على حدة يمكن أن تكتب لها قصة خاصة بها، وتطلع تلك الشخصية في تلك القصة بدور البطولة، كما اطلع هذا الأستاذ بدور البطولة في هذه الحكاية. اسأليني عن السارد.
1: كيف كان حضور هذا السارد دكتور فؤاد في هذه القصة؟
0: السارد مورط في سرده.
1: كيف ذلك؟
0: هذا طبيعي، لأنه يحكي حكايته، هو بطل الحكاية في نفس الوقت. هو يحكيها بالحكي المباشر حين يتحدث عن التحولات الطارئة عليه، ويحكيها من خلال التذكر باستعمال تقنية الفلاش باك التي أشرت إليها منذ حين. فيستحضر ماضيه يوم كان أستاذا للجغرافيا في أحد المعاهد الثانوية. نتحدث عن السارد، نتحدث عن بطل الحكاية، فنظل في عالم النص. لكن إن خرجنا من عالم النص وتحدثنا عن الكاتب، وإن تسألنا عن علاقة الكاتب بنصه، إن فعلنا ذلك لاحظنا شبها بين بطل الحكاية وبين كاتب النص. لأننا نعرف أن محمد الجدي أستاذ تاريخ وجغرافيا، وبطل الحكاية أستاذ جغرافيا. من حق القارئ أن يتساءل، هل هذه الحكاية من أدب الترجمة الذاتية؟ هل محمد الجدي يتحدث عن حياته هو؟ بمنطق نظرية الترجمة الذاتية، هذا النص هو لا يمكن أن نعده من الترجمة الذاتية لغياب الشروط التي يشترطها المنظرون حين يتحدثون عن جنس الترجمة الذاتية.
1: نعم.
0: الميثاق الترجذاتي كما يشير لذلك فيليب لوجون مثلا ليس بالوضوح الذي يشترطه المناظرون كما قلت، لكن مع ذلك هناك شبه بصرف النظر عن كون هذا النص من الترجمة الذاتية أم هو ليس من الترجمة الذاتية، هناك شبه. ثم أقول لك يا أستاذ عروسية بعد هذا كله، كأن الحديث عن الترجمة الذاتية هنا كأن هذا الحديث غير ذي موضوع، غير ذي جدوى. هل أقول لك لماذا أذهب إلى هذا؟ أذهب إلى هذا لأني أعتبر أن الأدب أيا كان جنسه هو نابع من الذات، وهو يحيل على ذات الكاتبية أيا كانت الحالة، أيا كان الجنس، أيا كان الخطاب. هذه هي إذن أستاذ عروسية أهم الملاحظات التي أردت أن أبديها في خصوص الجانب الفني المتعلق بالتشكيل القصصي في هذا النص، نص هذا الوجه ليس لي لمحمد جدي.
1: نعم، شكرا دكتور فؤاد. بعد هذا الغوص إذن مع المعنى والمضمون والصياغة الفنية، سنأتي بعد لحظات إلى جانب الصياغة اللغوية، ودائما نرصد أو ننظر في الجانب سلامة الصياغة اللغوية، لأن الأخطاء أو الهنات يمكن أن تؤثر على طبيعة النصوص أو تؤثر على جمالية النصوص. فبعد الشارة سننظر إذا كانت قد تسربت إلى نص محمد جدي بعد الهنات أو إن كان يحتاج إلى بعض المراجعات، كما قلت مباشرة بعد شارة الركن.

0: الميزان سنضع هذا النص، نص هذا الوجه ليس لي، لصديق البرنامج محمد أجدي، بعد أن تطرقنا إلى جمالية القص والسرد في نصه هذا، ونظرنا في الصياغة الفنية التي اعتمدها صديقنا محمد أجدي بمختلف تقنياتها، وبعد أن بينا لمستمعينا ومستمعاتنا مختلف المعاني والمضامين الواردة في هذه المحاولة، نأتي الآن إلى الجانب المهم أيضا على غير بقية الفقرات وبقية الأركان، هذا الجانب النقدي. الآن دكتور فؤاد، في الميزان ننقد النصوص، ننظر إليها من جانب الزاوية النقدية التقييمية والتقويمية، كذلك إن تطلب الأمر ذلك، فهل رصدت في هذه المحاولة ما يتوجب الوقوف عنده وتقويمه؟
1: زيني هذا النص أستاذ عروسية بما شئت من الموازين، فهو في جميع الحالات نص ناجح ويدل على أن محمد أجدي تتوفر لديه القدرة على كتابة النصوص القصصية وعلى صياغتها وتشكيلها وعلى إفراغ ذلك في لغة عربية سليمة مستساغة موفقة في تأدية المعاني والمضامين التي يرغب الكاتب في تأديتها وفي تصوير المشاهد التي يرغب في تصويرها وتشكيلها. محمد أجدي يحسن كتابة النصوص بلغة عربية خالية من الأخطاء في جملتها، هي خالية من تلك الأخطاء التي تجعل النص يختل، تجعله يسقط في ميزان النقد وفي ميزان التقويم وفي ميزان التعامل معه بصفة عامة. هذا ما أقوله في شأن هذا النص وما أقوله في شأن محمد أجدي من خلال هذا النص تحديدا ومن خلال ما قرأنا له من النصوص. هو يحسن لغة الصياغة الفنية ويحسن استعمال اللغة العربية كذلك، لكنني مع ذلك أستاذ عروسية بدت لي في هذا النص بعض الاستعمالات اللغوية التي جعلتني أرغب في محاورة كاتب النص في خصوصها، من ذلك استعمال جاء في مطلع الحكاية حين يقول السارد أو حين يقول الكاتب على لسان السارد، وكان قد ألف أجواء الفصول الدراسية وخبر رائحة الطباشير وتآلف مع جدران قاعة تدريس إلى نهاية الجملة. هذا السياق يستوجب التوقف مرتين. محمد أجدي يقول خبر، وفي اللغة يقال خبراء، إذن لابد من نتأكد في هذا المجال في خصوص حركة عين الفعل، فالأفصح وما تجيزه المعاجم هو أن نقول خبراء. هذا التوقف الأول. التوقف الثاني ذو طبيعة تعبيرية. انظري أستاذ عروسية كيف تحدث عن أجواء الفصول الدراسية، فقال ألف أجواء الفصول

0: وده على رائحة الطباشير، اعتاد رائحة الطباشير خبرة، أي صارت له خبرة في هذا الموضوع، الخبرة تحيل على مجال دلالي آخر. هذا رأيي فيما يتعلق بهذا الاستعمال. في سياق آخر جاء في النص قول الساردي: دخلت أول زبونة ثم تلتها ثانية وثالثة ورابعة. ثم يقول: بدت للوهلة الأولى وكأنها وجوه متشابهة. الضمير يعود على أي كلمة هنا؟ ما ذكر قبل ذلك زبونة أولى ثم تلتها ثانية وثالثة ورابعة، هذه هي الأسماء التي ذكرت قبل ذلك. الضمير هنا لا يمكن أن يعود على هذه الأسماء. بدت للوهلة الأولى، من هي التي بدت للوهلة الأولى وكأنها وجوه متشابهة؟ لا، هناك خلل ما في التركيب. علينا أن نتساءل، هذا الفعل بدت على من يعود هذا الفعل؟ على فاعل لم يذكر قبله. ما ذكر قبله فواعل، مفرد زبون أولى ثانية ثالثة، بينما هنا الضمير يعود على المؤنث المفرد. في جميع الحالات يستقيم الأمر بمراجعة التركيب. الأصح إذن أن يكون التركيب على هذا النحو: دخلت زبونة أولى ثم تلتها ثانية وثالثة ورابعة، يضع نقطة، بدت وجوههن للوهلة الأولى كأنها متشابهة. عندئذ يستقيم التركيب. هذا وجه من وجوه إصلاح التركيب، لكن بإمكاني أن أفكر في وجوه أخرى لتدارك هذا التركيب. في جميع الحالات هذا التركيب يحتاج إلى مراجعة في تقديري. قال السارد أيضا: كيف تعاد صياغة ملامح الوجوه؟ الملامح لا تصاغ، الملامح تتشكل. وإذا أقترح عليه أن يعوض كلمة صياغة بكلمة تشكيل. كيف يعاد تشكيل ملامح الوجوه؟ هنا الملاحظة متعلقة بالتعبير. يتحدث أيضا عن حوق العينين. بحثت عن الكلمة في المعجم فلم أجد لها أثرا. أدعو محمد الجدية إلى مزيد التحري في هذا المجال والبحث عن الكلمة التي تؤدي معنى تلك الهالة السوداء أو الزرقاء الداكنة التي تحيط بالعين أو بالعينين معا في حالة الإرهاق والتعب أو في حالة مرض أو في حالة استثنائية. قال أيضا: أحس بمعنى عميق يطل برأسه. يطل على رأسه، أطل على. الأمر يستدعي مراجعة من الناحية التعبيرية. هنا قال: أشار إلى علا بن عشوائية تتموضع في أحد الرفوف. الفعل في غير محله. علب تتموضع، علب موضوعة، العلب لا تتموضع، العلب كائن جماد شيء من الأشياء لا يعقل، يضعها الإنسان يقع عليها الفعل. إذن هذه العلب موضوعة أو توجد أو وضعت في كذا، لكن تتموضع من حيث التعبير الأمر يستدعي مراجعة كما قلت. يتساءل بصمت، لعل الأسلم أن نقول في صمت. قال أيضا: سأبدأ بالتغيير تدريجيا، لعل الأسلم والأفصح والأقرب إلى اللغة، سأبدأ في التغيير، بدأ في الشيء، لأن بدأ بالشيء تعني معنى آخر.
1: نعم.
0: الباء هنا تفيد الترتيب، سأبدأ
1: بكذا، نعم،
0: بكذا، ثم كذا، ثم كذا. لا، هو يعني سأبدأ، سأشرع في هذا، ما يعني إذن سأبدأ في. هذه تقريبا بعض الملاحظات المتعلقة بالصياغة اللغوية، وأؤكد مرة أخرى أن هذه الملاحظات هي ملاحظات أقرب إلى التفاصيل. في الجملة محمد جدي ليست له مشكلة مع اللغة، قلت هذا في مناسبات أخرى، ليست له مشكلة مع اللغة، بل هو يحسن استعمال اللغة، بل هو قادر على تصريف اللغة تصريفا فنيا بنى به حكايته التي رأينا، وبنى بها رؤيته التي عرضها علينا في هذه الحكاية، ووفق في ذلك إلى حد بعيد، ما في هذا شك. هي تفاصيل ننتبه إليها حين نمعن النظر فيما نكتب. وقلت إن كبار الكتاب في مختلف العصور والدهور يرى

0: راجعون ما يكتبون. فنصيحتي إلى من كان له ولع بالكتابة أن يراجع دائما ما يكتب، لأننا بذلك نسلم من الوقوع في مزالق اللغة، ومزالق اللغة نقع فيها بسهولة وبيسر، ما في هذا شك.
1: نعم، شكرا دكتور فؤاد على مجمل هذه الملاحظات في ركن في الميزان. سنأتي إلى بعض الملاحظات الختامية في ركننا الأخير في موعدنا هذا وفي فسحتنا هذا على أثير تونس الثقافية. في ركن منتهى المطاف سنختم القول بخصوص هذه المحاولة الإبداعية لصديقنا محمد جدي، وأعني بذلك نصه: هذا الوجه ليس لي، لكن مباشرة بعد إشارة الركن.
2: منتهى المطاف.

0: بلغنا إذن دكتور فؤاد وإياك ومستمعينا ومستمعاتنا منتهى مطافنا في هذه المحاولة الإبداعية لصديق البرنامج محمد أجدي، أعني بذلك نصه هذا الوجه ليس لي. بماذا يمكن أن نختم القول حوله في لقائنا هذا دكتور؟
1: في خاتمة المطاف أقول أستاذ عروسية إن هذا النص القصصي الذي سماه محمد أجدي هذا الوجه ليس لي يدل دلالة واضحة على أن كاتبه، على أن محمد أجدي قد قطع أشواطا بعيدة جدا في طريق الإبداع، وتحقق له جانب كبير من النضج في تجربته في مجال الكتابة الأدبية. النص يدل على ذلك سواء من جهة الرؤية أو من جهة الصياغة الفنية. الرؤية كما قلت فيها عمق، الرؤية فيها طرافة في التناول، فيها طرح لقضايا مهمة يعيشها الإنسان في هذا العصر السريع المتبدل. قضية الهوية في هذا النص تطرح طرحا جديدا. لكي تكون لنا هوية يجب أن نتابع العالم في تغيره السريع. لاحظي كيف أن الحكاية تنقلنا من فهم ألفناه للهوية، الهوية ثابتة، الهوية مرتبطة بالماضي، الهوية مرتبطة بالتاريخ، كل هذا يتغير في هذا النص. الهوية هي هوية كما قلت متبدلة، هوية تنجح في مواكبة التحولات، هوية تبني نفسها كل يوم، هوية منفتحة على المستقبل لا على الماضي. ولذلك قلت الرؤية في النص عميقة وطريفة ولها راهنيتها، ما في هذا شك. لاحظنا كذلك من الناحية الفنية كيف أن محمد أجدي نجح في تشكيل حكايته ونجح في صياغة هذه الحكاية صياغة فنية، لذلك أهنئه بهذا وأشكر له مرة أخرى حرصه على أن نرافقه في تجربته الأدبية، وأقول له ما قلت لعبد الباسط عزوز قبل اليوم وما قلته لريم الشعلالي كذلك في مناسبة سابقة، أقول له هو أيضا كأنه أنا الأوان وقد بلغ هذه المرحلة من النضج الفني، كأنه أنا الأوان بالنسبة إليه لكي يفكر في نشر هذه المحاولات المتفرقة التي يكتبها وفي إصدار كتاب أول يعرض فيه على جمهور القراء وعلى جمهور المثقفين صورة لتجربته في الكتابة الأدبية. آن الأوان لكي يفعل ذلك إن هو لم يفعل ذلك. وفي خاتمة المطاف أتمنى له مزيد النجاح والتوفيق، وأتمنى ذلك أيضا لجميع أصدقاء هذا البرنامج وصديقاته.
0: شكرا دكتور فؤاد على كل ما تفضلت به بخصوص هذه المحاولة الإبداعية الجديدة لصديق البرنامج محمد أجدي، هذا النص وهذه القصة التي تحمل عنوان هذا الوجه ليس لي، وندعوه إلى مزيد التفاعل مع برنامجنا وإرسال محاولات جديدة أخرى، كما أجدد الدعوة إلى كل صديقاتنا وأصدقائنا ممن جمعوا رصيدها من محاولات والكتابات أن يبادروا بتجربة النشر. طبعا كما أشرنا في بداية هذا اللقاء ننتظر البشائر منهم بإصدار بواكير أعمالهم أو أعمال جديدة. شكرا محمد أجدي، شكرا لكل صديق آمن بفضاء على طريق الإبداع بهذه الفسحة الأسبوعية رفقة الدكتور فؤاد القرقوري. لقاءنا بكم ومعكم يتجدد إن شاء الله الأسبوع المقبل في نفس التوقيت وعلى نفس الموجات، موجات صوت إرادة الحياة، مع أجمل تحيات الدكتور فؤاد القرقوري، إيمان سليماني وعروسية بوميزة بن موسى. تقول لكم متابعة رائقة لبقية برامج صوت رد الحياة، وإلى اللقاء.
2: على طريق الإبداع،
3: خدمة للإبداع الشبابي وسعيا للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين. على طريق الإبداع
2: دربة مع فؤاد القرقودي
3: وعروسية بومزة.

لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا حبنا.

قصة حبنا، حبنا ليها أكتر من البداية. لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا، حبنا لينا أكتر من البداية.

لحظة وقفنا وابتدى خوفنا ولقينا

لحظة وقفنا وابتدى خوفنا، ولقينا حوالينا الدنيا ضباب وليل وليل وقلب جريح زي أوراق الشجر وقت الخريف.

ويشوف القمر بتقول لي شوف القمر ويشوف القمر بتقول لي شوف شوف القمر ويشوف القمر.

ويشوف القمر بتقولي شوف القمر ويشوف.

قلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة العذبة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.
3: أهلا وسهلا بكم، مساء النور، مرحبا بكم المتابعين على موجات إذاعة تونس الثقافية لسهرة الاثنين 10 أوت 2026. تحيات أنيس الحميدي في الهندسة الصوتية، فتن الصالحي في الأعداد والتقديم، وإنما كنتم مرحبا بكم في هذا اللقاء المباشر مع مواكبتنا الثقافية ومتابعتنا لمختلف المهرجانات الصيفية. بعد قليل ننقل مباشرة الحفل الخاص بمهرجان بوغارنين الدولي في دورته 44، بشكون مجموعة فلسطينية اسمها ولا مرة ولا مرة تكون حاضرة لأول مرة في مهرجان بوغارنين الدولي في دورته 44 التي تشرف عليه الفنانة والموسيقية إقبال الحمزاوي، واللي كان لنا معها لقاء واللي تحدثت على حضور مجموعة لأول مرة إنها باش تكون مشاركة في مهرجان بوغارنين الدولي. أكيد تكتشف بعد قليل أجواء الحفل الخاص وعرض الليلة لهذه المجموعة الفلسطينية. نسمعوا نغم تونسي، كوكتيل تونسي بصوت حسن الدهميني الله يرحمه، ثم نعود.

هذا مقطع لحسن الدهميني في كوكتيل تونسي، سنعود له بعد قليل لأنه الآن مباشرة إلى مهرجان بوغارنين الدولي لنقل حفل المجموعة الموسيقية ولا مرة، مجموعة فلسطينية، وأيضا بعد في جزئين اليوم حفل ثنائي يجمع الفلسطيني ولا مرة، ثم مشروع قربي للفنان التونسي نضال اليحيوي اللي قام بعدة جولات ليه، وهو مشروع جديد قادم الفنان التونسي نضال اليحيوي تقريبا منذ شهر أو أكثر شوية، ويقوم بعدة جولات بمشروع قربي الحقيقة اللي فيه بحث عن الموروث التونسي واللي فيه الإيقاعات التونسية الصيفية والأجواء الجميلة، وفما طبعا إيقاعات مختلفة وأذواق متعددة في اختيارات الجمهور التونسي للعروض اللي تتقدم على كل. وصل العرض 10 أوت اليوم كما قلنا، نسمع المجموعة الموسيقية الفلسطينية ولا مرة.

0: بالبحر طايش والموج هايش نص السفينة والنص التاني وين موجود والناس بتركض بلا حدود مفيش مثلت ولا مربع ولا مستطيل عمال بتميل والوزن تقيل اطفال بيتهم مجروحة شباب بروسة مفتوحة حيلة كوابيس والعسكر هيك عم بيطخطخ ول من حامل الخريطة ومش عارف وين تركض ما كله صار مسدود وكله كله عم بيبعث
1: من النهر للبحر متأكد
2: من النهر للبحر متأكد
1: ها

0: ولا مرة.
1: فلسطيني
0: عيسى مراد.
1: فلسطيني
0: أسلوب.
1: فلسطيني
0: فلسطينيين يا ولح وتونسيين كمان. يلا الله حياك الله حيهم تونس يعطيكم الصحة.
2: كتير حلو واحد يغني في تونس عن
0: جد. والله
2: واو واو واو واو واو.
0: بلدكم حلو يا جماعة والله.
2: انتوا حلوين
0: وناسكم طيبين كمان. شكرا كتير. طيب يلا خلينا نصرخ مع بعض صرخة صغيرة قبل الغنية الثانية. يلا تونس. When I say free you say Palestine. Free free
3: Palestine.
0: No no plus fort. والله بفرنسا بيعملوها plus fort. حرام عيب مش ضابطة. يلا. When I say free you say Palestine. Free free
3: Palestine.
0: Free free
3: Palestine.
0: تحيا تحيا
3: فلسطين.
0: تحيا تحيا الله حيهو.
4: تحيا تونس.
0: الغناية الجاي اسمها جنة واللي بيعرفها يغني معنا.

0: هذه مجموعة ولا مرة سمعني لها فلسطينية نغم أول وبعد جنة يا وطننا.
1: شكرا تونس.
0: مجموعة ولا مرة وثنائي موسيقي يجمع عازف العود الفلسطيني من بيت لحم هيثم مراد وفنان الراب والبيتوكس أسلوب يدمج المشروع بين آلة العود والموسيقى التقليدية بين في بلاد الشام وفنون الراب والإنتاجات الإلكترونية الحديثة لإعادة قراءة التراث الغنائي والنضالي. طبعا نواصل معكم هذا اللقاء ونسمع مجموعة من الأغاني لمجموعة ولا مرة.

0: طفولي من العدو دايما باخد اشكال غريبه
1: اتخلي.
0: يلا مع بعض مع بعض مع بعض ورا ورا ورا هناك فوق فوق فوق سمعونا سمعونا.

0: لا.
1: شكرا
2: شكرا.
3: إذا عيسى مراد عازف عود وموسيقي يعني فلسطيني يعني قدم تجارب الموسيقية المجددة خلال مجموعات فنية سابقة مثل مجموعة جسور وفنان يختص بالراب وأداء البيتوكس بيت بوكس، وأيضا الفكرة أنه يدمج التراث الشعبي والثوري الشامي والفلسطيني مع الموسيقى المعاصرة والأصوات الإلكترونية لتقديم الذكرى الصوتية بروح تجربة جديدة. نواصلوا نكتشفوا مع بعضنا ولا مرة، لأنه كما قالت مديرة المهرجان إقبال الحمزاوي في الدورة 44 لأول مرة تكون مجموعة ولا مرة في مهرجان بوغارين وفي تونس أيضا. نواصلوا نسمعوا.

بيرد لها الروح واسمع ليل نهار صوت رصاصنا ولا واسمع ليل نهار صوت رصاصنا.

واسمع ليل نهار صوت رصاصنا يا ويلي، واسمع ليل نهار صوت رصاصنا، واسمع ليل نهار صوت رصاصنا واسمعها تلف.

0: واسمع ليل نهار صوت رصاصنا يا والي، واسمع ليل نهار.
1: نسمع ليل نهار صوت رصاصنا لمجموعة ولا مرة في مهرجان بوغارمين الدولي، وهو الجزء الثاني باش يكون فيه
2: الله حيهم
1: قربي للفنان التونسي نضال يحيوي. لكن نواصل معاكم هذا
2: تحية تونس والله،
1: وتقديمنا لعرض مهرجان بوغارمين في دورته ال 44 لمجموعة ولا مرة.
2: اسكو فزيت لاكوا اوكي. الاغنيه القادمه هي ريميك لاغنيه للشيخ امام. تعرفوا الشيخ امام؟ الله يحييهم. اوكي الاغنيه الجايه اسمها شيد قصورك، فاذا بتعرفوها بدكم تغنوا معنا. يلا

0: بفلحه وجبينه بالعراء يرشح هالارض للي بحرثه وبامانه فيها مسلح. جسر العدو انقطع من دوس رجلي يا جسر العدو انقطع من دوس رجلي.
1: يلا معنا نشيت
0: شاي.

0: تونس.
1: شكرا.
0: النصر يقرب من عينينا يا جماعة. الله حيهم. تحية تحية. خفيفة. أعطونا واحدة نيفو أعلى شوي. تحية تحية. تحية تحية. الله حيهم. الغنية الجاي اسمها دزني. هاي غنية كمان من ريبرتوار تبع بلاد الشام وبالأخص من سوريا. أخوي سام تحياتي إلك. يلا يلا يلا يلا يلا يلا بدنا شوية حركة معنا، شوية انرجي يا جماعة.

0: والعدو يزم يزم وانا اكبر وانا اكبر. هات هات هات كمان دواير
1: يا وا
0: وكمان مثلثات. ارفع مثلث ولا ارفع مثلث.

0: شكرا
1: شكرا تونس.
0: احلى جمهور.
1: الله حياك.
2: طبعا هذه مجموعة ولا مرة اللي هو ثنائي موسيقي يضم عازف العود الفلسطيني عيسى مراد.
1: احنا اسمنا ولا مرة
2: اسلوب
1: ولا مرة ولا
2: دمج المشروع
1: ولا
2: العود وفن الراب
1: ولا
2: البيت بوكس
1: ولا
2: الانتاجات الالكترونية.
1: الله حيهم.
0: طبعا كنت تلعب الغلط يا جماعة صراحة، كنا عم بدور على اسم للفرقة
2: ونظامي
0: يكمل اسم هيك، فبقول ولا مرة يعني ولا مرة انه هي كلمة ولا مرة بنختار هيك اسم عليها، هي هذا الاسم ولا مرة.
1: هو كلمة ولا مرة دائما بنستعملها احنا انه ابدا، فابدا
0: جميع يعني.
1: اوكي حاليا هلا بدنا نغني كمان غني للشيخ امام، بتعرفوا للشيخ امام ها؟ بدنا نقول اذا الشمس غرقت مع بعض
0: مع بعض هاي
1: يلا

مخيم هذا للذكريات واخر شي بيجي تسرقوا الجمعيات غيروا المكاتب بس على شكل التنظيمات لوقت منشوف كل شي عم يتدمر من حارب عشان صورة الزعيم بتضل صامدة لحالة واللحمة ما بتتوزع لا عم بيحملوا لفتات وبعدنا عم

ذاكرين في صور شهداء محب في صور تاني جايين كل المناضلين ناموا بيو الكلاشينات شعر على الحيطان وبقايا رصاصات للشباب كتير ملت من الروح على السفرات بيوت كتير زهقت من كتر الانحدارات بكرة بيبنوا جسر وقبل عمارات ورا كل الغيم البشع صورة الزعيم بتضل صامدة لحالها إذا الشمس

0: ميرسي شكرا
1: الله يحييهم. طيب تعرفوا الرقصة التقليدية عندنا ببلاد الشام؟ تعرفوا اسمها شو؟ الله يحييهم. طب مين بيعرف يدبك معنا؟ في دبيكة ولا لا؟ في دبيكة؟ معقول؟ دبيكة هون.

0: أحلاكم أحلاكم أحلاكم.
1: ولا مرة
0: على عظمة على عظمة يا دودة
1: من الأغاني التراثية كما وين حرام الله، وطبعا أيضا شيد قصورك للشيخ إمام، بعض من أغاني الشيخ إمام اللي ممزوجة بطريقة جديدة بالعود وفن الراب والبيت بوكس، شفناها وسمعناها طبعا أغاني الشيخ إمام الواسلو. لقاءنا مع مجموعة ولا مرة اللي هما الليلة في مهرجان بوغرنين الدولي في دورته 44.
0: اوكي بدنا نعمل اخر وحده، تعبتوا ولا تمام؟
2: تعبتوا منا؟
0: شو نعمل اخر وحده؟ اوكي، هاي الغنيه نحن صورنا الفيديو كليب بتونس السنه الماضيه
2: وما قبلوا يعطوني فيزا عشان اجي.
0: عادي، ما حدا سمع يا جماعة، ما حدا سمع،
2: فأنا الوحيد اللي جيت ما صورتش طبعا.
0: بس هالمرة عن جد خليني أقول شغلي كمان، فاستيفال بوغرنين عن جد اشتغلوا كتير عشان أكون موجود معكم هون أنا وعيسى. عن جد شكرا كتير لفاستيفال بوغرنين، وطبعا شكرا كتير لإقبال كمان، زقفة لإقبال يا جماعة تعذبت معنا.
2: طبعا الفيديو كليب راح يعرضوه بالشاشة ورا، تصور في بين تونس العاصمة ومنطقة كتير جميلة اسمها سيدي مشرق بالشمال. فطبعا احنا دائما في ارتباط عن جد كتير كبير في تونس، يعني الكليب وكل الاشياء، واول حفلة لنا في تونس، ان شاء الله يا ربي بنرجع دائما. شكرا كتير لكم،
0: يلا

0: شكرا
1: تونس، شكرا كثير. نعمل كمان وحده ولا خلص عندنا وقت؟ شو حابين كمان وحده؟ طب سمعونا صرخه، صوت اشي هيك يعني. اشاره، علامه عشان نفهم. شو يا ابو العيس، كفايه ولا لا؟
2: عملنا ريمكس
1: ها؟ عمل لك بس ريميكس. بس ما سمعنا الصوت، كفايه.
2: لا كمان وحده،
1: اعطونا انرجي والله بنفل، احنا تعبانين يعني عادي.
0: يا
1: الله حيهم. طيب يلا تحيا تحيا، نعمل اخر وحده عشانكم عشاننا. يلا نقول مع بعض فلسطينيين.

0: شكرا شكرا ميرسي.
1: تونس صافي بليزير والله. شكرا.
2: يعطيكم الصحة. يعطيكم ولا الصحة. مرة
1: شكرا شكرا مهرجان بوكرنيل
2: يضم عيسى مراد على آلة العود.
1: شكرا مقام سعود
2: والراب والبيت بوكس والإنتاجات الإلكترونية. وسمعنا الساعة من زمن الانطلاقة كانت فلسطينية والختام في عرضهم كان فلسطينية. وطبعا تحيا هناك بعض الأغاني للشيخ إمام على غرار شيد قصورك ومجموعة من الأغاني الخاصة بمجموعة ولا مرة لأول مرة على مهرجان ركح بوكرنيل الدولي في دورته 44. الجزء الثاني طبعا هذا الجزء الأول كان حول الموروث الفلسطيني الموروث الشامي بإيقاعات متجددة. الجزء الثاني باش يكون في الموروث التونسي أيضا بإيقاعات متجددة طبعا اشتغال عليها مع الفنان نضال اليحيوي وعرض قربي. بعد قليل كذلك نسمعوا بعض المقتطفات لعرض قربي، لكن قبلها خلينا نسمعوا هذا النغم للفنان ملحم بركات في تعان إنسان.

يداوينا النسيان لملحم بركات. نواصلوا مع أجواء مهرجان بوغانين الدولي في دورته 44 ونسمو هذا العمل.

0: Merci.
1: هذا الفنان نضال يحيوي في عرضه بوبي في مهرجان بوكارنين الدولي. نواصلوا بعض المقتطفات من هذا العرض ثم نعطيكم فكرة على عدد من المهرجانات الصيفية فيما تبقى طبعا من عروض للمهرجانات في تونس وأيضا في كل الجمهورية التونسية. وكنتم مرحبا بكم مستمعينا ومتابعينا على موجات إذاعة تونس الثقافية في هذا اللقاء المباشر، ونقل منذ قليل لحفل ولا مرة، والآن عرض ولا مرة فلسطيني العرض التونسي الغربي.

عرض القربي الجزء الثاني في مهرجان بوغارنين الدولي، الحقيقة عجبتني فكرة كونه أنه يقدموا مزيج بين الموروث الفلسطيني والشامي في جزء أول من خلال العرض ولا مرة، وفيه يعني تقنيات متطورة، فيه الراب وفيه البيت بوكس. وكيف كيف العرض الثاني، الجزء الثاني طبعا في العرض الليلة هو الموروث الشعبي التونسي والموروث من خلال عرض قربي لنضال اليحيوي، اللي أيضا يدمج الإيقاعات المتطورة والآلات الموسيقية المتطورة في عرضه. على كل التوفيق والنجاح لكل العروض في المهرجانات الصيفية. خلينا نرجع نحكي شوية على مهرجان قرطاج الدولي بعد العرض الفنانة ميادة الحناوي اللي قدمت جزء ثاني بعد محمد خيري. محمد خيري الحقيقة صوت حلبي، صوت رائع وجميل جدا، وكنا حاضرين في هذا العرض اللي قدم ساعة أولى مميزة، وطبعا كانت هناك ردود حول الجزء الثاني اللي قدمته الفنانة ميادة الحناوي. على الأقل في البداية كان الصوت غير واضح بالنسبة لها، لكن بعد تحسنت الأمور. طبعا 66 سنة الفنانة ميادة الحناوي، وخرجت على الركح بلباس أنيق وجميل جدا، وحتى شفنا كثير من الآراء حول الحضور المميز للفنانة ميادة الحناوي. كما قالوا برشا، ميادة حناوي تبقى ميادة حناوي، وسمعنا لها لما يحاولوا طفوا الشمس وبدت بأنغم أنا مخلصة لك، وسمعنا لها أيضا أنا بعشقك، وسمعنا لها برشا أغاني فاتت سنة أيضا اللي قدمتها واللي ختمت بها في عرضها في مهرجان قرطاج الدولي بعد غياب أكثر من سنوات. تعود الفنانة ميادة الحناوي، وكذلك كان أول صعود لمحمد خيري الفنان الحلبي. ثم يوم 8 أوت كان عرض ثامر عاشور. ثامر عاشور أيضا عنده مجموعة من الأغاني خاصة به، تقريبا لمدة ساعتين من زمان غنى أغاني على الأقل كلها من ألحانه، كلها من ألحانه، وقدم بعض الأغاني كما نغم الله أعلم للفنان فضل شاكر، وقدم نغم ساعتين من زمن عرض مميز، وسمعنا له أغاني جديدة أيضا، ألبوم جديد مراية الحب الحقيقة، واللي الجمهور تفاعل مع كل الأغاني الفنان ثامر عاشور. يوم غد 11 أوت باش يكون عرض فلكلورات العالم في مهرجان قرطاج الدولي، ويوم غد أيضا 11 أوت باش يكون في مهرجان الحمامات الدولي عرض الفنان اللبناني آدم. كذلك في بنزرت باش تكون الفنانة أمينة فاخت، ديفا التونسية أمينة فاخت، ولأيضا باش تكون في مهرجان قرطاج الدولي يوم 17 أوت 2026 الفنانة أمينة فاخت، و 13 أوت يوم عيد المرأة في مهرجان قرطاج الدولي باش تكون الفنانة نبيها كراولي، يوم 15 أوت تكون الفنانة إليسا، وكما قلنا 17 أوت تكون الفنانة أمينة فاخت، واختتام يكون لماجدة الرومي. هذا بالنسبة لمهرجان قرطاج الدولي. بالنسبة للحمامات يوم 13 أوت باش يكون الاختتام مع الفنانة صوفية صادق. في مهرجان بنزرت الدولي كما قلنا أمينة فاخت تكون يوم 11 أوت يوم غد، 13 أوت أيضا آدم حمامات وبنزرت تقرب شوية في البرمجة، يعني نشوفوا أنه 11 أوت تكون أمينة فاخت في بنزرت، تكون في مهرجان قرطاج الدولي يوم 17 أوت. بالنسبة لآدم يكون في مهرجان الحمامات الدولي يوم غد 11 أوت، يوم 13 أوت عيد المرأة يكون فيها الفنان آدم اللبناني في بنزرت، وأيضا يوم 15 أوت لطفي بوشنيق في بنزرت، والختام يكون مع الفنان صابر الربيعي في مهرجان بنزرت الدولي. تقريبا برشا يختموا مع عيد المرأة كما مهرجان بوغارنين أيضا يختم يوم 13 أوت
كيف كيف مهرجان الحمامات يوم 13 أوت يكون الاختتام. على كل نتمنى دائما التوفيق والنجاح لكل المهرجانات الصيفية الكبرى والصغرى المحلية والجهوية والوطنية والدولية أكيد، كل النجاح والتوفيق. بما حكينا منذ قليل على مجموعة ولا مرة الفلسطينية، واللي تقدم كما قلنا مزيج بين آلة العود والراب والبيت بوكس، حقيقة كنا سمعناه وشفنا طريقة الأغاني اللي قدموا فيها طريقة حلوة، حتى بعض الأغاني الفنان الشيخ إمام قدموها بطريقة مميزة. نواصل معكم لقاءنا بما نحكينا على أمينة فاخت باش تكون في مهرجان بنزرت يوم غد، باش تكون يوم 17 أوت في مهرجان قرطاج الدولي. نسمهولها ولا مرة جمعنا الهوى.

0: نعزف بإثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق
0: ياسمين. ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة الحثة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.
3: نواصلوا لقاءنا المباشر معكم. كنا قدمنا مجموعة من بقية العروض في المهرجانات الصيفية لهذه السنة لسنة 2026، والجزء الأول كنا قدمنا فيه عرض الفنان عيسى وأيضا أسلوب في تقديم عرض فلسطيني. ولا مرة مجموعة موسيقية تجمع بين الموروث الموسيقي وأيضا بين الإيقاعات الجديدة على غرار الراب والبيت بوكس، وكنت متابعة ساعة من زمن. وجزء ثاني كان الفنان نضال اليحيوي اللي قدم فيه أيضا الموروث الشعبي التونسي بطريقة متجددة من خلال عرضه قربي. نواصلوا معكم لقاءنا، نسمو نجاة الصغيرة في سهراني أمر.

يا قمر يا سهران يا قمر، في فصل الصيف أكيد جمال القمر يظهر أكثر وأكثر. خليكم طبعا معنا في الاستماع والمتابعة لموجات إذاعة تونس الثقافية مع مجموعة اختياراتنا الغنائية وجزء أو كل حنا قدمنا فيه عرض ولا مرة لمجموعة فلسطينية، وأيضا بعض من المقتطفات لعرض قربي نضال اليحيوي. نواصل معكم لقاءنا مع هذا النغم الختامي انت عمري، نسمع مقطع من انت عمري أم كلثوم.

هذا من مقطع انت عمري، توصلنا ل 11 و57 دقيقة. نتمنى لكم سهرة رائقة مع حضوركم في عدد من المهرجانات الصيفية في مع نسمات الليل. كل التوفيق ومع السلامة وطريق السلامة للجميع. أجمل تحيات أنيس الحميدي وفتن الصالحي، تصبحون على ألف خير.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة العذبة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.
3: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
4: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
5: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
4: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
6: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق.
4: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
7: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
3: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: إذاعة تونس الثقافية
1: توقد فيكم شمس الحرف في أي مكان،
0: تزرع حقل الحلم النابض في الأزمان،
1: وترسم الحب بالفرشاة وبأحلى الألوان.
0: إذاعة تونس الثقافية،
1: حين يكون الوطن هو الإنسان.
2: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي، نبض الصيف الثقافي. دمتم مستمعين.
3: عبق الرشيدية، عبق الرشيدية، شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

0: الرشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري.
1: حضرات السيدات والسادة المستمعين الأفاضل، مرحبا بكم في موعد جديد مع برنامج عبق الرشيدية على أمواج إذاعة تونس الثقافية. نرحب أيضا بأخي العزيز أستاذ الموسيقى وشيخ المالوف سي علي السياري. مرحبا بك سي علي مرة أخرى.
2: تحياتنا سيدي المختار وتحية للسادة المستمعين الأفاضل الكرام.
1: سي علي، في الحصة الفارطة تولينا استعراض فقرات أول عرض غنائي عمومي للرشيدية بعد شهر من تأسيسها، هكا ولا؟
2: أيه.
1: ليلة 27 رمضان 2 رمضان في 1935 تحدثنا على الشيخ الأسرم والعرض والمسامرة اللي عملها وعزفوا على آلة الأرغن، نوبة الحسين اللي أدتها جوقة متركبة من محمد غانم وخميس تنان بالخصوص، قطاع المالوف وتراث أغانينا الشهيرة اللي غنيتهم المطربة شافية رشدي، وتوقفنا عند المفاجأة المتمثلة في عرض فرقتي سالم بودينا وعبد القادر الزغدودي الشعبيتين، وعرفنا خلالها بسيرة الفنان الشعبي سالم بودينا. لكن الحفل هذا سي علي الأول لم يبقى في ذاكرة مؤسسي الرشيدية، ما حكوش عليه برشا. في رأيي الخاص واضح أنه كان حفل إشهاري، حب مصفر وزملائه يعلموا الرأي العام بتكوين تنظيم موسيقي وطني جديد تعلق عليه النخبة وقتها أمال عريضة لرقي المغاني التونسية الأصيلة. لكن كان من أشد النقاط عتابا هو الصحفي عبد العزيز العروي، بدون مجاملة أشار إلى عديد النقائص الفنية والتنظيمية رغم اعترافه بالجهود اللي بذلت في الحفلة، منها من النقائص طول المسامرة طول ياسر والإصرار على تقديم كامل نوبة الحسين، كان قاسي تجاه المنشد أحمد الدريس وليلو بالشيشي، وعكس ذلك حب برشا معناه مدح برشا عزف الشيخ الأسرم على آلة الأرغن، وعجبوا العرض البدوي اللي أدخل قال حيوية على السهرة، وعمل اقتراحات قال مثلا يا سي توجه رئيس رشيدية سي مصطفى، قالوا رشيدية لما تقتصر مستقبلا على تقديم نماذج قصيرة وسريعة الإيقاع من تراث المالوف كما البراول والخفايف والاختام، وقالوا زاد ما قدمنا النوبات العاتشة الجميلة كما الأصبهان والمزموم والنواء، وعاب عليهم التسرع غير مبرر في تنظيم عرض كيف هذايا اللي هو اللي كان ما ينجحش يقضي نجم يقضي على مشروع هايل كما المشروع اللي نتاع الرشيدية، واحنا عندنا رغبة كبيرة كالجمهور التونسي الكل باش الرشيدية تقوم بواجبها وتعطينا محاسن الغناء التونسي في المستقبل. فما صحفي آخر هو الشاعر سعيد أبو بكر نوه عكس زميله، قال لي الحفل عجبني، وهذا يا سي سعيد أبو بكر هو من أعلام الصحافة الوطنية وهو شاعر، ولد في المكنين في 28 أكتوبر 1899، فرد عمر هو وسي محمد التريكي، استقر منذ شبابه في العاصمة وبرز اسمه في عالم الصحافة والشعر منذ العشرينيات، برز بديوان اسمه السعديات نشره سنة 1927، وخدم لسنوات مراسل ومحرر في يومية النهضة وغطى فيها النشاط الفني بالعاصمة خاصة منها حفلات الرشيدية. تعرف خاصة بأنه عام 37 أصدر مجلة معروفة اسمها تونس المصورة، كانت من الأولانيين تعمل تصور على النشاط الفني والأدبي في تونس، وفيها مقالات دسمة وصور فيها وكتب عليها مجمل مظاهر الحياة الفكرية والفنية في تونس وحتى في المغرب العربي في الجزائر وفي المغرب بالخصوص، وداوم على إصدارها حتى اللي نتوفى، لكن عام 42 و45 بيناتهم في السنوات هذوما تقطع بسبب الحرب العالمية ودخول الألمان في تونس، وتوفى الله يرحمه في 29 جان في 1948، كان سنه وقتها 48 سنة. على كل النصائح اللي والاقتراحات اللي جات من الصحافة للهيئة الرشيدية كان عندها وقع مهم في مراجعة الهيئة لبعض الخيارات الفنية، مما ضمن للرشيدية نجاح جماهيري متصاعد رغم الصعوبات الجمة اللي اعترضتهم كما سنلاحظ من خلال حفلاتها ونشاطها فيما بعد. نعتقد حان وقت الشاهد الأول الغنائي سعد.
2: الشاهد الموسيقي الاول باش يكون مع توشيه نوبه الاصبعين، لكن باش تكون في طبع رست الظيل. علاش في طبع رست الظيل؟ لان التوشيه تكون ديما في هذا في التصنيف في الترتيب الحالي المعاصر للنوبه، التوشيه ديما تكون في طبع الموالي، طبع النوبه المواليه، وكانما تنبئ الحاضرين بان نوبه الغد ستكون هي نوبه رست الظيل. وسي مختار، التوشيه في التقاليد نتاع القرن التاسع عشر كان تحتوي على 7 أبيات من الشعر العربي الفصيح، تنشد وتحاسب، وكانت فيها المشد والمحط، وكان فيها حتى في يخرجوا فيها في لغناء بعض الأغاني الشعبية.
3: أيوة.
2: هذه كله في إعادة تصنيف وترتيب النوبة المعاصرة في الرشيدية، كله حلفوه، وتم الإبقاء كان على بعض الأجزاء اللي مدونة، ويتخللها زوز استخبارات، الاستخبار الأول يكون موزون أو مرافق بآلة موسيقية، والاستخبار الثاني يكون حر يتخلص فيه من الطباعة متاع التوشة باش يرجع به للطباعة متاع النوبة اللي هو الأصبعين.
1: ولو عنده تفسير هو في دقيقة نزيد، كانت تسمح معناها نفسرها للتغيير اللي تعمل في وقت عمرة النوبات في الرشيدية في الحقيقة.
2: أيه.
1: هو لأنه زمان متاع الملوف متاع القرن التاسع عشر، والسهرية تقعد 10 ساعات من العشاء حتى لقريب الصباح، ما عادش الناس تقعد في قاعات الغناء وكذا، يحبوا حاجه معناها ملمومه لموها دونك النوبه حسب رايي. هذا
2: اي هذا عنده دور كبير. كذلك ما ننساش انه التقاليد الكتابه الموسيقيه سي المختار قضات على كل ما هو جانب ارتجالي، يعني الابيات هذه التي كانت تنشد ارتجالا مرتجلا، فمن يصعب تدوينها وادائها بالترقيم الموسيقي.
1: سي علي، نسمعوا من الفاصل الغنائي هذه الاولاني.

0: كنا في الاستماع إلى توشية رست الذيل. شكرا لمحبي إذاعة تونس الثقافية ومتابعي برنامج عبق الرشيدية. سي المختار، نعود إلى سياق الحديث حول الترخيص القانوني.
1: أي. في أواخر شهر جان في سعلي، الهيئة الوقتية متاع الرشيدية بحثت المصالح المختصة في الحكومة ملف في الجمعية وطلبت فيه الترخيص لها قانونيا في النشاط. نذكروا أنه الموافقة المبدئية صارت قبل، وكان يعرفها سي مصطفى سر، هذاك علاش عمل الملف في عقله بعد الحفلة وبعثها. بعد 4 أيام المدير المساعد للداخلية، كان أديب هو معروف فرنساوي ويحب تونس وقتها، ولكن رغم اللي هو منا في الإدارة الاستعمارية، اسمه شارل سوماني، 4 أيام ورجع الموافقة متاعه نيابة عن الحكومة. وفي 20 فيفري تحصلت الرشيدية 35 يعني تحصلت الرشيدية على قرار الترخيص، وهو ما يدل أنه اتخذ عمليا في أعلى مستوى منذ أواخر شهر نوفمبر 34 الموافقة المبدئية. كما قلنا القرار أمضاه الهادي الأخوة الوزير الأكبر للبيع، لكن اصدر عن الإدارة العامة للداخلية اللي هي كانت وزارة الداخلية التابعة للكتابة العامة لحكومة الحماية. في الواقع سلطة الحماية الاستعمارية كانت متشددة جدا طيلة عهد الحماية، خاصة في تلك الفترة قبل أن ترخص في بعث جمعية أهلية، وبالذات ذات الصبغة الفكرية والثقافية. كانت تعطي الحرية المطلقة للمراقب المدني اللي يعتبر الحاكم الفعلي في الجهات باش يرفض كل مطلب في هذا الصدد من غير أن يعطي سبب، وبذلك أحكمت سيطرتها على الأنشطة الفكرية في البلاد. والقرار متاع الرشيدية هو مثال حي لهذا الواقع المرير، نستعرضوه للتاريخ بعجالة كما جاء في النسخة الأصلية اللي سخرجها سي مصطفى الكعاك عام 53، وجاء فيها ما يلي: بعد الاطلاع على التصريحين المدعين بتاريخ 18 وبتاريخ 23 جان في 35 لدى النيابة وبتونس ولدى المراقب المدني، هذيك الهيئة الرشيدية بحثتهم، واحد النيابة واحد المراقب المدني، بغرض تأسيس جمعية بصدد التكوين تحت عنوان جمعية الحفاظ على الموسيقى التونسية، والأكل على الفصلين 1 و2 من الأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1888 الموافق 9 محرم 1306 هجري. هذا هو الأمر اللي خدمت به فرنسا طيلة عقود باش تنظم القانون الجمعيات في تونس. وحيث أن القانون الأساسي الجمعية المذكورة المودع طبق القوانين الجارية بالعمل لا يحتوي على كل ما من شأنه أن يخل بالنظام العام أو ينافي الأخلاق الحميدة، وباقتراح من المحافظ الأول رئيس الشرطة قررنا فصل وحيد يرخص الجمعية المسمية جمعية الحفاظ على الموسيقى التونسية والتي هي بصدد التكوين تعاطي نشاطها بداية من التاريخ يعني من 20 فيفري 1935. كان مصطفى صفر خلال تلك الفترة سعدي يكمل في دراسة تاريخية معناها أعدها منذ سنوات، موضوعها الجيش النظامي لحمد باي الأول اللي عاش في القرن 19 وحكينا عليه، وخاصة الحملة العسكرية التونسية اللي شاركت في حرب القرم لغيرد كريمي في سنة 1854 كانت بين تركيا والإمبراطورية الروسية. مصطفى صفر اعتمد فيها بالخصوص على ملفات وثائق شخصية نادرة كانت عند جده مصطفى صفر اللي هو كان مساعد وزير الحرب في عهد محمد الصادق باي، وكان هو عاش الفترة هذيك ويمكن كان جندي كضابط وعنده وثائق عليها. بعد كمل الدراسة متاعه سافر في ربيع سنة 1935 لباريس وألقى محاضرتين بكلية العلوم الإسلامية، لاقت صدى طيب لدى الأوساط الفرنسية وحكيت عليها الصحافة التونسية، ودوما رجع معناها لتونس تفرغ لتأمين الانطلاقة الفعلية للرشيدية. نسمعوا فاصل ثاني وبعد نتعرفوا شنو اللي عمل سي مصطفى صفر وزملائه.
0: وهو كذلك سيدي المختار الفاصل الموالي باش يكون مع جزء أول من وصلة في طباعة المية بعنوان طوير المسرار. البطايح هذا سي المختار من حفل الرشيدية بقيادة الفنان زياد غرسة بتاريخ 3 أبريل 2008.
1: هنا معنا وش رأيتم؟ نسمعوا ملا البطايح هذا.

0: شكرا سي علي. نتعداو توا للجلسة العامة الانتخابية اللي تنظمتها الرشيدية يوم الجمعة 25 أفريل 1935، لانتخاب أول هيئة إدارية رسمية للرشيدية ولجانها الثلاث. كانت النتائج، من غير أن نتحدث على الجو اللي درت فيه اللي هو كان جو مفعم بالنشاط وبالتفاؤل، الهيئة الإدارية رئيس بتبيع مصطفى صفر اختار أنه يكون عنده 4 رؤساء كواهر رئيس، سي بالحسن الأصرم هذايا ونرجعوا لي اللي مكن الرشيدية من أول مقر لها في نهج الباشا عدد 33 مكرر، والحاج طاهر المهيري نقيب تجار الزيت بيع الزيت بالجملة في تونس العاصمة وكان شيخ مالوف وحكينا عليه، كذلك الدكتور دافيد خياط زوج مدام خياط وزمرد العلجية باش يأمن مساندة الأقلية اليهودية التونسية المحبة للمالوف للجمعية الجديدة، والأستاذ المحامي مصطفى الكعاك. أمين مالك خذاها سي أحمد بن عمار، الكاتب العام تاع الرشيدية الأستاذ منصف العقبي اللي كان محامي وهو من الناس اللي هو سي أحمد بن مامي اللي عملوا الشرارة تاع الحدث التكوين الرشيدية، يساعدوه سي عبد العزيز بن شعبان موظف الوزارة الأولى، وجمال الدين بوسنين المعروف المشهور وكاتب مساعد باللغة الفرنسية الأستاذ عبد القادر بالخوجي، هذا ولا وزير بعد مع سي مصطفى الكعاك، وكان معاهم طبيب اسمه طاهر الزاوش وسي محمد بن عبدالله من إدارة الوزارة الكبرى في الكتابة العامة. اللجنة الأدبية يترأسها شيخ الأدباء سي محمد العربي الكبادي المشهور، طبعا تعرفوا عليهم هما واحد واحد وقت نحكيوا على مؤسسي الرشيدية. في الهيئة هذه الهدف نتاعها اللجنة هذه هي ضبط معناها اللغة متاع القطاع الشعرية سواء كانت جديدة وإلا قديمة المناسبة للأخلاق ومعناها لغويين أولا وحتى في المضمون. فيها زوج شعراء الكبار سي محمد الشيد لخزنة الدار وسي مصطفى أغا، كذلك الشاعر بالحسن بن شعبان اللي عمل برشا أغنيات للرشيدية وقتها، جلال الدين بن نقاش، محمود بورقيبة، طاهر قصار، الصادق رزقي اللي عمل كتاب الأغاني التونسية، محمود بن عثمان والد صديقنا المرحوم محمد بن عثمان، الحاج عثمان الغربي، سي عثمان الكعاك وسي مكي المعاوي. اللجنة الفنية رئيسها كما حكينا الشيخ محمد الأصرم، ومعاه سي رشيد بن جعفر هي أكبر شيخ مالوف من جيل أحمد الوافي مازال حي وقتها، توفى بعد 3 سنين، حسونة بن عمار، سي أحمد الدريس، محمد الدرويش يعتبروه سفينة مالوف في الأسواق هذا، سي محمد الطبربي كيف محمد الطبربي شيخ مالوف، خميس ترنان بالطبيعة، محمد غانو طبعا، علي بنواس وقتها تخلى علي بنواس للهيئة، أحمد بن عبد السلام، الدكتور حجوج، عبد العزيز جميل اللي حكينا عليه صاحب سيدي مفرج النادي نتاعو في الموسيقى الشرقية، مصطفى بوشوشة هذا سهر سي مصطفى صفر ومعروف ياسر سي مصطفى بوشوشة حتى وقت الاستقلال، حمد الضحاك من مجموعة النادي الإفريقي هذا حمد الضحاك، شاد الشاوش، محمد الجيد شيخ مالوف هذا في السوق البلاغجية، صادق النجار بالحسن بن الشاد اللي زاد من مجموعة شعر وخشد إدارة الرشيدية من بعد، ليلو بشيشي الشادلي مفتاح اللي عمل بشرة في ظهر لي
1: سماعي صباعين وسماعي حسين وهو كان في الموسيقى النحاسية
0: ايه، وشلوم العداوي هذا سعازف
1: الرباب والكمنجة هذا اللي عوض محمد غانم بعد وفاته 44 تقريبا.
0: وعين الشيخ محمد بن سليمان محتسب فني للجنة، سي علي محتسب فني حسب ما فهمتنا هو يحاسب على معناها انواع البراو الانواع القطاع اللي تتعطى في النوبه يظهر لي، ولا
1: هو كلمه محتسب. المحتسب أي. نحن جرات العاده نفهموها في معناها المالي التصرف المالي
0: بالطبع.
1: انا المحتسب بمعنى المدقق الفني،
0: انا اذا كان فما اغلاط فما حاجات معناها مش
1: أي.
0: هو ويكتبهم يظهر لي من دم عين محتسب للجنة الفنية، معنى هو اللي تقول انت الكاتب متاع اللجنة
1: مدقق، يعني هو عنده الكلمة الأخيرة في ضبط مثلا المسألة الفنية.
0: ثالث لجنة هي لجنة الدعم، هذه اللي تجيب المادة المالية، يعني يترأسها سي حمد بن مامي، هذا سي حمد هو رئيس نقابة الشواشية الكل معناها تحت أمين الشواشية سوق الشواشية، وكان معناها من مع مصف العقبي هو اللي الشرارة انطلقت من عندهم هما في المجلس الكبير. الأعضاء نتاعو عبد الرحمن الكعاك رئيس الخلدونية، رشيد بن مصطفى اللي كان مهندس مساعد وكان هو اللي قلفتهم بعد الرشيدية باش يعلم المطربات اللغة العربية، علي بو حاجب كان ولا وزير من بعد، دكتور التلاتلي، محمد علي العنابي مهندس، محمد علي العنابي رئيس جمعية القدماء الصدقية والذي تخرج من البوليتكنيك من فرنسا، الحاج علي ترابلسي، عبد العزيز الأخوة، مصطفى عويش، محمد لمي بن مصطفى، هذا عنده كانت المكتبة معروفة ياسر بعد جامعة زيتونة مازالت موجودة إلى الآن، البهي لطغم أصغر نائب أصغر مؤسس عمره 21 سنة كان يخدم في الداخلية وقتها، محمد بدرة كان مدير البنك ورئيس الحجرة التجارية مع سي محمد تحت شراف سي محمد شنيق ولا وزير من بعد ومناضل وطني كبير، محمد بوهاشم الطيب الجميل هذا محامي خوسي عبد العزيز الجميل وكان مؤسسي الحزب الدستوري القديم، علي شراد، حسن الباجي، طاهر المناعي والبشير بولكباش. المفاجأة أنا مدام خياط حضرت في الجلسة هذه زمرد العلجية وفاجأتهم وقلت لهم كانت مع زوجها هي بالطبيعة اللي وقع انتخابه، قلت لهم هذه فرصة باش نسمعكم الاستوانة متاعي وبربي نوصيكم باش نتورا نجيب جات من باريس وانتم أول ناس سمعتكم وعاونوني باش تتباع قصتها ما رويناها بالتفصيل مش لازم نرجعوا لها. سعلي نظر للدور الهام اللي قام به الشيخ محمد لصرم خلال نشأة الرشيدية مفيد في نظري نعرف مسيرته باختصار إلى حدود تلك الفترة. هو تولد سنة 1883 وتوفى في حمام نلف يوم 22 فيفري 61، ينحدر من عائلة أصيلة مدينة القيروان، استقرت في أبنائها كما يقولوا الكتاب الكل رئاسة أقلام الدولة الحسينية تلت قرنين، من هو جده وكنا مع سي رشيد بي كان حفظ القرآن في الكتاب وبعد التحق بالجامعة الأعظم حتى نال شهادة التطويع، زاول أيضا دروس في الحساب والهندسة في الخلدونية وعلوم الفلك، كان مغروم بالفلك وعمل حتى آلة فلكية، خدم في ريعان شبابه عاد الإشهاد وتعاطى التدريس في جامعة زيتونة، ولكن الشيخ محمد الطاهر بن عاشور وقتها هو الإمام الجامعة الأكبر ألحقوا بإدارة الجامعة، ويبدو أنه عدم استقراره في حياته المهنية يعود إلى كثافة اهتماماته الموسيقية، لأنه منذ صغير هو صغير تغرم بالفن رغم البيئة العائلية المحافظة اللي تربى فيها، بدأ يتعلم الغناء الصوفي في الزوايا متاع الطريقة القدرية، أجاد الصنايع والبردة المسبعة، تلمذ بالخصوص على الشيخ الصادق اسكندراني رئيس زوقة علي باي، يقولنا عليه عاش ما بين 1882 و1902 يعني في عهد علي باي، هذا الحكم متاعه من 1882 1902 أخذ عليه على الصادق الإسكندراني رصيد هام من تراث الموشحات والأزيال والفندوات والأغاني العتيقة، تمكن معناها مليح من خصائص الطبوع الموسيقية الأندلسية، تعلم على يديه العزف على آلة الأرغن حتى واحد ولا من أشهر العازفين، ودافع على الأرغن هذا سي محمد لصرم معاكسا رأي المختصين اللي يقولون أرغن معناها مش موافق للمقامات الشرقية، ولا في الحقيقة في الثلث الأول من القرن العشرين سي محمد لصرم أحد أعلام المالوف والغناء التونسي الأصيل، ما احترفش مهنة الفن بالطبيعة، مغناش في الحفلات مقابل إلا في الإذاعة خلال الثلاثينات والأربعينات من القرن الماضي، كان ينظم دوريا في بيته في داره مجالس وسهرات غنائية أسبوعية ورمضانية، كانت عنده جوقة خاصة يختار أفرادها من الوسط الفني، كان يعطي فيهم بارشة فلوس رغم معارضة البعض من أقارب، يقولوا حتى أنه بدد ثروته في الحكاية هذه متاع الحفلات في داره، تغرم إلى جانب الفن بعلم الفلك كما قلنا، وانتصر إلى طول حياته للغناء التونسي والشرقي الأصيل، وناهض بشدة تيار الانحطاط الذوقي السائد بين الحربين العالميتين، متطبيعي بإذن باش يتصدر طليعة العيان وشيوخ الفن اللي كونوا الرشيدية يوم 2 ديسمبر 34. نكتفي بالقدر من سرد أطوار حياته ونتبعوهم بعد مع الرشيدية في أطوارها الجديدة. نسمع الآن فاصل غنائي آخر سي علي.
1: الفصل الغنائي الثالث باش يكون مع تتمة الوصلة لموصلة الملوف في طبع المايا.
0: أيوة.
1: مع البراول غيبت شي عنك صفاء والوداد حتى تمنيني يليها برول ثاني وثالث، وهذه الوصلة كما قلنا هي من تنفيذ فرقة الرشيدية والحفل يعود إلى 3 أبريل 2008 والحفل بقيادة الفنان زيد غرسة.
0: شكرا سعلي.

0: نواصل إذن هذه الحصة من برنامج عبق الرشيدية على أمواج إذاعة تونس الثقافية. سي المختار، نعود إلى سياق موضوعنا حول إتمام وسائل العمل الضرورية لانطلاقة الرشيدية، يعني حيثيات تكوين الفرقة الموسيقية أو الجوقة.
1: أيوة. فعلا بالفرقة الموسيقية كانت من أهم الإشكاليات المطروحة أمام رئيس الرشيدية، العمود الفقري للرشيدية ورئيسها في الحقيقة، هي تكوين فرقة موسيقية محترفة خاصة بها تكون أداة فعلة لتنفيذ برامجها الفنية الطموحة، وزاد تعمل الدعاية بعروضها وحفلاتها للمشروع الموسيقي الجديد. وقبل يختار أفرادها بمساعدة اللجنة الفنية اللي وقع انتخابها خاصة رئيسها سي محمد الأسرم، استدعى مصطفى صفر أحسن العازفين والفنانين المعروفين في الساحة مسلمين ويهود باش يسمعهم وياخذ رأيهم في إمكانية تعزيز أسرة الرشيدية. وتم اللقاء في شهر أفريل 1935 بمقهى المرابط. نذكر أن مقهى المرابط أغلقت بعد وقع سقوط الجدار متاعها عام 33، وفتحت أبوابها من جديد في الفترة هذيك في ربيع 1935، يعني بعد سنتين. على كل حال شهادة اللي قالها سي محمد التريك، وحضر الاجتماع سي محمد لسر، سي محمد التريك بالطبع. شافي رشدي هنا حضرت في الاجتماع هذا، وهي تقول أنا حضرت في التأسيس، ما حضرتش في التأسيس، ما حضرت في الاجتماع اللي عامله سي مصطفى صفر مع الفنانين في أفريل 1935.
0: أيوة، نذكر واللي سي محمد التريكي لم يكن كذلك من المؤسسين، لكنه التحق في ربيع 1935.
1: أي في الاجتماع هذا. محمد التريكي الموهوب كان يعرفه سي مصطفى صفر، يعرف سيرته الفنية كعازف كمان مشهور وقتها، وكاد يكون الموسيقي التونسي الوحيد اللي كانت له الشجاعة باش يقتحم ميدان تلحين الفواصل الموسيقية للمسرحية الغنائية. بين قوسين كان المسرح الغنائي وقتها في الشرق وفي تونس، كيفاش تصير مش مسرحية غنائية تغني ومعناها كما الأوبرا، لا كانت تعطي فصل مسرحي وبين كل فصل وفصل غناء من وراء الستار، معناها وليت على
0: التأثير الموسيقي يكون بتنفيذ حي من فرقة موسيقية.
1: اي صحيح، معناها مطابق يكون للأحداث المسرحية. هذا كيفاش كان، وكان سي محمد التريكي أول تونسي يلحن في الفواصل هذيك. أما سي محمد التريكي استدعى سي مصطفى صفر بتوصية من سهره مصطفى بوشوشة اللي هو كان صديق حميم لمحمد التريكي، وزاد خذا رأي مجموعة من المؤسسين اللي عندهم تأثيرهم كما جمال دموسينا كان يعرف سي محمد التريكي مليح، حمد الضحاك كيف نتصور أنه خذا رأي الفنان خميس ترنين، عليه خاطر خميس ترنين ومحمد التريكي خدموا معاهم وقتها عندهم 10 سنين وهما يخدموا معاهم، سواء مع حبيبة مسيكة والبقية
0: شافي رشدي وغيرها،
1: شافي رشدي وغيرها في قاعات ومجالس المدن التونسية، وخرجوا مع بعضهم النيس، وخرجوا مع بعضهم باريس وبرلين مع بيضافون وقتها. وانضمام محمد التريكي كان عنده أثر حاسم في نجاح توجهات الرشيدية الفنية والتعليمية، خاصة رفقة صديقه ترنان خميس ترنان. طبعا من ذلك الاجتماع الفني الهام تشكلت نواة الفرقة الموسيقية اللي عولت عليها الرشيدية في أولى حفلاتها العامة خلال صيف 1935، وسنرى هذا التغيير في الحلقة القادمة إن شاء الله. الأمر الثاني هو استقرار الرشيدية في مقرها الأول بنهج الباشا، حكينا عليه بالتوازي مع الجلسة الانتخابية وتكوين جوقة الرشيدية. توصل مصطفى صفر في نفس الفترة لإيجاد مقر لايق بها كان بنهج الباشا عدد 33 مقر، وضعوا على ذمتها أحد مؤسسيها الأثرياء وعضو المجلس البلدي بالحسن الأسرم اللي هو نائب الرئيس وقتها في الرشيدية، وبقيت هناك تلك 13 سنة إلى أن انتقلت في أواخر سنة 1947 بسعي من رئيسها الثاني مصطفى الكعاك لما كان وزير أكبر إلى مقرها الجديد الحالي بنهج الدريبة. الطريف أنه هيئة جمعية الترجي الرياضي رغبت في اتخاذ هذا المحل اللي هو وقت ولا شاغر، كان المطبعة الرسمية نقلت ضاحية بن عروس وقعد المحل شاغر الدار هذيك، حب جمعية الترجي الرياضي تاخذه كمقر لها، خاصة أنه مصطفى الكعاك كان رئيسها في العشرينات. لكن سي مصطفى الكعاك كوزير أول أكبر وقتها مع وهو رئيس الرشيدية خير أنه الرشيدية ما عندهاش محل وكان كاري، وخاصة أنه ورثت المرحوم سي بالحسن الأسرم طلبوا المحل متاعهم. في الرشيدية وقتها في ربيع سنة 35 لم تكن لها موارد مالية خارجية، لذلك بعثوها عولوا على تبرعات الميسورين كما ستار المهيري كي سي أحمد ميامي وغيرهم باش يجهزوا المقر بما تيسر من ضروريات العمل. تقول شافي رشدي في مذكراتها أنها ساهمت في هذا المجهود بشراء أثاث أحد أقسام الجمعية من أرائك للجلوس وأواني وصندوق للبريد. نسمعوا فاصل غنائي آخر سي علي وبعد نتعدوا لأولى حفلات
0: الرشيدية. الفاصل الغنائي الرابعة باش نخرجوا شوية على نمط الملوف سي المختار.
1: أيوة.
0: نمشيو من أغنية من أحلى أغاني الهادي جويني بعنوان تبعني نبني والدنيا زينة. الأغنية دي أداء الفنانة ليلى حجيج رفقة فرقة رشيدية في حفل 8 2008، وهي من كلمات عبد الرزاق كرباكا وتلحين الهادي جويني
1: بقيادة زياد غرسة. هذول
0: أي 2008 بقيادة زياد غرسة.
1: نسمعوا من ليلى حجيج.

0: نرجو أن تكون هذه القطعة الموسيقية الأغنية ليلى حجيج تبعني لبنيو الدنيا زينة.
1: زينة.
0: نرجو أن تكون عجبت السادة والسيدات المستمعين ونالت رضاهم في برنامج عبق الرشيدية اللي يبث على أمواج إذاعة تونس الثقافية. نتعدوا الأول حفل عملته الرشيدية بعد الاجتماع مع الفنانين وأهل الشعر والثقافة، هو أنه في شهر ماي من تلك السنة صادف احتفال الأقلية اليهودية التونسية بمرور 8 قرون على ميلاد الفيلسوف العربي المنبت واليهودي الديانة موسى ابن ميمون. هو اسمه أبو عمران موسى بن ميمون بن عبيد الله، اسمه زاد في التراث العبري ميمونيد، ولد سنة 1135 وتوفي سنة 1204. فيلسوف هو وطبيب أندلسي شهير معاصر لابن رشد، ولد مثل ابن رشد في قرطبة، هاجر إلى فاس ثم تحول للمشرق العربي وأصبح طبيب السلطان ناصر صلاح الدين خلال الحروب الصليبية، وكان زاد كذلك طبيب كبير الأحبار في مصر، وتوفى في مصر سنة 1204. هو يعد أكبر مفكر ديني يهودي في القرون الوسطى، تأثر بأفكار أرسطو الفلسفية والتي ترجمت ودرست عن طريق الفلاسفة العرب كما الفيلسوف الكبير الفارابي، وحاول يجمع بين أحكام الديانة العبرية وبين العقلانية اليونانية. له عدة مؤلفات هامة بالعربية والعبرية كان لها تأثير واسع على الفكر اليهودي تلت قرون، منها كتاب دليل الضائعين وكتاب السراج. وهذاك علاش نظمت الجالية الأخلية اليهودية التظاهرة هذه اللي شاركوا فيها عدد مسؤولين من فرنسا، معناها أدباء ومؤرخين، ومن إسبانيا نظرا لأنه تولد في قرطبة، ومن المثقفين التوانسة أبرزهم سي عبد الرحمن الكعاك رئيس الخلدونية، اللي الجمعية متاعه الخلدونية آوت جانب من الاحتفالات هذيك ونظمت حفل كبير يوم السبت 11 ماي. الحفل هذايا حضروا سي محمد الفاضل بن عاشور، كان عمره 22 سنة مازال كيتخرج، كلف والده باش ينوبوا، والده الشيخ الإمام محمد الطاهر بن عاشور شيخ الإسلام المالكي، باش يلقي خطاب ضافي حول روح التسامح اللي تحدو المجتمعات الإسلامية والعربية على مر التاريخ. قال سي فاضل بن عاشور الروح هذيك هي اللي سمحت لموسى بن ميمون بإصدار الكتب الفكرية العبرية بكل حرية داخل المجتمع العربي مشرقا ومغربا. وهذا هي في الحقيقة إيحاء بأنه الحضارة الإسلامية عكس ما يروج له البعض في الغرب أنها قاومت الفكر العبري وحتى اليهود. فرقة رشيدية شاركت في الاحتفالات هذه، في اختتام احتفالاتها في عرض غنائي أندلسي قامته الأقلية اليهودية مساء الأحد 19 ماي الموالي، وين؟ في الجامعة الشعبية اليهودية اللي كانت موجودة في نهج مالطا الصغيرة، وين المكتب توا الابتدائي في نهج مالطا الصغيرة هذاك هو. الجوقة ضمت محمد غانم وخميس تنان وعشر عناصر أخرين، من بينهم لأول مرة محمد التريكي كعازف كمانشا. طبعا كانت غالبية الجمهور من الطبقة الشعبية التونسية الإسرائيلية، ومثل الحفل فرصة أخرى استغلتها مدام خياط باش تسمع الحاضرين أغانيها وتحثهم على شراء استيوانتها. الأرجح سيعليها في هذا في رأي عديد الملاحظين وقتها العرض العمومي الثاني الرشيدية الأول بفرقتها المحترفة الجديدة سمح بإنعاش خزينة الجمعية ببعض الأموال، مما شجع الهيئة على تنظيم أول حفل الرشيدية في المسرح البلدي، وهذا باش يكون موضوع حصتنا المقبلة إن شاء الله. نسمعوا الفاصل الغنائي الأخير سعلي.
1: الفاصل الغنائي الأخير باش يكون مع أغنية بدوية تم تهريبها في إطار رشيدية بعنوان مع العزب أداء شافي رشدي، رفقة جوقة رشيدية بقيادة محمد تريكي، والتسجيل هذا سي المختار يعود إلى أواخر الثلاثينات. هو أداء وبمرافقة الجوقة الأولى الرشيدية اللي هي في جوقة مصغرة قبل ما يكبروها.
0: أيوة.
1: وبهذا النغم ننهي سيداتي سادتي حصة اليوم من برنامج عبق الرشيدية، نرجو أنها نالت رضاكم، وإلى لقاء قريب إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
2: استناد بايدافون الجمعية الرشيدية بمشاركة السيدة شافية رشدي.

عبق الرشيدية. عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

الطبق الرشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري.

0: الفنون الوجيزة. قراءة في الأشكال والمضامين والتعبيرات الفنية القصيرة. الفنون الوجيزة، سردية المرئي واللامرئي. الفنون الوجيزة مع كريم الطرابلسي.
1: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم على أثير إذاعة تونس الثقافية في برنامج الفنون الوجيزة، مساحة إذاعية نحاول من خلالها أن نبحث في الأثر الإنساني، في الإبداعات الإنسانية من خلال زوايا نظر جمالية فلسفية وجودية، وننفتح على كل ما يتعلق بالأبعاد الإنسانية الكونية. نبحث في ملامح الإنسان، في ذلك الكائن الذي يتحدى ينظر إلى الأعالي، إلى السماء، ولكن كذلك ينظر إلى الأرض ويبحث فيها ويحاول أن يتجاوز كل الصعوبات ويبحث في الوضعيات ويفكر، ولكن يتذوق إنجازاته في سياقات مختلفة. اليوم البرنامج الفنون الوجيزة بزاوية النظر متاعه هي مختلفة مغايرة، في سياق بحث في الممارسة الفنية والجمالية اللي هي المسرح، ولكن من زاوية معينة، المسرح الهجين. طبعا بعد مع ضيفنا نشوفه في التحديد المفهومي الهجين، ايش نقصد به، صحيح مش صحيح، ونبحث في علاقة المسرح الهجين بالمحلي وبالقضايا الأساسية للإنسان اللي هي نحكو على المقاومة ونحكو على مواجهة كل آليات القهر وكل الآليات التي تسعى إلى تدجين الإنسان وتحويله إلى كائن بلا عمق بلا ذاكرة، كائن فاقد لقيمته الإنسانية. سياقات الكبيرة دي كلها ما نجم يحكينا فيها كان صاحب خبرة كبيرة في المسرح، واكتشفت زادة حاجة أخرى فيه اللي هو عنده زوايا نظر ونوافذ على الفلسفة ونوافذ على الجماليات، اللي هو الفنان المسرحي خالد بوزيد. مرحبا بك سي خالد.
2: شكرا على الدعوة دي، أكون سعيد جدا لما أكون معك أخويا كريم، وأكون في فضاء وفي استديو لإذاعتنا، خاصة الإذاعة الثقافية.
1: مرحبا بك سي خالد.
2: عندنا الإذاعة الثقافية حتى لا يقتلنا الإعلام.